الناس قد مل أو تعب فيتجه إلى تخفيض اهتمامه وإلى تقليل مدى عنايته بما تبقى من شهر رمضان، والبعض من الناس تنصرف اهتماماتهم ابتداء نحو متطلبات العيد وما بعد شهر رمضان إلى غير ذلك. ولكن من المعروف بكل المصادر الحديثية الأساسية للأمة عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه كان يولي العشر الأواخر المزيد من الاهتمام، سواء في العبادة، في الذكر، في الدعاء، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، في الحث على ذلك. ولهذا من المهم أن يحرص الإنسان فعلا على الاستفادة مما تبقى من شهر رمضان المبارك، وأن يسعى لتكثيف اهتمامه فيما يتعلق بالدعاء والذكر والأعمال الصالحة والاستقامة والتقوى، والتماس ليلة القدر. ليلة القدر ليلة عظيمة الشأن من حيث أهميتها فيما يتعلق بشؤون الناس، هي ليلة ذات أهمية كبيرة في تدبير شؤون الناس على المستوى التفصيلي، كما في الآيات القرآنية التي تؤكد على ذلك، وأيضا في مضاعفة الأجر وفضائل وبركات أخرى. في القرآن الكريم سورة كاملة تبين عظمة هذه الليلة، وهي في سياق بيان عظمة القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة لها علاقة بتقدير الله لشؤون عباده في تدبيره لأمورهم وأحوالهم، والإنسان بحاجة إلى رحمة الله، بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. كل إنسان على المستوى الشخصي في مسيرة حياته، في اهتماماته، في شؤون حياته، أو في الشأن العام وواقع هذه الأمة كأمة، واقعنا نحن كمسلمين، في أمس الحاجة إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الدعاء، إلى الذكر، إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى التركيز على الأدعية الهامة الجامعة، مثل دعاء الربانيين الذي ذكره الله لنا في القرآن الكريم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعاء عظيم الأمة في أمس الحاجة إليه، وكذلك دعاء مهم، دعاء الراسخين في العلم للتثبيت على الهدى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن أهم الأدعية وأعظمها، الإنسان بحاجة إلى هذا الدعاء، بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق والهدى، في طريق الحق، طريق الهداية، وأن يحفظه من كل أسباب الزيغ. وكذلك الدعاء العظيم، دعاء أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دعاء له مدلول عظيم ومهم وعميق. وكذلك الدعاء الجامع لخير الدنيا والآخرة، هو من أعظم الأدعية ومن أهمها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هناك أيضا الأدعية التي تم إعدادها وتوزيعها، وهي أدعية جيدة ومفيدة ومختارة من الروايات ومن أدعية مأثورة، وهناك الأدعية المأثورة أيضا، إنما للتقريب ولأهمية الأدعية القرآنية ألا ينساها الإنسان، وأن تكون في مقدمة ما يستفيد منه من الأدعية. هذا فيما يتعلق بالاغتنام
للعشر الأواخر في الإكثار من ذكر الله، في الاهتمام بالدعاء، في الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، مع الاهتمام بالأعمال الصالحة بشكل عام، بمختلف الأعمال التي هي في إطار المسؤولية، في إطار الفرائض، فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والمهام الجهادية وغير ذلك. أولى الليالي العشر، ليلة 21 من شهر رمضان المبارك، فيها ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهي ذكرى لفاجعة كبرى في تاريخ الأمة الإسلامية، ولخسارة رهيبة وكبيرة للأمة الإسلامية تسبب بها أشقى الأمة، المجرم اللعين ابن ملجم الذي نفذ تلك الجريمة، جريمة الاغتيال لأمير المؤمنين علي عليه السلام في مسجد الكوفة في خروجه لصلاة الفجر سنة 40 للهجرة النبوية. لما كان لهذه الجريمة الرهيبة في الاستهداف لأمير المؤمنين علي عليه السلام من تأثيرات خطيرة على واقع الأمة، وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل أمير المؤمنين عليه السلام بأنه أشكى الأمة، وشبهه بعاقر ناقة نبي الله صالح، الناقة التي جعلها الله آية لثمود، وحينما قتلها جلب الشقاء على أمته، ذلك القاتل الذي قتلها. وقاتل أمير المؤمنين عليه السلام الذي نفذ جريمة الاغتيال التي خططت لها قوى النفاق في الأمة، ولربما أيضا لليهود دورا في ذلك مع حركة النفاق، كانت فعلا كارثة على الأمة، لأن حركة النفاق وقوى النفاق بقيادة طغاة بني أمية آنذاك استغلت الفرصة الكبيرة ما بعد استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام، والآثار التي نتجت عن ذلك في الساحة الإسلامية، فعملت على السيطرة على الأمة الإسلامية. وحينما تمكنت قوى النفاق من السيطرة على الأمة الإسلامية بقيادة طغاة بني أمية، فعلوا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته حين حذرها منهم، فاتخذوا دين الله دغلا، وهذه كانت جناية خطيرة كبيرة جدا على الأمة، امتدت أضرارها وآثارها في الأمة جيلا بعد جيل، لأنهم استهدفوا هذه الأمة في أعظم وأهم ما تحتاج إليه وهو دينها، ركزوا على تحريف المفاهيم الدينية، قدموا مفاهيم زائفة محسوبة على الدين الإسلامي، وحرفوا مفاهيم كبرى من مفاهيم الإسلام وجعلها محسوبة على الإسلام، يتدين بها من يتمكنون من إضلاله، وتتوارثها الأجيال وفق ذلك، فكانت لها آثارها السلبية جدا على الناس في نفوسهم في حياتهم، وأفقدوا الأمة الثمرة العظيمة للإسلام في أن تكون أمة عزيزة قائمة بالقسط، مهتدية هادية تتحرك بدورها العظيم بين الأمم في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي اتجهوا بها نحو الانحدار شيئا فشيئا فشيئا، إلى أن وصلت هذا العصر إلى الوضعية التي وصلت فيها في حالة الذلة والمسكنة، أن تمكن أعداؤها الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة من إذلالها، هذه خسارة رهيبة جدا. اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، تجنوا الأمة، استعبدوها، جعلوا العلاقة ما بينهم وبين الأمة من موقع السلطة والحكم علاقة استعباد للأمة، مصادرة لحريتها وكرامتها ودينها
وبالتالي الإخضاع الكامل لها وفق أهوائهم. وأذلها حالة الإذلال كانت من سياساتهم المعتمدة، وما له دولا نهبوا ثروات الأمة واستغلوها غاية الاستغلال. لذلك كانت هذه أيضا من أكبر الخسارات التي منيت بها الأمة نتيجة لاستهداف أمير المؤمنين عليه السلام في تلك المرحلة الحساسة. ثم الجريمة أيضا فظيعة بمعيار من استهدفت تلك الجريمة، جريمة الاغتيال لأمير المؤمنين عليه السلام في مقامه العظيم كولي من أولياء الله، هو الصديق الأكبر الذي له مرتبة إيمانية عالية جدا، وفي دوره المهم في الأمة ومنزلته العظيمة في الإسلام، هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذه المنزلة تبين لنا دور أمير المؤمنين علي عليه السلام في الإسلام، في الأمة، في إقامة دين الإسلام، ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في الحديث النبوي الشريف الذي يبين لنا اقتران علي عليه السلام بالقرآن الكريم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، واقترانه بالحق: علي مع الحق والحق مع علي. تبين لنا دوره في الأمة الدور المهم جدا في الحديث النبوي الشريف، حديث الولاية المعروف بحديث الغدير، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخاطب الجموع وهو عائد من مكة في الجحفة في غدير خم، خاطب الجموع من المسلمين في بلاغ للأمة يمتد عبر أجيالها: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وهكذا نجد النصوص الكثيرة المعروفة بين الأمة بمختلف مذاهبها وطوائفها التي تبين لنا منزلة أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأمة ودوره العظيم في امتداد الإسلام بنجائه وصفائه، وإسهامه العظيم في إقامة هذا الدين، في إحياء هذا الدين، في إيصال هذا الحق للأجيال، في مجارعة قوى الكفر ويجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قوى النفاق، كان كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل النبي على تنزيله، وهو قاتل على تنزيل القرآن كجندي ومؤازر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قاتل على تأويله. ولهذا فبالرغم مما حدث من جناية كبيرة على الأمة باستهداف قوى النفاق لأمير المؤمنين علي عليه السلام، لكن إسهامه العظيم في خدمة الإسلام وجهوده وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما بعد ذلك، كذلك دوره الكبير جدا الحفاظ على نجاء الإسلام وصفائه، كل هذا بقي له أثره العظيم، فبقي للحق امتداده عبر الأجيال حتى إن كان محاربا في واقع الأمة، بقي النموذج الأصيل النقي للإسلام فيما قدمه أمير المؤمنين عليه السلام للأمة من نور الهدى، وهو باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث النبوي الشريف: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وأيضا في
فيما جسده من قيم ومبادئ وأخلاق، وهو كان الشاهد على عظمة الإسلام في تجلي الإسلام في واقعه، في نفسه، في علمه، في حكمته، في كماله الإنساني الراقي، في كماله الإيماني والأخلاقي، في مسيرة حياته، في عطائه العظيم. في محاضرة الليلة سنطل على هذه المدرسة العظيمة التي هي مدرسة للإسلام متكاملة، لنقتطف بعضا من حكم أمير المؤمنين عليه السلام ووصاياه القيمة. يعني نماذج محدودة ما تركه للأمة، وإرث عظيم من الهدى والنور والحكم. من ذلك حين بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة، حين أخبره بالشهادة بأنه سيختم له بالشهادة، هي بالنسبة لأمير المؤمنين علي عليه السلام بشرى، بشرى سارة يطمح إليها، يطلبها ويسعى لها. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره عن ذلك وقال له: فكيف صبرك إذن؟ فقال: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر. هكذا كانت نظرته للشهادة في سبيل الله، وهو الذي انطلق في مسيرة حياته على أساس قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سعى أن تكون كل حياته لله، وأن يكون مماته شهادة في سبيل الله. ولذلك اعتبر هذه من البشارات الكبرى التي يشكر الله عليها، سواء حين الإخبار أو حتى حين تحدث. كذلك في مقام آخر حين أخبره وقال له: ستخضب هذه من هذا، وأشار إلى لحيته ورأسه الشريف، فقال: أفي سلامة من ديني يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذا لا أبالي. هذا درس عظيم جدا ومهم للغاية، تحدث عنه شهيد القرآن بما فيه الكفاية. وفعلا من أهم ما ينبغي أن يركز عليه كل إنسان مسلم هو سلامة دينه، مهما كانت المخاطر، مهما كانت التحديات. حينما تموج أمواج الفتن، حينما تعصف عواصف الأحداث والمخاطر، أهم ما ينبغي أن يركز الإنسان عليه في حساباته واعتباراته هو سلامة دينه. سلامة دينه، كيف يبقى دينك سالما حتى في الموقف الذي تقفه، أن تقف الموقف الذي يتوافق مع دينك، مع مبادئ دينك، مع قيم دينك، الموقف أيضا الذي فيه الحفاظ على استقامة وقيام أمر هذا الدين في واقع الحياة. إذا خسر الإنسان سلامة دينه فهي خسارة لا يعوضها شيء أبدا، حتى لو حاز الدنيا بحذافيرها، فهي لا شيء في مقابل خسارته الكبيرة جدا. الإنسان لو حصل في هذه الدنيا على ما حصل عليه فهي متاع قليل وزائل ومنتهن، مع أن هذه الأمة وللأسف الشديد لما اتجهت حساباتها نحو سلامة دنياها بدلا من سلامة دينها، لم تسلم لها دنياها ولم يسلم لها دينها، فخسرت الأمرين معا. وهذه النتيجة، لأن الدين عزة للأمة، صلاح للأمة، كرامة للأمة، حياة للناس، منعة لهم، فتسلم تبعا لذلك دنياهم، بل يؤدون دورهم في هذه الدنيا في الاستخلاف في الأرض وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى وهديه ودينه، فيقدمون النموذج الحضاري الراقي المتميز، لكن في تفريطهم بدينهم يخسرون كل شيء.
دنياهم ويخسرون آخرتهم ودينهم.

0: العظيم، في نفس الوقت في تربيته الإيمانية بانشداده إلى الله، يمتلك حتى في مشاعره واهتمامه النفسي هذا الاهتمام الكبير بسلامة الدين. حين أصيب فجر ليلة 19 من شهر رمضان، لأنه أصيب في عملية الاغتيال الغادرة التي نفذها ابن ملجم اللعين ومن معه في ليلة 19 من شهر رمضان، ثم التحق بالرفيق الأعلى شهيدا سعيدا في ليلة 21 من شهر رمضان لحظة إصابته، قال كلمته الشهيرة العظيمة التي سجلها التاريخ: فزت ورب الكعبة. هذه العبارة العظيمة في تلك اللحظة الحساسة جدا، وهي اللحظة التي قد يعتبر أكثر الناس نفسه فيها أنه خسر حياته، خسر ما في هذه الحياة، يكون في وضعية المنشغل بحال نفسه وإصابته. لكن أمير المؤمنين علي عليه السلام حتى مع كل أعماله العظيمة، رصيده الإيماني العظيم في الجهاد بأعلى وأرقى مستوى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمواقف العظيمة والخالدة التي سجلها التاريخ، سجلت له في سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، في كل أعماله وجهوده العظيمة المتنوعة في المؤازرة والنصرة لنبي الإسلام، في خدمة الإسلام، في خدمة المسلمين، في القرب العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، في مقدمة ذلك السبق إلى الله سبحانه وتعالى، السباق بنموذج راق ومتميز، أرقى وأكمل نموذج في الإيمان والعمل الصالح. لكنه كان يعتبر الشهادة مقاما رفيعا مع كل ما قد عمل، يرى الشهادة مقاما عظيما يطمح له ويأمل في الوصول إليه، لذلك اعتبر أن الشهادة هي فوز عظيم، وأنه حينما نالها فاز هذا الفوز العظيم، وأنها منزلة رفيعة، إضافة إلى أنه فاز لأنه ختم حياته بالشهادة ويسير في طريق يفوز من يسير عليها. عاش حياته كلها لله، مجاهدا في سبيل الله، وتقربا إلى الله بأعظم الأعمال. من كلامه عليه السلام عن الجهاد في سبيل الله قال عليه السلام: أما بعد، وذا في خطبة له: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. هكذا نظرته إلى الجهاد، هي نظرة القرآن الكريم، نظرة عظيمة تقدس الجهاد في سبيل الله، ترى فيه كل نتائجه العظيمة، كل مكاسبه الكبرى. البعض من الناس كيف ينظرون إلى الجهاد؟ الأكثر من الناس ينظرون إلى جانب المشاق والمخاطر فيه، ثم يترتب على ذلك مشاعر سلبية: كره للجهاد، نفور من الجهاد، استياء من الجهاد. لكن من يرى أهميته، ضرورته، موقعه في القربة إلى الله بين الأعمال الصالحة، مكاسبه الكبرى، نتائجه العظيمة، ينجذب، ينشد، ويقدم الصورة الحقيقية للجهاد وعظمته وأهميته. باب من أبواب الجنة، فعلا القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالاتجاه في الجهاد هو اتجاه إلى الجنة، اتجاه إلى باب عظيم من أبواب الجنة، قال عنه أمير المؤمنين: فتحه الله لخاصة أوليائه. فالإنسان المؤمن يهمه أن يعمل الأعمال التي تقربه إلى الله وتكون سببا للفوز العظيم بجنة الله، بالنعيم الأبدي العظيم، وهو لباس التقوى. لأن الجهاد في سبيل الله تتحقق به التقوى، لأنه من منظومة الإسلام المتكاملة، وفي نفس الوقت من خلاله يمكن أن تستقيم الأمة، أن تقيم أمر الله، أن تقيم دين الله، أن تلتزم بتعليمات الله سبحانه وتعالى. فهو في التقوى بمثابة اللباس له أهميته الكبرى، ثم هو في نفسه أيضا من أهم التقوى، يعني من أهم مجالات التقوى لله. ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة. درع الله لمن؟ هل لله نفسه؟ الله هو الغني الحميد. درع الله لعباده، درع تتحصن به الأمة، تمثل لنفسها به وتوفر لنفسها به الحماية، المنعة، العزة في مواجهة الأعداء. الأمة إذا تحركت على أساس الجهاد في سبيل الله وسعت بناء على ذلك للأخذ بأسباب النصر، واهتمت بإعداد ما تستطيعه من القوة، لأن هذا من لوازم الجهاد. الجهاد لوازمه العملية، فيها إعداد لما تستطيعه الأمة من القوة في كل المجالات، فيها أخذ بأسباب النصر، فيها سعي عملي نحو الارتقاء وبناء القدرات في كل المجالات. فالأمة تكون في حالة منعة وعزة، وتكون مهابة عند الأعداء، لأن الأعداء ينظرون إليها نظرة مختلفة، يرون فيها أمة شجاعة قوية جاهزة لمواجهة الأعداء ومواجهة المخاطر والتحديات، أمة متوثبة لمواجهة أعدائها. هناك فارق كبير جدا في النظرة من جهة الأعداء أنفسهم إلى الأمة. حينما تكون الأمة مستسلمة، خانعة، ذليلة، خاضعة، بائسة، تتبنى الضعف وأسباب الضعف، وتتجرد من كل عناصر القوة، وتتجه الاتجاه الذي يمكن أعدائها منها ويخضعها لأعدائها أكثر، هذا يطمع أعدائها فيها، وهم أعداء سيئون. في مقدمة الأعداء من؟ اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. الكافرون ومن يواليهم هم الأعداء بكل ما هم عليه من شر، من سوء، من حقد، من إجرام، من طغيان، من طمع. وبالتالي يتجرؤون جدا على الأمة حينما يرونها في حالة ذلة وخنوع وخضوع. فالجهاد هو درع الله الحصينة لعباده المؤمنين، للمسلمين، للأمة. وجنته الوثيقة، جنة تمثل مترسا لحماية الأمة، فمن تركه رغبة عنه لا يريده يكرهه، ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والجماعة. ألبسه الله ثوب الذل، هذه حالة خطيرة جدا. وعبارة ألبسه ثوب الذل، ألبسه الله ثوب الذل، عبارة رهيبة جدا. فعلا الأمة بتخليها عن الجهاد تتحول إلى أمة ذليلة، تغلب عليها حالة الذلة، تغطيها حالة الذلة، فتصل إلى أسوأ مستوى من الذلة، حتى تفقد روح الشجاعة، روح الشهامة، روح الرجولة، وتتحول إلى أمة ذليلة بكل ما تعنيه الكلمة، في الحالة النفسية، في الحالة العملية، في المواقف، في كل شيء. حالة رهيبة جدا. ولا تسلم، وشمله البلاء، يأتيها شر الأعداء من جهة، والتسليط من الله عليها من جهة أخرى. وديث بالصغار والجماعة، تحول إلى حقير، دنيء، ذليل، ليس له أي وزن، أي اعتبار، أي منعة، أي عزة. حالة رهيبة، وهي الحالة التي نرى عليها واقع معظم الأمة الإسلامية تجاه الأعداء، هي نفس هذه الحالة، حالة ذلة مخزية للغاية. وضرب على قلبه بالإسهاب، وفي بعض المصادر بالأسداد، وهذا من أخطر العقوبات، لأن هذا كله عقوبات، يعني هناك قائمة عقوبات للأمة وللمتخاذلين عن الجهاد في سبيل الله. في مقدمتها الذلة، يعاقبهم الله بالذل، عقوبة رهيبة جدا. يسلبهم من أنفسهم وفي واقعهم روح الشجاعة، روح الإباء، روح العزة، فيستبدلون بدلا عن العزة، بدلا عن الإباء، بدلا عن الشهامة، بدلا عن الغيرة، عن الرجولة، عن كل معاني العز، الذل، ويلبسونه، يصبح الصفة البارزة عليهم، الشيء الواضح في واقعهم. ومع ذلك أيضا بعقوبة من الله يسلط عليهم الأعداء وشمله البلاء، ويكونون بلا وزن، بلا اعتبار، بلا قيمة، يسحقهم الأعداء، يستخفون بهم، يذلونهم، يستعبدونهم، يقهرونهم. وضرب على قلبه بالإسهاب، إذا قلنا بالإسهاب فمعنى ذلك أنه يتحول إلى إنسان لا فاعلية له في الحياة، ليس له دور فعلي مؤثر، قد يكون مثلا كثير الكلام بدون فائدة، أو له دور هامشي على الهامش، ليس له أي عمل مهم مفيد مؤثر نافع. أما بالأسداد واضح، وعلى كلا الحالتين يعني أنه يتحول إلى إنسان قليل الفهم، قليل الوعي، أو منعدم الوعي، وهذه حالة الكثير من المتخاذين عن الجهاد، يسلبون التوفيق ويسلبون الوعي، فيتحولون إلى حالة رهيبة جدا عبر عنها القرآن الكريم في قول الله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. انعدم فهمه حتى للأحداث، لخطورتها، لأهميتها، للموقف منها، فيكون بدون فهم، بدون وعي، بدون بصيرة، نظرته خاطئة، فهمه للأمور معكوس، نظرته إلى القضايا نظرة خاطئة. وأديل الحق منه بتضييع الجهاد، فعلا الحق يبقى له أعوانه، أنصاره، من يتحركون في إطاره، لكن من يتخاذل ابتعد عن الحق، لا بقي في عداد القائمين بالحق والمتمسكين بالحق والثابتين على الحق، والحق يبقى له هناك من ينصره، ولا يبقى له حق الإنسان إذا ترك الجهاد، يخرج عن نطاق الحق ويخسر الحق. وسيم الخسف يكلف ما فيه المشقة والقهر والذل والعنت، ومنع النصف لا يلقى الإنصاف. وفعلا أمتنا الإسلامية أضاعت الجهاد في سبيل الله، هل أنصفتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ قضايا لها 80 سنة، 100 سنة، 50 سنة، 40 سنة، قضايا كبرى للشعوب، قضايا مصيرية لا تلقى فيها أي إنصاف. من كلامه عليه السلام: ألا وإن الشيطان قد جمع حزبه، تحرك أولياء الشيطان هو تحرك خطير على الأمة، لأنهم أولياء الشيطان، يرتبطون بالشيطان، يتحركون بشرهم، بضلالهم، بفسادهم، بطغيانهم. ومثل هذا التحرك لأولياء الشيطان يجب أن يقابله تحرك المؤمنين بوعيهم، ببصيرتهم، بمسؤوليتهم، بدورهم الفاعل في الحياة. أما إذا تصورنا أن من يفترض بهم أن يواجهوا التحرك الشيطاني، ينكمشون، يتنصلون عن مسؤولياتهم، يفرطون في واجباتهم، فمعنى ذلك أن لديهم خلل كبير، إما في بصيرتهم ووعيهم، وإما أيضا مع ذلك في مستوى إيمانهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى وانشدادهم إلى الله. وإلا فكيف يكون أولياء الشيطان أكثر اهتماما، أكثر جدا، أنشط وأكثر عطاء لباطلهم، لضلالهم، ممن يحسبون أنفسهم على أنهم في عداد المؤمنين، في عداد المسلمين، في عداد أولياء الله. ألا وإن الشيطان قد جمع حزبه واستجلب خيله ورجله، وإن معي لبصيرتي، ما لبست على نفسي ولا لبس علي، ويم الله، هذا قسم، لأفرطن لهم حوضا أنا ماتحه، لا يصطرون عنه ولا يعودون إليه. أن يتحرك لمواجهتهم بالبصيرة العالية، بالوعي العالي، بالفهم الصحيح، بالرؤية الهادية على أساس كتاب الله وهدى الله وتعليمات الله سبحانه وتعالى. هذا ما تحتاج إليه الأمة في مواجهة أعدائها من اليهود والنصارى وأعوانهم. من كلامه عليه السلام أيضا في مقام آخر لأصحابه لما سيطر الأعداء على الماء، قال: قد استطعموكم القتال، يعني هم سيطروا في منطقة المعركة والحرب على الماء بهدف الضغط على جيش أمير المؤمنين عليه السلام وتعطيشهم والضغط عليهم للاستسلام أو الخروج من المعركة. قد استطعموكم القتال فأقروا على مذلة وتأخير محلة، أو رووا السيوف من الدماء تروا من الماء، فالموت في حياتكم مجهورين والحياة في موتكم جاهرين. ويحرضهم على أن يستعيدوا الماء من يد الأعداء. الأمة عليها أن تستوعب هذه العبارات المهمة: الموت في حياتكم مجهورين، أي قيمة للحياة لأمة تعيش فيها تحت القهر والذلة ومن أسوأ أعدائها وأشر أعدائها وأعدى أعدائها. من كلامه عليه السلام: إن أكرم الموت القتل، يعني الموت أمر حتمي في واقع الناس، كل الناس سيموتون، كل نفس دائقة الموت، كل من عليها فان، لكن من لديه الوعي والبصيرة يحاول أن يستثمر هذه النهاية المحتومة لكل إنسان، أن يستثمرها أشرف استثمار لخدمة أقدس قضية في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويستثمرها في القربة إلى الله سبحانه وتعالى، في القتل في سبيله، والذي نفس ابن أبي طالب بيده، هذا قسم بالله، لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش. إنه يدرك أهمية الجهاد وشرف الشهادة في سبيل الله. من أدعيته عليه السلام دعاء عظيم عميق المعنى، معبر ومؤثر: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك. في الأنس بالله سبحانه وتعالى، أعظم الناس أنسا هم أولياء الله بأنسهم بالله. ليس هناك مصدر للأنس يمكن أن يمدك بالأنس عند كل الشدائد، عند كل وحشة، عند كل شدة، عند مواجهة كل كرب وخطر، مثل هذا المصدر العظيم الله سبحانه وتعالى بذكره، بالالتجاء إليه. لذلك في التوكل على الله، من هو الذي يمكن أن يكفيك، أن يمدك، أن يعينك، أن يؤيدك، أن يساعدك، مثل ما هو الحال بالنسبة لمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله: وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة. لذلك فأولياء الله يناجون الله حتى في قلوبهم، في شعورهم، في وجدانهم، مع دعائهم بألسنتهم، والله يعلم حتى ما في أنفسهم، بل مبلغ ما في أنفسهم. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك. حتى في مواجهة مصائب هذه الحياة، شدائدها، ما فيها من المخاطر، من التحديات، من المشاكل، من الصعوبات، من المصائب، يلجأون إلى الله، يستجيرون به، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي، يعني عييت عن بياني ما أسألك وأرجوك، أو عميت عن طلبتي لم أدري ما الذي أركز عليه في أن أطلبه، في أن أجعله أولوية في دعائي، في اهتماماتي، فيما أطلبه منك، فدلني على مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك، يعني ليس غريبا من فضلك الواسع فيما تهدي إليه فيما تكفي فيه. أنت ولي كل خير، ولي كل نعمة، المحسن المتفضل العظيم الكريم، أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك. كذلك من وصيته للحسن والحسين عليهما السلام بعد إصابته، لما أصابه ابن ملجم لعنه الله بالسيف: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما. لا تكن هي الهدف، لا تكن هي الوجهة، والاهتمام يتجه نحوها، لأن الدنيا بكلها وسيلة وليست غاية. فتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وما عند الله وما يرضي الله، وبيده الدنيا والآخرة. ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق، يعني مع تقوى الله احرصا على القول دائما بالحق، القول بالحق في مراحل معينة، في ظروف معينة، في قضايا كبيرة من الأمور المهمة. لأن البعض من الناس قد يحرص على القول بالحق، لكن عندما تكون القضايا كبيرة، المقامات حساسة ومراحل صعبة، يسكت عن القول بالحق وعمل للأجر في القربة إلى الله سبحانه وتعالى والرجاء فيما عند الله جل شأنه. وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، هذا من أهم الوصايا التي تحتاج إليها الأمة في كل مراحل تاريخها وفي هذا الزمن. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وعلى آله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. صلاح ذات البين من التقوى، من أهم ما في تقوى الله، ولهذا جاء في القرآن الكريم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأنه لا بد منه في تحقيق الأخوة الإيمانية. والأخوة الإيمانية هي أساس في أن تتحرك الأمة المؤمنة بمسؤولياتها الكبرى في الجهاد في سبيل الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في كل المهام والمسؤوليات الجماعية المهمة القائمة على التعاون، التعاون على البر والتقوى. تحتاج إلى ألفة، إلى أخوة، إلى تفاهم، إلى تعاون. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم، يعني اهتموا بهم، احرصوا على أن يحظوا بالرعاية، بالغذاء، بالاهتمام، ولا يضيعوا بحضرتكم، وهذا يشمل الاهتمام من جوانب متعددة بهم. والله الله في جيرانكم، يعني بالإحسان إليهم، بالإحسان إليهم وفعل الخير إليهم والمعروف تجاههم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم، أو لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. ولاحظوا في الوصية تجاه القرآن، هي وصية مرتبطة بالعمل. هنا الفجوة في واقع الأمة في علاقتها بالقرآن الكريم. ربما قد يكون هناك اهتمام على نطاق واسع بالتلاوة، بالقراءة، لكن تقصير كبير جدا في مقام العمل وبشكل متكامل حتى في المسؤوليات المهمة والعظيمة. والله الله في الصلاة، يعني في الاهتمام بها وإقامتها وأدائها والحفاظ عليها، فإنها عمود دينكم. هذا تأكيد كبير عندما يقول الله الله، يحث على تقوى الله في ذلك، وعلى المراقبة، استشعار رقابة الله في ذلك، والحياء من الله، تقوى لله. والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، يعني يجب أن يبقى معمورا بيت الله بالحج، بالعمرة، بالصلاة، بالدعاء، الإحياء لبيت الله بأن يبقى في دوره العظيم الذي أراده الله له. هنا بشكل رئيسي التركيز أيضا على الحج والعمرة، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، هذا من التأكيد على أن تكون أن يكون التحرك في الجهاد في سبيل الله شاملا بالنفس بالمال باللسان. وعليكم بالتواصل والتبادل، لأن التواصل والإحسان والبذل المعروف مما يعزز حالة الإخاء والتعاون ويرسخ الأخوة الإيمانية. وأهمية ذلك الكبرى كما ذكرنا في ألفة المؤمنين للتعاون في مهامهم الإيمانية الجماعية. وإياكم والتدابر والتقاطع، إنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى التفرق، إلى الاختلاف، إلى التنازع، إلى الشتات وضياع المسؤوليات الكبرى والتفريط بها والتمكين للأعداء. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها من أهم المسؤوليات حتى في استقامة الوضع الداخلي وصلاحه. فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، لأن إذا عطلت فريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر تمكن الأشرار من التحكم بالساحة والسيطرة على الناس بشرهم، حينها لا ينفع الدعاء بالخلاص من شرهم لأنه ناتج عن تفريط أدى إلى تمكينهم. نكتفي بهذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ. قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل. آفاق FM، آفاق FM، مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم. باخع، باخع، باخع معناه قاتل نفسه ومهلكها، ويقال بخع الذبيحة أي بالغ في ذبحها. ذكرت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم. المورد الأول في الآية السادسة من سورة الكهف، قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والمورد الثاني في الآية الثالثة من سورة الشعراء، قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والآيتان خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، معاتبا له على شدة حرصه على إيمان قريش، ومبينا له أن عليه البلاغ فقط، فلا يتعب نفسه حزنا وأسفا على إعراضهم. فعطف عليه ربه وقال له: هون على نفسك ولا تهلكها في متابعتهم، فما عليك إلا البلاغ المبين، فإذا بلغتهم حجة الله فقد أديت رسالتك. ومثلها في التهدئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.

0: عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كانوا يحتدون.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتجاج عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

الألسن عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته.

عبادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 70 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 29 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم الجزاء على العمل، ووجود حضور العمل هنا يحتمل أن يكون حضوره في السجل والصحف التي تنشر يوم القيامة، ويحتمل أن الله سبحانه وتعالى سيعيد شريط حياة الإنسان بصورة ماثلة مصورة، يأمر الله الهواء أو أي وسيلة من وسائل عرض الصور الحية كما يتم في الدنيا، قد يتم العرض عن طريق التلفاز أو عن طريق السينما، لكن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة ويوم الحساب ويوم الجزاء هذه الأسباب لم يعد هذه الأسباب هي أسباب دنيوية. الله تعالى قادر على أن يعرض شريط حياة الإنسان المصور بأن يأمر الهواء أو بأي وسيلة من الوسائل الأخرى، فالله تعالى على كل شيء قدير. لأن هنا حينما يذكر الله محضر ما عملت من خير، محضر أي العمل حاضر مشاهد، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هنا يتمنى كل نفس حينما يرى ذلك العمل، حينما يرى أعماله من أعمال السوء، يود لو أن بين هذه الأعمال أمدا بعيدا، مسافة بعيدة، لأن ذلك العمل السوء أيضا يجده محضرا مشاهدا أمامه يوم يضع الله الكتب فيرى المجرمون أعمالهم. تود لو أن بينه بينها وبينه أمدا بعيدا، والأمد هنا المدة الطويلة والأجل البعيد. ويحذركم الله نفسه، الله سبحانه وتعالى يحذر عباده نفسه، يحذرهم من عقابه، يحذرهم من حسابه وجزائه، لأن الإنسان المؤمن لا يزال خائفا من الله سبحانه وتعالى، هائبا منه، لأنه ملكوت السماوات والأرض، كما أنه رحيم بعباده، شديد العقاب لمن عصاه ومن لم يتبع سبيله في هذه الحياة. فليحذر الإنسان المسلم، ليحذر الله سبحانه وتعالى من هذه الحياة، حتى يصل في الحياة الأخرى إلى حياة الأمان والإطمئنان. والله رؤوف بالعباد، مع أنه حذرنا من نفسه تعالى، لكنه رؤوف بعباده، يتلطف بهم، يسهل لهم سبل الهداية، يرحمهم، يغفر لهم، يقبل توبتهم، فيغفر لهم مهما كانت الذنوب والآثام إذا تابوا وأنابوا بصدق وتوبة نصوح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعلم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقول هذا القول للمؤمنين المسلمين الذين اتبعوه: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله، سواء للنصارى أو لغيرهم من البشر، لأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سائر الناس. قل إن كنتم فعلا يا من تدعون حب الله سبحانه وتعالى من أي فئة كانت، سواء كان من أهل الكتب أهل الكتاب من النصارى واليهود أو من العرب الذين أمرهم الله أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ممن قد زعموا أنهم قد دخلوا في الدين وأحبوا الله، وإن كنتم تحبون الله حبا حقيقيا فاتبعوني، اتبعوا النبي الرسول، فإنكم إن اتبعتموني أحبكم الله، لأن هذا هو الحب الحقيقي لله سبحانه وتعالى، هو في اتباع رسوله الذي أرسله الله بهداه ودينه وتعاليمه ومنهجه. فاتبعوني يحببكم الله، ومحبة الله سبحانه وتعالى لعباده القبول منهم والرحمة لهم والإدخالهم في محل رحمته في جنته التي عرضها السماوات والأرض، ويغفر لكم ذنوبكم، لأن كل إنسان مهما كان إخلاصه وطاعته لله لا شك أنه سيحصل منه بعض الزلات والأخطاء، وحتى لو حصلت منه معاصي على سبيل العمد وتاب وأناب منها فإن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى ولو كان ذلك الذنب كفرا، إذا أعقبه إيمان خالص وطاعة لله سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. وما أكثر ما يذكر الله سبحانه وتعالى في آياته ويمتدح نفسه بأنه غفور رحيم، لكن ذلك مضبوط بقانون الله ونظام الله في المغفرة وحكمة الله في المغفرة والرحمة، أنه لا يغفر ولا يرحم إلا من تاب وأناب وآمن وأطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وعلى آله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل يا محمد مرة أخرى، قل أطيعوا الله، إذا أحببتم أن يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أطيعوا الله فيما أمركم به، وانتهوا عما نهاكم عنه، واتبعوا الرسول الذي أرسله إليكم. أطيعوا الله والرسول، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تفريق بين طاعة الله ورسوله، فلا يصح أن يزعم إنسان أنه يطيع الله سبحانه وتعالى وهو ممتنع عن طاعة الرسول باعتباره بشر أو هزؤا أو استكبارا، هذا لا يمكن أن تجتمع، لا يمكن أن يجتمع معصية الرسول مع طاعة الله، لأنهما خطان متوازيان، فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا متكاملة. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ليس عليك هداهم يا محمد، إن تولوا إن أعرضوا عن طاعة الله وعن طاعتك أيها الرسول فلا عليك منهم، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن الله عدو للكافرين، إن الله سيعذب الكافرين على كفرهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بين البشر. إن الله اصطفى واختار من البشر وأكمل لهم الهدى وجعلهم صفوة الله سبحانه وتعالى، فاصطفى من البشر هؤلاء، اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم على سائر الناس، أي اختارهم لمهمات ومسؤوليات، منها النبوة والرسالة والقيام بالحق وهداية الناس إلى طاعة الله، فالله اصطفاهم واختارهم وكلفهم وحملهم مسؤولية واختارهم لها ولم يختر غيرهم، حكمة منه سبحانه وتعالى واختيار منه، وليس للبشر أن يعترضوا على ما اختار الله وعلى من اصطفى الله سبحانه وتعالى، فإن الجميع خلق الله سبحانه وتعالى، ولا تستقيم الحياة إلا بوجود الفاضل والمفضول ووجود الرسول والمرسل إليهم، لأنه لا يصح أن يتم أن يكون الجميع على حالة واحدة، لأن طبيعة الحياة لا يصح أن تقوم ويقوم شأنها إلا بهذه المسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة عليها. ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذه آل إبراهيم آل إبراهيم وآل عمران هم من أصل واحد، لأن من تناسل من الأنبياء من بعد إبراهيم كلهم من ذريته، فهنا ذرية بعضها من بعض. قال العلامة الزمخشري في تفسيره: ولا إشكال أنه تفسير لآل إبراهيم وآل عمران ومدح للأبناء بمشابهة الآباء في الجملة على اختلاف درجات المشابهة. إذن ذرية بعضها من بعض، أي ذرية يشبه بعضها بعضا في الفضل والطاعة لله سبحانه وتعالى والاصطفاء منه تعالى. ذرية يشبه بعضها بعضا، وإن اختلف وجه الشبه أو اختلف درجات الشبه، أن آل إبراهيم لا يمكن أن يكونوا في الفضل عند الله والاصطفاء عند الله مثل إبراهيم سلام الله عليه. والله سميع عليم، يسمع ويعلم كل ما يحصل في هذا الكون من أعمال البشر وغيرها من الحوادث التي تحدث في هذا الكون. إذ قالت المرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اذكر يا محمد هذه القضية. إذ قالت امرأة عمران، هذه امرأة صالحة أرادت أن النذر لله سبحانه وتعالى بما حملت في بطنها من الجنين الذي في بطنها، وأرادت وطلبت ودعت الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحمل ولدا ذكرا، أرادت أن بالنذر لله سبحانه وتعالى بأن يكون مطيعا لله خادما لبيت الله في بيت المقدس. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني، أي نذرت لله سبحانه وتعالى بأن يكون لله طائعا لله خادما لبيوت الله ومساجده محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دعت الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها هذا النذر وأن يجعله نذرا مقبولا وهنا محررا، كما ورد في تفسير الإمام زيد بن علي سلام الله عليه، أي معناه خالص دائم لا يخالطه شيء من أمور الدنيا، لأن المحرر هو المعتق الذي انعتق من رق العبودية. فتريد بقولها محررا أي خالصا دائما لا يخالطه شيء من أمر الدنيا، بل منقطع لك ولطاعتك وعبادتك وخدمة بيوتك. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله سبحانه وتعالى استجاب لها دعوتها، والله قادر على أن يجعل الأنثى يجعل لها دورا عظيما، ربما لا يكون هذا الدور لذكر كما ظنت واعتقدت امرأة عمران. فلما وضعتها الله استجاب دعوتها، ولكن الحمل الذي كان في بطنها أراد الله أن يكون أنثى، وأراد الله أن تكون هذه الأنثى لها شأن عظيم، ويختارها الله سبحانه وتعالى لأن تكون أما لنبي من أنبياء الله، أما لعيسى سلام الله عليه. فلما وضعت الأنثى، وضعتها يعني قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. فلما وضعت هذا الحمل وكان أنثى قالت: ربي إني وضعتها أنثى. هذا القول من امرأة عمران كأنها شكوى إلى الله سبحانه وتعالى وتأسف على أن الحمل الذي كانت تظنه في بطنها ذكرا، وقد دعت الله سبحانه وتعالى أن يكون ذكرا محررا، فعادت بالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى: والله أعلم بما وضعت. إشارة إلى أنه تعالى يعلم من حال مريم وكمالها وما قد أعدها له، ما لو علمت أمها امرأة عمران لما تأسفت لكونها أنثى، لأن الله اختارها لشأن عظيم. ولذلك قال: وليس الذكر كالأنثى كما هو معتاد. تحدثت امرأة عمران بهذه المسألة أن الذكر ليس في طبيعتها كالأنثى كما هو معتاد ومتعارف عليه، أن الأنثى أضعف من الذكر وشأنها أقل وشأنها في الحياة وقدرتها أقل من شأن وقدرة الذكر، فلذلك تأسفت وشكت إلى الله في هذه المسألة. وإني سميتها مريم، ذكرت أن أطلقت على هذا المولود الأنثى سمتها وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هكذا الأسرة الصالحة، هكذا الأم الصالحة تريد لأولادها لبناتها الصلاح، فيتدعو لهم بالصلاح والبعد عن الشيطان، وكذلك ما تناسل من هذه الذرية. هكذا الصالحون من عباده يحبون أن يكون لهم ذرية صالحة على طاعة الله وعبادته. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. قبل الله سبحانه وتعالى نذر امرأة عمران، وهذا يدل على أن النذر لم يبطل بكونها أنثى، لأن النذر وقع عليها كما هو بقول أمها ما في بطني، كيفما كان ما في بطنها، إلا أنها كانت سألت الله سبحانه وتعالى أن يكون ذكرا محررا. وأنبتها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، أنشأها الله نشأة حسنة، نشأة صالحة على كمال وأدب وصلاح. ويبدو من خلال السورة أن هذه المولودة المباركة مريم سلام الله عليها كان قد توفي والدها ولم يكن باق في الحياة، ولذلك قال الله وكفلها، وفي قراءة وكفلها زكريا. هذا زكريا نبي من أنبياء الله، يذكر أنه زوج خالتها كما في بعض الروايات، إلا أن الآية لم تشر إلى ذلك، لكن الكفالة بطبيعة الواقع أن الكفالة لا تحصل على لليتيم إلا في حدود أقاربه ومن لهم قرابة وصلة به. وفي آية أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم استهموا على كفالتها، كل من أقاربها ومن له قرابة بمريم استهموا على من يكفلها، فكان السهم على أن يكفلها زكريا سلام الله عليه. وكفلها زكريا أي تولى تربيتها وإحاطتها والولاية عليها والمحافظة عليها، لأن طبيعة الولد الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى يحتاج إلى من يتولى شأنه ويتولى إعانته على الحياة حتى يشب ويصير إنسانا كاملا يستغني بنفسه عن كفالة غيره. فكلما دخل عليها زكريا هذه الكفالة استمرت إلى أن ترعرعت مريم سلام الله عليها وأصبحت شابة، أصبحت امرأة انقطعت إلى العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. فكان يأتي لزيارتها زكريا سلام الله عليه، فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمحراب هو مكان العبادة الذي اتخذته مكانا لتتعبد فيه، وكان يستغرب زكريا سلام الله عليه حينما يدخل وجد عندها طعاما، وهنا أي أبهمه الله ما هو هذا الرزق، هل هو لحم أو خبز أو فاكهة من الفواكه، المهم أنه رزق لم تتسبب بتكسب مريم سلام الله عليه، لم تتسبب في حصول هذا الرزق بتكسب وعناء وتعب، إنما الله سبحانه وتعالى يرزقها بدون تكسب، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، كيف يحصل، من أين لك هذا، سؤال كيف يحصل لك هذا ومن أين يأتي إليك هذا، قالت هو من عند الله. أجابت بهذا الجواب، جواب المؤمن الشاكر لله على نعمة، لأن هذه نعمة عظيمة أن كفاها الله مؤنة التكسب وانقطعت العبادة ورزقها الله سبحانه وتعالى رزقا حسنا بغير كلفة ولا تعب. قالت هو من عند الله، هو من عند الله سبحانه وتعالى، مع أن كل المخلوقات كل الأرزاق والنعم التي يخلقها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة ويتنعم بها المتنعمون ويكسبها من رزقهم الله بها بأنواع من التعب والكسب هي من عند الله وهي خلق من الله، لكن هذا الرزق من عند الله مباشرة كما ذكرنا، لم يكن هناك شيء من العناء والتعب الذي يحتاجه سائر الأرزاق لتحصيل هذا الرزق، لأنه مباشرة من عند الله سبحانه وتعالى، كما أنزل مائدة على بني إسرائيل من عنده بدون تكسب ولا أسباب من أسباب الحياة، وكما رزق الله سبحانه وتعالى كثيرا من عباده رزقا حسنا بدون كسب ولا عناء. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هكذا يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده الذين يرزقهم بالرزق الكثير بأنه لا يأتي عليه الحساب ولا يأتي عليه النقص، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى على أن يحسب ما يرزق به، لأن فضله واسع ولا يأتي الحساب على النقص من رزقه سبحانه وتعالى، فهو كما يقال يرزق بحساب مفتوح، كما يذكر حساب مفتوح، يقال فلان فتح حسابا مفتوحا لفلان، أي أنه ليس محدودا بحد محدد، يسحب ما يشاء ويأخذ ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى يرزق بغير قيد حساب ولا إحصاء لما رزق، فرزقه واسع لجميع خلقه. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة مع آيات كتاب الله، نتدبر ونتأمل معانيها لنستفيد هدى وطاعة وفهما ومعرفة لآي القرآن الكريم، لنهتدي بهداه ونعمل بما دلنا عليه وما دعانا إليه الله سبحانه وتعالى في آيات كتابه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شهر مبارك وليالي مباركة، ومع القرآن الكريم ومع أبنائنا الطلاب حفظة القرآن ليقرأوا علينا ما يتيسر، أو من أول من جزء سيقول السفهاء، ومع المتسابق خالد عقبات فليتفضل.

شَطْرَهُ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

منكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا

0: بهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: أحسنت يا خالد. معنا في البداية المعشر كان هناك مد منفصل لم تمده ومديت كل المنفصل. أنا أشتري نلتزم على طريقة واحدة بمد المنفصل أو قصر. بارك الله فيك ووفقك. معنا الآن الولد إسماعيل. بسم الله لتقرأ لنا من هنا من إن الصفا والمروة من شعائر الله، فتفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صمكم العمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة

0: الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
1: جزيت خيرا يا ولد إسماعيل ما شاء الله. والآن مع الطالب الحافظ أحمد العبالي فليتفضل. ليس البر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس

وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا

قتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.

له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم

0: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
1: شكرا للولد أحمد الحافظ، بارك الله فيك وفتح الله عليك. الآن مع الحافظ ماهر اليازري فليتفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

0: فيك وأكرمك الله يا ماهر. في نهاية هذا اللقاء مع طلابنا المتسابقين الحفاظ نستودعكم الله وإلى حلقة أخرى. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أملا.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فتح له باب دعاء فتح الله له باب إجابة ورحمة، وذلك قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم.
2: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن،
3: الكون في القرآن. البحر هو مستقر الماء الواسع بحيث لا يدرك طرفيه من كان في وسطه، وجمعه بحار وبحور وأبحر، وتشغل البحار والمحيطات الحيز الأكبر من سطح الأرض، فتبلغ نحو 3/4 سطح الأرض. وتبرز الحقائق العلمية الإعجاز العلمي في قوله تعالى:

فعندما نزل العلماء إلى أعماق المحيطات وجدوا أن البحار العميقة تتمتع بظلام دامس، وعلى عمق كيلو متر واحد لا يكاد الإنسان يرى شيئا، وتزداد الظلمة إذا كانت أمواج البحر السطحية عالية الارتفاع، لأنها تساهم في حجب ضوء الشمس. ووجدوا أن في أعماق البحار أمواجا داخلية لا يمكن لأحد أن يراها إلا إذا نزل إلى عمق أكثر من 1000 متر. ووردت مفردة البحر في القرآن الكريم في مواطن وسياقات عدة، منها تسخير البحار للإنسان وكونها محطا للاختبار والابتلاء. ومن مواطن تلك المفردة الدلالة على قدرة الله تعالى قوله تعالى:

0: برزخا وحجرا محجورا.
1: فالمراد بمرج البحرين مصبات الأنهار الكبرى في البحار، مثل التقاء مياه نهر النيل بالبحر المتوسط أو نهر الأمازون بالمحيط الأطلسي، حيث توجد منطقة حجر تمنع طغيان الملح على العذب لمسافات طويلة. ومن سياقات مفردات البحر أن حالة البحر تتغير وتتبدل عند قيام الساعة، قال تعالى:
0: وإذا البحار سجرت،
1: وقال تعالى:
0: وإذا البحار فجرت.
1: فتغير حالة البحر من علامات الساعة وأشراطها.
2: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. الإنسان في مسيرة حياته قد يفكر ما هو السبب الذي أعتمد عليه لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. بعض من الناس يقول: التجارة مثلا، أسعى لأن أكون تاجرا وأن أمتلك المال والإمكانات المادية، وهذا هو السبب الذي يكون أوثق الأسباب لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. هذا سيفيدني في أمور معيشتي، سيفيدني في علاقتي بالناس، في مشاكل هذه الحياة والتصدي لها إلى آخره. البعض من الناس قد يقول: أوثق سبب وأضمن سبب هو المنصب، أن أحصل على منصب معين، أحصل من خلاله على النفوذ، على القدرة، على الأهمية، على المال، على الموقع المحترم بين أوساط الناس، فيرى في ذلك أنه أوثق سبب يعتمد عليه لصلاح حاله ولضمان مستقبله في هذه الحياة. البعض من الناس قد يقول: خبرة معينة أكتسبها أو مؤهل معين في مجال معين أحسنه وأتقن فيه، وهذا سيفيدني ليكون أوثق وأضمن سبب أعتمد عليه لصلاح حالي وضمان مستقبلي. هكذا تختلف اتجاهات الناس ونظرتهم إلى هذه المسألة. الأسباب مهما كانت أهميتها ومهما كان أثرها على الإنسان في حياته، يبقى أثرها في مستوى معين، ولا شيء منها بالنسبة لمثل تلك الأسباب التي ذكرناها من مال أو منصب أو وجاهة أو حرفة أو خبرة أو اكتساب مؤهل في مجال معين. ليس شيء منها في مستوى أن يكون أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يصل إلى درجة لا يفيدك أصلا في كثير من الأمور أو في قضايا معينة، أو أن تخسره. يمكن أن تكون تاجرا ثم تفلس، يمكن أن تكتسب خبرة في مجال معين ثم يحصل لك عائق يعيقك تماما عنها، يمكن أن تكون في منصب معين فأصبحت مرتاحا إلى أنك أصبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلك وأمنت فيه حاضرك، ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك. كل الأسباب هذه يمكن إما أن تتلاشى أصلا، أو أن تكون مفيدة إلى حد ما ولا تفيدك في أمور مهمة تواجهك في هذه الحياة، قد تسحقك، قد تؤثر عليك إلى درجة كبيرة. فما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه وترى فيه بوعي وبصيرة ويقين أنه أوثق سبب تتمسك به في هذه الحياة، تعتمد عليه في هذه الحياة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. فهو أوثق وأضمن الأسباب عندما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، عندما يكون همك في هذه الحياة أن تحظى برضوانه وأن تكون معه ويكون معك كيف تكون مع الله ويكون الله معك؟ ما يحقق لك هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ هذا الارتباط ليكون هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك. هذا هو أوثق الأسباب، هو السبب الذي يمكن أن تواجه به كل التحديات، كل الظروف، هو السبب الذي يفيدك في الدنيا والآخرة، هو السبب المضمون الذي لا يمكن أن يؤثر عليه الزمن ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة، ولا يمكن أن يكون قاصرا عن الاعتماد عليه في مواجهة تحديات معينة أو مخاطر معينة. السبب العظيم، السبب المهم. ولذلك يجب أن تبني واقعك على أساس التمسك بهذا السبب بينك وبين الله. من جعل كل آماله في دنيا معينة أو منصب معين أو شيء معين، إذا فاته كانت صدمته كبيرة، الصدمة النفسية عليه كبيرة جدا، لأنه علق كل آماله عليه. يقول أنا خسرت مستقبلي، أنا خسرت كل شيء، يرى نفسه وكأنه قد خسر كل شيء في هذه الحياة. لكن من كان أوثق الأسباب، الذي هو فعلا أوثق الأسباب، قد أخذ به سبب بينه وبين الله، قد أخذ به، لو فاته منصب لا يؤثر عليه، لو فاتته دنيا لا تؤثر عليه، لو تضررت علاقاته في أحد من الناس لا تؤثر عليه. أي من الأسباب التي قد يراهن عليها الآخرون، يعتمد عليها الآخرون كل الاعتماد ويعلقون عليها كل الآمال، يمكن أن تضمحل، يمكن أن تتلاشى، يمكن أن تنتهي، إلا السبب الذي بينك وبين الله. فلذلك والجدير بأن تعتمد عليه وأن تأخذ به وأن تعلق كل آمالك عليه، ولن تخسر ولن تندم، لن يتركك في لحظة صعبة أو في ظرف عسير وغير ذلك.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

ولحلمه سبحانه يعصى فلن يعجل على عبد عصى.

قال جل القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.

بما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها

0: المصير. صدق الله العلي العظيم. قبلنا رسوله النبي الكريم. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون. وقلنا إن ارتباطها بالآية التي قبلها كما ذكر المفسرون من أحد وجهين. الوجه الأول أن المراد بالتائبين والعابدين والحامدين هم نفسهم الذين اشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بمعنى أن الله تعالى اشترط في المجاهد أن يكون على هذا النحو من التوبة والعبادة والحمد والسياحة والركوع والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقدم لنا بالأمس معنى قوله السائحون. هناك من العلماء من المفسرين من ذهب إلى أن المراد بهم الصائمون، يعني أن الله خص الصائمين بالذكر. وهناك من ذهب إلى أن المراد بالسائحين المهاجرين أو المهاجرون أو طلبة العلم، أو أن المراد بالسياحة من حيث هي كمطلق السياحة كل ما دل على مفارقة الأوطان والأهل والبلدان تسمى سياحة، وفي مقدمتها الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد يتطلب من الإنسان أن يخرج من داره وأن يرابط في جبهات القتال وفي الحدود وفي الثغور ويبقى الشهور الطويلة. فالسياحة في حق المجاهد بأولوية، يعني معنى السياحة في حق المجاهد بأولوية، تدل على المجاهد بأولوية وتدل على غيره أيضا سواء بالتبعية. قوله سبحانه وتعالى السائحون الراكعون الساجدون إلى آخر الآيات، هذا المعنى الأول من وجه الارتباط لهذه الآية بما قبلها. وهناك من ذهب إلى أن يقول إن التائبون أو إن التائبين في الآية التائبون وما بعدها مبتدأ، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمر المعروف والنهي عن المنكر كذلك، يعني من أهل الجنة، يعني كأنها كلام جديد، يعني إذا كان هذا حكم الله تعالى في المجاهدين فما بال غير المجاهدين الذين هم من التائبين والعامدين والحامدين والسائحين والراكعين والساجدين، هل لهم حكم؟ هل سيدخلون الجنة أم لا؟ قال كذلك سيدخلون الجنة. فهذا معنى آخر غير المعنى الأول، هذا معنى آخر، بمعنى يعني تماما كقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. ما قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
1: أولئك أعظم من ذلك من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ولكن كلا وعد الله الحسنى. يعني هذا يعني هم ما جاهدوا لكن قلوبهم عن جاهدين، عامدون سائحون رافعون ساجدون تائبون عامدون بأمر معروف ونهي عن المنكر. وعاشر شجر قال وعاشر شجر كذلك هم سيدخلون المنزل، لكن منزلة أولئك غير منزلة هؤلاء. ويدل عليكم تعالى لا يستوي الراكعون غير أولي القرب من المؤمنين منه سواء، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، غفر الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائمين درجة مقدمة، وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائمين أجرا. فالمعنى الأول من وجه الارتباط أن المراد بالتائبين الحامدين السائحين هم نفسهم المجاهد، بمعنى أن الله افترض في المجاهد أن يكون على هذا النحو من التوبة والعبادة والحمد والسياحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلاة، لأن مجاهدا لا يكون على هذا النحو ليس بمجاهد. على ماذا يجاهد؟ أصنع على ما يجاهد؟ إذا كان المجاهد قاطع صلاة لا يصلي، يعني معظم جيوش مش كده، معظم جيوش الأمة العربية الإسلامية يبنونه ويربونهم على غير محبة الله، على غير الولاء لله سبحانه وتعالى، على طاعة عن هذا ولي الأمر، لكن اجعلنا طاعة الله عن سلامه. فمعظمهم لا تجدهم محافظين على الصلاة ولا محافظين على الآداب ولا محافظين على الأخلاق، وإذا خرجوا في مضادة الأعداء مثل ذلك تسمعون أنهم في حالة أغاني ومناهيب. قالوا عندما حدثت النكسة في 67 تقريبا بين إسرائيل ومصر، إسرائيل كانت توزع لجنودها التوراة العهد القديم من أجل أن تحمسها حتى يقاتلوا على بغدة على دينها على عقيدة. وإخواننا للأسف كما ذكر الله تعالى كما نقل إلينا كانوا يوزعون سواء أغاني عبد الحليم حافظ وأغاني كلهم وفرق كبير جدا. التابعة حيث التابعة المعنوية يعني كيف مثلا أين الملايين الأغاني؟ هل هذه ستؤثر في نفسية المجاهد في سبيل الله؟ أين الملايين الأغاني؟ أنا لا تبدي مناسك بل تؤخر. إن أنكر شيء في التابعة الجهادية هو أن تقرب الإنسان بالله وأن تراقبه في الجنة وأن تراقبه في لقاء الله. ولقاء الله لا يمكن أن يحظى الإنسان به بالجنة إذا كان دافع صلاة مانع زكاة مغني مطول شطرًا سواء لاهي ساهي عن الله سبحانه وتعالى لا يمكن. لذلك هذا من شروط المجاهد في سبيل الله أن يكون على هذا النحو التائبون المهد الغامدون يجيب حالة المجاهد صورة في وجهه صورة الجنة في وجهه. المجاهد ترى صورة الجنة في وجهه يشع نورا تبشر الجنة كأنها ستتكلم في وجهه لأنه وله من الهبى وله صلاة. لكن إذا هو قاطع صلاة ما بيصلي استجابة في قوم يصلي فجر قال فجر ما نجمع قوم دا وقت المغرب قوم خزن هذا قال إنه ما بيقاتل اسم الله ولا اسم الله هذا اللي قاتل بيقول إنه السمخ إنه بغال إنه مرعي إلا يشتي بندر يشتي سلاح يشتي ظلام يشتي وضبو يشتي دنيا كل ده غرب الهيئة نهدى أن الأبي الحمس المنافق أن يكون الإنسان مصن في عمله لله سبحانه وتعالى من الأعمال المنيات من الملك المجنة وحتى بالنيات لا بد باشتراط قبول الأعمال ولو كان في المصن والشداء بالموافقة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ورد في حديث عن صلوات الله عليه وآله وسلم أنه قال لا دولة إلا بمن لا دولة إلا بعمل ولا دولة ولا عمل إلا بنية ولا دولة ولا عمل ولا نية إلا بإصابة الماء إلا بإصابة السنة لا دولة إلا بعمل ولا دولة ولا عمل إلا بنية ولا دولة ولا عمل ولا نية إلا بإصابة يعني موافقة السنة. يعني مثلا واحد يصلي شربي يصلي الظهر شربي قلنا يا خبير صلي من جاء قال إن من أعمال بالنية أن تذكر كذا نقول في هذه الحالة ولا دولة ولا عمل ولا نية إلا منه إصابة السنة لا بد من التوجه نحو القبلة وحيثما كنت هو المول الله يقول بهذه ما نقولش معنى أن تذكر الكريم واضح النص صلي ثياب ظاهر قال المكتب الكريم عليك يا رسول الله او ثياب شفافه تصف العوره قال المكتب الكريم ما هو المكتب الكريم لكنه لم يتدبر من كان الا ما كان صالحا وموافقا لسنه النبي الذي قال وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فلا بد من موافقه للسنه ايضا في حاله الجهاد لا بد ان يكون المجاهد موافقا للسنه حتى يتدبر الله سبحانه وتعالى في توبته في طهارته في نيته في اخلاصه في اقباله على الله في التزامه بشرع الله من عدم الاجهاز على الجريح ومن عدم سواء الايذاء للاسير بدو اسير خلاص في يدك بدو وداع سواء صار الاسير في يدك في يدها وداع امانه سواء احسن اسمك اساراكم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعمون الطعام على حبهما مسكينا ويتيما خازنا إنما نطعمهم وكلا هذه معاملة المؤمن حتى في حالة المن لا يزهد على جريح لا يدفع على جريح لا يمسك على شيء كبير في السن ولا على امرأة ولا على ولد هذه حتى أخلاق الحرب أخلاق الحرب يجب أن يتمتع بها المجاهد في سبيل الله وإلا فليس مجاهدا في سبيل الله لا بد أن يتمتع بهذه الأخلاق وأن يكون ملما بها عارفا بها حتى إذا لقي الله لقي الله على بينة من أمره سبحانه وتعالى. هذا معنى وجه الارتباط لهذه الآية بما قبلها التائبون العابدون الحامدون هذا على قول والقول الآخر كما قلت لكم يكون الكلام ابتداء كلام جديد والمعنى أما التائبون والعابدون والذين لم يجاهدوا فهم أيضا سيدخلون الجنة لكن منزلتهم لن تكون كمنزلة أولئك المجاهدين في سبيل الله ولعل القول الأول هو الأولى والأرجح والأوضح حتى يكون هناك رابط بين الآيتين والله تعالى أعلم. قوله الراكعون الساجدون
2: لأن للركوع والسجود أثرا كبيرا في نفسية المجاهد في سبيل الله وفي نفسية المؤمن. سواء عندما يكون الإنسان راكع ساجد هذا بيأثر في نفسيته بيسكن نفسيته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ما عندما ترون الرجل كثير السجود دلالة على أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ما وهو ساجد. فبالتالي أن عملية الركوع والسجود لها الأثر النفسي والفاعل والمؤثر الإيجابي الكبير في نفسية الإنسان تصلح شأنه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال والآمرون بالمعروف، هذا أيضا وصف لازم لهؤلاء المجاهدين لأنهم عندما جاهدوا جاهدوا من أجل إعلاء هذا المعروف وإنكار المنكر. واضح ما في، هم أرادوا أن يحيوا من درس من معالم الدين بجهادهم، لأنه في كل فترة من الفترات تمر مراحل المسلمين يكاد أن ينضمس الدين فيها، يعلى من شأن الفسق والنفاق والفجور. ها مثلا هذا الأيام الفنان الفلاني الفنانة ويعطوه جائزة كولتهم الأسكار والجوائز ويلتقوا به في حلقات برامجية من أجل يعني وكيف وقعت احكي لنا عن حياتك الفنية وكيف صبرت وكيف فعلت، وخلوها محلقة وهو في حالة فجور في حالة فتور في حالة مياعة في حالة خلعة كما يشاهد الكثير من الناس في التلفزيونات، وخلوا هذا فنان وخلوا هذا يعني النجم الفلاني وأعلوا من شأنه وربما قلده وسام الدولة من الدرجة الأولى كما حدث في تونس ها وغيرها وغيرها وغيرها. هذا فتمر مراحل يعلى من شأن الفسق والفجور وما أقول لكم والبغي والظلم، ويقلل فيها من شأن العلم والعلماء والدين والمعروف والخير والأداب والحشمة سواء هذا كله. الآن الفن إذا خرجت المرأة متبرجة متعطرة متزينة أمام الناس وفي مفاتنها وأعلى من شأنها، وهذا هو الخطأ الكبير. فالمجاهد عندما أو الربا وجعلوا الربا عملية ضرورية وأنه لا بد منها ونحو ذلك وهات ما أمور انتهك فيها أمر الدين، في كل مرحلة من المراحل يحصل هذا الأمر، فيحتاج الناس لتجديد هذا الدين من الأمر بالمعروف والنهي منه، يحتاجون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحيانا قد يكلفهم حياتهم قد يكلفهم حياتهم، يعني يحتاجوا أنهم يبذلوا حياتهم من أجل إعادته، لأنه من أحيا من دثر من هذا الدين من سنن هذا الدين هو بحي سنة، سواء من أحيا سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم. كيف نقرر في أذهان الناس أن هذا الفعل حرام وأن هذا الفعل حلال بعد أن قد انعكست الأمور وانقلب الحابل اختلط الحابل بالنابل وصار الحلال حراما والحرام حلالا والمعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يحتاج الناس يضحوا حتى يرجعوا الناس إلى صوابهم وإلى جادة الصواب، يحتاجوا يضحوا عبر مراحل الحياة دائما من بعد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وما حدث من حروب القاسطين والماركين والناكثين وبعدها بعدها لا عند الإمام الحسين لا عند الإمام زيد بن علي لا عند الإمام الهادي إلى آخره إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين على هذا النحو صراع بين الحق والباطل. فلذلك عندما يجاهد المجاهد ويعرف لماذا يجاهد، إذا كان يجاهد من أجل الحكم ومن أجل السلطة من حيث هي فهذا ليس في سبيل الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن لديه غرض وهو إعلاء كلمة الله وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى بين عباد الله وفي أرض الله فليس بمجاهد وهو كاذب. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ما فهو في سبيل الله، هذا هو الذي هو في سبيل الله وهذا الذي يستحق هذا الوعد الإلهي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، الواقفون عند حد الله لا يتعدون حدود الله سبحانه وتعالى. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا حال المؤمن يقف عند حدود الله، يرى الشيء الذي فيه شبهة فيقف عنده، لأن المؤمنين وقافون عندما عند المه الشبهات. الحدود التي أمر الله بحفظها هي التكاليف الشرعية بجملتها، في مقدمتها الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، سواء هذه الأشياء يجب أن يحافظ الإنسان عليها. أيضا يحافظ على حدود الله، مثلا حد الله أو قدر الله حد القاذف ب80 جلدة، وحد الزاني غير المحصن بكم؟ ب100 جلدة. يحفظ حد الله فلا يزيد فيه ولا ينقص. حد قطع يد السارق، معروف أن تقطع يد السارق فلا يزيد فيها ولا ينقص. سواء القصاص نفس الشيء، هذه الحدود، هذه أيضا هذه من حدود الله. من حدود الله ما أحله الله وما حرمه، فالإنسان المؤمن هو الذي يقف عند حد الله، فلا يأكل ما ليس له، ولا يطلب ما ليس له، ولا يقاتل على ما ليس له، لأنه يحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى من حده أن قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأيما مال يؤخذ بالباطل فهو من معنى قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سواء كانت زكاة منعها أو أوقاف منعها وأكلها، وأيا كانت تلك الأوقاف ذرية أو غير ذرية، أو كانت مالا عاما أو كانت مالا خاصا كما يتعارف الناس اليوم عليه من أخذ ما يسمى بحق اليد في المال والنصف في الرهق، ويقاتل الإنسان عليه ويتي راسه ويدخل جهنم على أساس ليس يأكل أموال الناس، فهذا ليس من الحفاظ على ما على حدود الله سبحانه وتعالى. لأن الله بيقول والحافظون لحدود الله. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق، أيضا من الحفاظ على دين الله والحدود حدود الله، وقد أعطى الله كل ذي حق حقا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، والأبوين لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، إلى آخر الآية. فالآيات في هذا الجانب واضحة، فالحافظون لحدود الله في هذا المعنى هم الذين يقفون عند حد الله. قال النبي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية. إذن ينبغي على المؤمن أن يقف عند حد الله سبحانه وتعالى، لا يحمله حب الأولاد من الذكور من الذرية على أن يطغى على البنات وأن يحرم البنات من حقهن فيوصي للذكور. قال أوصى بثلث مال لابن فلان، جاءوا إن لا وصية لوارث، قال لعيال ابني مشي الوارث، هي لعيال ابني. قالوا في الاجتهاد ولا لمن يدلي بوارث، ما نفعل ما نسوي ما نزبر. قال في دريس وقف، في دريس نصوا في القانون على أنه حتى الوقف في دريس للذرية ومع حرمان البنات لا يصح، لأن وجه الحيلة ظاهر ظاهر ظاهر، يلاحق الحكم الشرعي بعد بعده يلاحق صاحبنا سواء وبي. قال ها ما يقع، يقع رفت، رفت في العرس ما بسواه كذا، يفعل لب وقع رفت ما شاء الله والكرم، الناس يرفضوا لا شيء ضليل لا شيء معزل لا شيء دال لا شيء دال، وهذا أرض، هذا دلالة على الحيلة على البنات. إذن ما منها هذا حيلة، لأنك لم تقف عند حد الله. لاحظوا كيف أن ابن آدم يحاول أن يتعدى حد الله بأي أسلوب، يحاول أن يتجاوز حدود الله باللف والتوران. ها ما يبع ذا، قالوا باع وشرى، باع وشرى، اكتب بصيره أنه باع واشترى، أنه استلمت الثمن، مع أنه لم يستلم ثمنا ولا باع ولا اشترى ولا بحاجة لهذا الشيء. أريد أن أقول لكم إن المؤمن الحق هو الذي يقف عند حق الله سبحانه وتعالى. اسمعوها مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال فيما يروى عنه: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبين دخول الجنة إلا خروج روحه فيجور في الوصية. في الصف الأول وقت الصلاة وقد والأول والتريس والختمة ولا ويصوم ثلاثة أشهر ويسري حج ويعتمر ويتصدق، ولو ما قدوا عند الوصية يجور في الوصية، يظلم في الوصية. إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبين دخول الجنة إلا خروج روحه فيجور في الوصية فيكون من أهل النار والعياذ بالله. والإنسان يختم له بمه بعمله الخاتمة، فالإنسان يحذر بهذا الجانب. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، وإن الله قد فرض فرائضا وسن سننا وأحل حلالا وحرم حراما وشرع هذا الدين وجعله سهلا ولم يجعله ضيقا، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إنه لا دين، ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ألا وإنه لا إيمان لمن لا أمانة له. كنت أمين صندوق، كنت وزير، كنت وكيل الشؤون المالية والإدارية، كنت طالع، كنت أمين مخازن، كنت أينما كنت دائري على بومبة، كنت عاقل حارب تجمع الزكاة حق الناس وتهذا وبعدها لا جيبك ولا هذا، كنت ما كنت، احفظوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العهد الذي بيننا وبين النبي وبيننا وبين الله سبحانه وتعالى. على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها ما إلا هالك، ما به صفار، ولا يقول أنا ما قد ظهر لي وأنا ما سمعت هذا الخبر وهذا الخبر ما قد جالي وأنا عدني غير دريت به، يوم القيامة يجي يقول قدومي ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركته. لا، من الآن النبي تركنا كما قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ليس شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. هكذا تركنا النبي على المحجة البيضاء، وهذا مما تركنا عليه النبي. قال: ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، لمن لا أمانة له. من هو مثلا واحد بيشل قال في درس وما بدرس ولا هو قادر يدرس ولا بيكسر القرآن وينتو بصرد، هذا من الخيانة وليس من الأمانة. هذا كلام النبي في حقه. ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. عهد يجب عليك أن تفي بعهدك، واضح وماشي. هذا حال من المؤمن الذي يستحق الجنة، الذي يستحق الجنة. أما إذا كان الإنسان يخلف وعده ويكذب في حديثه ويخون أمانته فهذا ليس بمؤمن. سئل النبي: هل يكذب المؤمن؟ قال: ما آمن بالله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب. وقال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب، وإذا وعد وإذا أؤتمن خان. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هكذا يقول النبي: ألا وإنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ألا وإنه من خان أمانته طلبه الله، أو من خفر ذمة الله طلبه الله، ومن خفر ذمتي أو من خان أمانتي خاصمته، ومن خاصمته فلجت عليه، يعني تغلبت عليه. ألا وإنه من خان الأمانة، هكذا فيما معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينل شفاعتي ولن يرد علي الحوض، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينل شفاعتي. وهذا هو الوجه المناسب لما جاء له النبي، لا كما قيل منه شفاعتي لأهل الكبائر منه، لأن الوجه المناسب لحث النبي وأمر النبي المعروف ونهي عن المنكر تخويف الناس أن يقول هذا الكلام، أنه من خفر ذمة الله وذمة رسوله لم ينل شفاعة النبي. ما يتصور يجي يشفع لها النبي يوم القيامة، هذا خطا، أن هذا في إغراء على فعل المعصية وارتكابها واستمرار الناس في فعل المعاصي. إنما

المعصية، والحكيم لا يفعل هذا أبدا، الحكيم لا يفعل هذا أبدا. قال جل من قائل: والحافظون لحدود الله. إذن يجب على الإنسان أن يقف عند حد الله. قال: وحد حدودا، إن الله فرض فرائضا وسن سننا وحد حدودا وأحل حلالا وحرم حراما وشرع هذا الدين فجعله سهلا سمحا ولم يجعله ضيقا. هذا كلام النبي يتحاكى عن الدين. فهناك حدود حدها الله، إذن ينبغي على المؤمن أن يقف عند حد الله. يسمع مثلا الدجاج الذي بيجي من الخارج الذي ذبح على غير الطريقة الإسلامية، الله تعالى يقول هذا حد الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن حد الله، أقف بطني بالعصافر بالزقزق، الجوع بالدامي، كيل الإنسان كلمة عشر سواء. قال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله منه. والذي ينبغي أيضا على التجار أن يقفوا عند هذا الحد أيضا، وعلى وزارة الصناعة أن تقف عند هذا الحد أيضا، فتمنع استيراد اللحوم والدجاج المجمد المذبوح على غير الطريقة الإسلامية. هذا هو الواجب أم لا؟ كيف يكون الدين؟ ما هو الدين؟ الدين عبارة عن صلاة ومسجد وفراش جامع وسجادة وخلاص. لا، الدين كل لا يتجزأ في كل مناحي الحياة. فمن الدين أن يقف الإنسان عند حد الله. أخبرنا الله أنه لا يجوز أكل الذبائح التي لم يذكر اسم الله تعالى عليها، ونهانا الله عن أكل الميتة. ما قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على ضائم يطعمه إلا أن يكون من ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالذي يجب على الناس أن يقفوا عند حد الله. نهانا الله عن الخمر، إذن يجب على الناس جميعا أن يقفوا عند هذا الحد. فلا يأتي أحد يقول: ها لن تتم السياحة ولا استجلاب السياح والدخل القومي والرفع من الدخل القومي إلا بالسياحة، والسياحة تتطلب من متطلباتها كأس الخمرة وإلى آخره. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. والحافظون ما لحدود الله، يقف الإنسان عند حد الله، لا يتعدى حد الله سبحانه وتعالى. أحل حلالا، حرم حراما، ألا إن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله منه. لا يجوز لإنسان أن يجتهد ليحل ما حرم الله أو يحرمه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يجب على الإنسان أن يقف عند حد الله. قسم المواريث، إذن علينا أن نقسم المواريث كما أمر الله. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نقف عند حد الله. كل ما خلفها الميت يجب، وهو حقه ملكه، يجب أن يقسم على الفرائض الشرعية كما ذكر الله سبحانه. خلف وقف، خلف شرك، خلف مرهق، خلف سيارة، خلف بندق. ما نقول البنات ما بيش معاهن، النسوان ما بيش معاهن، هذا ما هو من حد الله ولا هو من شرع الله. أنت الآن تعديت على حد الله وعلى شرع الله، قلت ها شركوا حق الناس مشوا حقنا، هيا أنت رجال وحق الناس سلم حق الناس لهم. أتقول معانا كذا؟ الذي بتقول أن معك حق فيه ارتباط يجب أن يوزع بينك وبين بقية الورثة على الفرائض الشرعية. فهمتم أم لا؟ أي شيء يمكن أن يتعلق الإنسان به من جهة الوراثة يجب أن يوزع بين الورثة على الفرائض الشرعية، لأنه لم يخص به الذكور دون الإناث. فإذا قلنا إن المال مال الناس أو الوقف حق الوقف، سلم لأنت رجل حق الوقف، هل نفسك ستسمح بذلك؟ ما قل أبي وتعب. الذي استحقها أبوك مما يسمى بحق العناء الظاهر هو ورث يقسم بين جميع الماء على الفرائض. افهموا هذا عني، افهموا هذا عني. والحافظون لحدود الله، يقف الإنسان عند حد الله، ولذلك مدحهم لأنهم على هذا النحو. الحافظون لحدود الله. وبشر من؟ المؤمنين. كلمة المؤمن معنى المصدق. مصدق بما؟ بكل ما أتى قبلها، أنه لا بد من التوبة، لا بد من العبادة، لا بد من الحمد، لا بد من الركوع والسجود، لا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا معنى المؤمن، وإلا مؤمن بلسانه دون ما أن يتحرك بقلبه ومشاعره وأحاسيسه ويأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما هو ما؟ ما هو مؤمن؟ ما هو مؤمن؟ فالبشارة لمن؟ للمؤمن، للمصدق، للواقف عند حد الله سبحانه.
سبحانه وتعالى للآمر بالمعروف والناهي عنه. هذه البشارة، وهذه البشارة من النبي الآن. البشارة هي الخبر السار الذي يفرح الإنسان، والمؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه خطيئته. المؤمن عندما عرف المؤمن قالوا هو الذي تسره مه، يعني عندما يصدق ولا يصلي ولا يفعل محسنة يشعر براحة نفسية، يحمد الله أنه وفقه لهذه الطاعة. عندما يرتكب خطيئة قلبه يؤنبه، ضميره يؤنبه، يستغفر. سواء بخلاف الفاسق والمنافق يسوي المعصية ولا في باله، قال له استغفر تب إلى الله، قال هاي خلونا عند أحذيتكم، متكبر متجبر جعضري جواب، هذا ليس بمؤمن. المؤمن هو لابد من الخطأ، وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين من التواب. إذن المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه خطيئته أو مساءته. هذا علامة أن قلبه حي، دلالة على إيمانه، دلالة على أنه مؤمن. النبي لأنه إذا أحسن حمد الله وشكر على تلك الطاعة، وإذا أساء أحدث استغفارا على التوب على الفور، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق، هذا بيوفقها الله سبحانه وتعالى. لكن المدبر والمنافق والفاسق والفاجر ذنب بعد ذنب، ومصيبة بعد مصيبة، وجريمة بعد جريمة، ولا في باله، ويقتل النفس المحرمة، صار عنده قتل النفس المحرمة كقتل الدجاجة، ما عنده ملاهم بالي ولا هم بالي. يقطعوا الطريق، يسكسفوا البيت، قالوا ها بواحد من القيادات الحوثية جنب 100 نفر فقراء مساكين ضعفاء أطفال نسوان سائرين جايين، قالوا اقتل بس بيشك وضرب، وبمن يفتي يقول لا حرج لا حرج لا حرج، سواء والقاتل واحد والمتحدث الرسمي فيه ثاني، ما يحسوا بحرج ويقتلوا النفس بغير حق. فهؤلاء غير محافظين لحدود الله. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج على أمتي فضرب برها وفاجرها ولم يتحاش من مؤمنها ولم يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. من خرج على أمتي فضرب برها وفاجرها ولم يتحاش من مؤمنها ولم يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية نزلت في شأن قوم كانوا يستغفرون لآبائهم وأقربائهم الذين ماتوا على الشرك وعلى النفاق، واضح ما فيه. ولعل المناسبة ها هنا أن الآية جاءت في سورة براءة التي تحدثت عن النفاق، وتحدثت عن من تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك وما نزل في شأنهم، ومن ماتوا دون أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فلعل بعضهم حمله حب القرابة والعاطفة الجياشة على أن يستغفر لأولئك الذين ماتوا على الشرك والنفاق من باب الرحامة ومن باب العاطفة، فنهي المسلمون عن ذلك. غير أن الملفت للنظر أنه ذكر المفسرون في كتب التفسير كثير منهم، ولنا ملاحظة على ذلك، أن سبب نزول هذه الآية، وسأذكر لكم ما هو وجه المخالفة في هذا الجانب، أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكروا، ولعلها رواية مسلم والبخاري في هذا الجانب، ذكروا أن النبي ذهب إلى أبي طالب وهو يحتضر وهو يعاني سكرات الموت، قال يا عم كلمة واحدة تقولها أحاج بها لك عند الله أو أشفع لك بها عند الله، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا كان جنبها أبو جهل وعبد الله بن أمية وفلان، يقولوا لا تصدق أو به أتفل الدين آباك عدا، قال بس أنا على دين عبد المطلب. قال فلما مات أبو طالب استغفر النبي لأبي طالب، وفي رواية أن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم قال لأستغفرن لأبي طالب كما استغفر إبراهيم لأبي. هذا ما ذكر المفسرون. ولعلكم ستلاحظون أن الكلام هذا غير دقيق. لماذا؟ لأن الآية هذه في سورة ما؟ سورة براءة. براءة في السنة 9 للهجرة في المدينة المنورة. أبو طالب متى مات؟ في مكة قبل الهجرة.
لاحظوا أن الرواية غير صحيحة، إلا أن الملاحظ أن أعداء الإمام علي بن أبي طالب لم يجدوا ما يطعنون فيه ولا ما ينكسون من قدره إلا بأن يتكلموه هذا الكلام في أبيه. واضح ماشي؟ لا دخل لنا، قد يموت أبو طالب مؤمنا وقد يموت مشركا، هذا لا يهمنا، إن أحسن فمه فلنفسه وإن أساء فعليها، لكن الغرض هو الطعن. يعني لم يجدوا ما يطعنوا في شأن الإمام علي بن أبي طالب، لا سيما بعد تلك الفترة والمرحلة العصيبة من عهد الدولة الفلانية والدولة الفلانية، حدث ما حدث، حدث ما حدث، وكانوا يبحثوا عن عيب، عن أي عيب في الإمام علي، من طالع من نازل من يمينه من شماله من أي مكان يبحثون عن عيب. فاخترعوا هذه الرواية، واخترعوا أيضا الرواية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، أنها نزلت في شأن أبي طالب وبيحاول أن يخليه يؤمن، ما أردش يؤمن. واخترعوا أيضا رواية في أن الله تعالى أنزل قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عن، أن المراد بها أبو طالب. قلت لكم أنا وأنتم والكل، لا يعنينا شأن أبي طالب ولا يعنينا شأن إنسان، تلك أمة ما قد خلت لها ما كسبت ولكم، لكن الإنسان لا بد أن يكون عادلا منصفا وأن لا يتسرع في الأحكام، وإذا اختلف لديه الحكم عليه أن يتوقف. في هذا الجانب جاءت روايات وحكايات التاريخ تفيد أن أبا طالب قام دفاعا عن رسول الله المقام المشهود والمعروف والمشهور عند الناس جميعا، وقال لمحمد بن عبد الله عندما جولا عند أبي طالب، هل يريد ابن أخيك أن نملكه أن نسوده أن نعطيه المال أن نزوجه بأحسن بأجمل النساء؟ هذا كلام كله الذي جاء. فقال لأبي طالب والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه. قال امضي لما أمرك الله، أو قلت الشعر حقها المشهور والمعروف عند الناس، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية مه دينا، يعني قال هكذا. وبه شعر كبير لكن لم تسعفني الذاكرة إلا بهذا البيت، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وكل المؤرخين أثبتوا أن هذا للإمام أبي طالب. عندما نزل الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما ذهب علي بن أبي طالب للصلاة مع الإمام للصلاة مع النبي في شعب من شعاب مكة، رآه أبو طالب، رأى ابنه علي يصلي مع من؟ أول من صلى مع النبي من هو؟ الإمام علي بن أبي طالب. جال عند أبيه الإمام علي بيقول له كذا وكذا، قال له اذهب فصل جناح ابن عمك فإنه لن يدعوك إلا إلى خير. هذا الكلام على ما يدل؟ قال اذهب فصل جناح ابن عمك فإنه لن يدعوك إلا إلى خير. هذا الوصية هذا دلالة على أن الرجل فيه والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب، فلعله لم يظهر إيمانه للناس حتى تبقى تلك المهابة في قلوب الناس ويستطيع أن يحافظ من خلالها على النبي وعلى المسلمين، يتمتع بحقها الوجاهة والمهابة، لأنه لو عن الإسلام أيبين والخبر الدنيا. فلعله ذلك والله تعالى أعلم، لكن كما قلت لكم الأمر هذا لا يعنينا، والله إن أحسن فلنفسه وإن أساء فلا يمكن أن نقدمه نحن إلى الجنة ولا يمكن أن نقدمه إلى النار، إنما عمله هو الذي سيقدمه إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله. ما كان للنبي، لكن الرواية التي رواها عبد الله بن عباس أنه قال إنما، وأتى بأداة الحصر والقصر، إنما نزلت هذه الآية في شأن أقوام من المسلمين استغفروا لآبائهم المشركين عندما قرأوا قوله تعالى قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لا هذا إبراهيم عندما وعد أباه، ما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه سواء، وأذكر في كتاب إبراهيم إنه كان مه صديق النبي إذ قال لأبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت إني أخاف وإن مسك عذاب من الرحمن تكون شيطانا وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا الموعدة سأستغفر، لأنه وعد سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
فلما قالوا قد استغفر إبراهيم لأبيه الذي مات على الشرك، فما بالنا لا نستغفر لآبائنا الذين ماتوا على الشرك سواء. وفي رواية رواها النسائي وغيره أن الإمام علي بن أبي طالب سمع أقواما يستغفرون لآبائهم، فقال كيف تستغفرون لهم وقد ماتوا على الشرك؟ قالوا مثل ما استغفر إبراهيم لأبيه وقد مات على الشرك. فنزلت، فذهب الإمام علي إلى النبي وأخبره بذلك، فنزلت هذه الآية: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلى آخره. واضح وماشي، ما كان. طيب كيف يقول ما كان للنبي؟ ما دخل النبي؟ دخل النبي أنه الرجل الأول في هذه الأمة، ونحن نعرف من الناس أنهم يأتون إلى العالم يقولوا والله استيب في درس في صدق نية فلان، استغفروا له، ادعوا له، افعلوا له ده. لابد أن يجوا عند النبي صلوات الله عليه، فهم قد شغلوا النبي. وذلك معنا تقدمت الآية الأولى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون سواء. فهو جاء عبد الله بن أبي عند النبي وقال جي صلي على أبي يا رسول الله، وأراد أن يؤثر على النبي وشي من بابل. فنزلت الآية قال لا لا لا لا، نفس الشيء جاءوا عند النبي يستغفر لآبائهم الذين ماتوا ما على الشرك. قال النبي قال الله له لا ما ولا هذا، لا صلاة ولا استغفار ولا تقربهم. واضح وماشي. فالإسلام في هذه المسألة حاسم، وهو أولى وأحرى لنا بالتفسير هذا. أولى لماذا؟ حتى لا يعني نوقع النبي في خطا ونوهم الناس ان النبي ما بيرتكب اخطاء وذا وذا الى اخره. النبي معصوم صلوات الله عليه وعلى اله وسلم. فهذا التفسير اليق والله تعالى اعلم. قال جل من قال ما كان للنبي. كلمه ما كان تاتي في القران على معنيين: ما كان بمعنى ما صح بمعنى الاخبار، وما كان بمعنى النهي. فالذي بمعنى الإخبار: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، يعني ليس لكم أن تنبتوا منه، ليس بإمكاني. وما كان بمعنى النهي مثل هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، معنى لا تستغفروا. فصار فهمنا من معنى ما كان أن معناها النهي، أنه لا يجوز الاستغفار لمن مات على الشرك والكفر والنفاق. قال تعالى في موضع: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله سواء؟ أتريدون أن تسموا من سماه الله ضالا تسمونه مهتديا؟ منافق منافق، سماه الله منافق، إذن هذا منافق. لا يمكن أن نقول ما والله هذا قضى عمره في خدمة الوطن، وهذا الشهيد، وهذا ذا، وهو في ميزان الله منافق. ما كان يصلي، كان يمنع الزكاة، كان يشرب الخمر، كان مع الظلمة، كان مع اليهود والنصارى، وإحنا نشي نقول إنه هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. أنتم تشهدوا للناس هم في ميزان الله في عداد المنافقين. فلذلك قال سواء ما قال: أتريدون أن تهدوا فما لكم في المنافقين فئتين، يعني كيف انقسمتم قسمين؟ قسم بقي على أنهم منافقون وأقر بأنهم منافقون، وقسم قالوا لا لا خلونا نضحك، هذا وطني، هذا رجل، هذا حر، هذا نزيه، هذا شريف. ولا هو حر ولا هو نزيه ولا هو وطني ولا هو شريف. الإشكال ها هنا، إذا هو يستحق هذه الأوصاف أنتم شهداء الله في أرضه ما بمانع. لكن عندما نص واحد مثلا بيشرب الخمر ومات وقالوا الشهيد فلان، واحد بيعتدي على أرض الناس يشل حق الناس قتل وعلقوا صورها الشهيد، ما لكم هذا الخبر؟ هذا ما عليكم من هذا الخبر، ما دخلكم يعني تشتوا تقولوا انه شهيد وهو عند الله ما هو شهيد، لانه اكل اموال الناس بالباطل. واضح وماشي. فهناك اخطاء حتى التوصيف لا ينبغي ان نعلق من الاوصاف على احد الا بالوصف اللائق به. لا تدخل في ذلك النعرات ولا المعاطفه ولا الهوى ولا الحزبيه ولا المذهبيه ولا المناطقيه ولا اي شيء. يجب أن نوصف الناس كما وصفهم الله سبحانه وتعالى به. فإذا لن نعرف نقف عند حدنا ونكل أمرهم إلى من؟ إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. إلى هنا، واللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار.
اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات، واجعله شافعا لنا مشفعا فينا مرتحلا بذنوبنا مكفرا لسيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذا الشهر الكريم أفضل ما كتبته لعبادك الصالحين، وأعطنا فيه أفضل ما تعطي أولياءك المقربين، واجعلنا ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وفازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم اجعلنا ممن كتبت أسماءهم في السعداء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم، واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا فك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم ومشايعهم ونصرهم، وارنا يا الله فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم أحبط أمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم عظماء من بعدهم، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرب بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين. اللهم اختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب،
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيران اليمن والأنصار
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

دحيرة وإحنا على درب عالم شي ثابتة ونقاتل إسرائيل ونحركة ونخرم ثابتة عاد بصوارف حمرية

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.
1: بسم الله بسم الله
2: بسم الله بسم الله
1: توكلنا على الله
3: إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية. رفعنا راية الجهاد في سبيل الله ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلوميات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
2: تغشى الوغى تغشاه وغشاه وغشاه لا عاش من وقف يوم لا عاش أمه على النار.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

الفترة الصباحية آفاق الصباح، نرحب بكم عبر أثير إذاعة آفاق أف أم، فأهلا وسهلا بكم في هذه الفترة الصباحية التي سنرافقكم فيها بإذن الله. أنا أعدادا وتقديما بتول المنصور، ومن الإخراج محمد الديلمي. أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في أولى ساعات هذا اليوم المبارك يوم الاثنين في فترتنا الصباحية والمتجددة دائما آفاق الصباح. أيها الأوفياء، نلتقي بكم اليوم، لكن تجمعنا كربلاء ليس فقط كذكرى بل كموقف ممتد ونهج حي لا يموت. ها نحن اليوم نعيش معكم ومع نبض هذا الوطن العظيم تحت عنوان كبير يحمل في طياته هويتنا وجهادنا، فكربلاء الموقف والامتداد، يمن الأنصار في خط الحسين. خلال هذه الفترة الصباحية سنبحر معا عبر ثلاثة محاور رئيسية، نبدأها بعاشوراء المنهج والمفهوم، ومن صنعاء إلى غزة، وطبعا تتجسد المظلومية والتضحية والصمود الإيماني في أبهى صورة في وجه طواغيت العصر. ولأن الصباح مستمعين الكرام لا يكتمل إلا بذكر الله والاهتزاز بوعي الكلمة، أعددنا لكم باقة من الفقرات المتنوعة تتابعونها، بداية بكنوز الهداية وصحة وعافية ومختارات أدبية، وفقرتنا المتميزة في كل أسبوع بيت العنكبوت. ما عليكم مستمعين الكرام إلا البقاء والاستماع، فاربطوا أحزمة الوعي والاهتمام وكونوا معنا في هذه الجولة الصباحية المباركة، وعلى بركة الله نبدأ.

كنوز الهداية، كنوز الهداية. نقف فيها بتمعن مع درر وبلاغة الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة. فالإمام علي عليه السلام باب مدينة العلم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو أبا الحسنين، الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين ذبيح كربلاء، هو زوج الطهر البتول. يقول الإمام علي عليه السلام في حكمه: كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. ويقول عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. ويقول عليه السلام: كفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره. ويقول عليه السلام: من نظر في عيب نفسه شغل عن عيب غيره. الإمام علي عليه السلام.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية مستمعينا الكرام في فترتنا الصباحية، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة وتمام العافية، فصحتك رأس مألك. نحافظ على صحتنا بقدر المستطاع وبالأشياء الطبيعية. سؤال في فصل الصيف، نقوم يعني يستيقظ الإنسان من النوم وهو يشعر بحر شديد، بعطش، فيطلب ماء بارد. نتساءل ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء البارد فور الاستيقاظ؟ يعتبر شرب الماء البارد مباشرة بعد الاستيقاظ من أبسط العادات الصحية التي يمكن أن تمنح الجسم دفعة قوية من النشاط منذ بداية اليوم. فبعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم في حالة من انخفاض السوائل، ما يجعل هذه الخطوة وسيلة فعالة لاستعادة التوازن وتنشيط الوظائف الحيوية بشكل طبيعي. ولا يقتصر تأثير هذه العادة على الإحساس بالانتعاش فقط، بل يمتد ليشمل عدة جوانب صحية مثل دعم الهضم، تحسين التركيز وتعزيز الطاقة، والمساعدة في الحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم. أولاً، إعادة ترطيب الجسم بعد النوم. خلال ساعات النوم فإن الجسم يفقد جزءاً من سوائله الطبيعية دون تعويض، ما قد يؤدي إلى جفاف خفيف عند الاستيقاظ يظهر على شكل تعب أو صداع أو ضعف في التركيز. لذلك يساعد شرب الماء فور الاستيقاظ على تعويض هذا النقص بسرعة واستعادة مستوى الترطيب اللازم لعمل أعضاء الجسم بكفاءة، كما يشجع على الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. ثانياً، تنشيط الجهاز الهضمي. يساعد الماء على تحفيز حركة الجهاز الهضمي بعد فترة من الخمول أثناء النوم، مما يساهم في تهيئة الأمعاء للعمل بشكل أفضل خلال اليوم. كما يدعم الماء عملية تليين الطعام داخل الأمعاء، ما يسهل عملية الإخراج ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك، خاصة عند الالتزام بشرب الماء بشكل منتظم. ثالثاً، تعزيز الطاقة والتركيز. حتى الجفاف البسيط فقد يؤثر على مستوى الطاقة والانتباه، لذلك فإن شرب الماء في الصباح يساهم في تحسين النشاط الذهني والجسدي، كما قد يساعد في تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ، ما ينعكس إيجاباً على التركيز وسرعة الاستجابة والقدرة على أداء المهام اليومية بكفاءة أعلى. رابعاً وأخيراً، دعم عملية التمثيل الغذائي. قد يساهم شرب الماء البارد في تنشيط بسيط لعملية الأيض، حيث يبذل الجسم طاقة إضافية لتعديل درجة حرارة الماء، ما يؤدي إلى زيادة طفيفة في حرق السعرات الحرارية. كما أن شرب الماء بانتظام يرتبط بشكل عام بدعم إدارة الوزن، خاصة عند استبدال المشروبات السكرية بالماء أو تناوله قبل الوجبات لتقليل كمية الطعام المستهلكة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بدء اليوم بكوب من الماء البارد عادة بسيطة لكنها فعالة، وتساعد على ترطيب الجسم وتنشيط الهضم وتعزيز الطاقة والتركيز. ومع الاستمرار عليها ضمن نمط حياة صحي، يمكن أن تترك تأثيرا إيجابيا ملحوظا على الصحة العامة على المدى الطويل.

0: أيت العنكبوت، أيت العنكبوت.
1: بيت العنكبوت، الكيان الصهيوني الذي ضعف، الكيان الصهيوني الذي انهار، الكيان الصهيوني الذي هزم، الكيان الصهيوني الذي ضرب ضربة رجل واحد عندما توحدت قوى محور المقاومة، توحدت بالضربات الصاروخية، توحدت بالمقاطعة الاقتصادية. سلاح المقاطعة الاقتصادية كيف تحول إلى رافعة استراتيجية للنهوض الإنتاجي والاكتفاء الذاتي. تمثل المقاطعة الاقتصادية في جوهرها الاستراتيجي امتناعا طوعيا وشاملا عن التعامل مع العدو في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منها، كما أنها تتجاوز كونها موقفا سلبيا مؤقتا لتغدو سلاحا استراتيجيا حاسما يحول معادلة المواجهة إلى سلوك عملي ملموس يهدف إلى تجفيف منابع قوة العدو الاقتصادية، وذلك عبر تطهير الأسواق الوطنية من منتجات العدو والاستبدال بمنتجات استراتيجية تعزز توطين المنتج المحلي. لم تكن المقاطعة الاقتصادية يوما وليدة العصر الحديث أو إفرازا لظروف سياسية مؤقتة، وإنما هي مرتكز سلوكي أصيل ضارب في عمق التاريخ البشري، وثقته النصوص الدينية والقرائن التاريخية كأداة ردع فاعلة. إن امتداد مشروعية المقاطعة وتجذرها يتجلى بوضوح في الأوامر الإلهية الحازمة التي فرضت على الأمة مقاطعة الكافرين والمنافقين، بل إن التوجيهات القرآنية تجاوزت مقاطعة السلع والمنافع المادية لتصل إلى حد حظر ومقاطعة كلمات ومصطلحات محددة كان يستخدمها اليهود كتعبير عن حقدهم وبغضهم الدفين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، مثل كلمة راعنا التي استبدلها الله بكلمة انظرنا. وعلى المستوى الاقتصادي يتيح سلاح المقاطعة للمواطن البسيط من قريته أو مدينته إمكانية تكبيد منظومات الأعداء خسائر فادحة تدفع به نحو الأزمات الحادة والإفلاس، خاصة وأن قوى الاستكبار تتعمد بشكل كلي على أسواقنا لإنعاش مزارعها ومصانعها، وبالتالي فإن تفعيل المقاطعة بشقيها الاستيرادي والتصديري لا سيما في قطاع النفط كفيل بشل قدرة العدو الذي لا يمكنه التحرك بدون التدفقات المالية. كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك عن حجم النكاية الاقتصادية بالعدو، إذ صدرت قرارات نافذة قضت بحظر دخول 99 سلعة وبضاعة أمريكية تابعة لشركات داعمة للكيان الصهيوني، وذلك بالتزامن مع شطب 354 وكالة تجارية وإغلاق 12 شركة و23 فرعا لشركات وبيوت تجارية أجنبية، إلى جانب إلغاء وتطهير السجلات الإدارية ل 3227 علامة تجارية أمريكية وصهيونية، مما أدى عمليا إلى قطع الشرايين المالية المغذية لآلة الحرب الاستعمارية وحماية الاحتياطات النقدية والوطنية من التآكل والنزيف لصالح الأعداء. تتكامل هذه المعركة الانتاجية مع مسار الحماية الجمركية الصارمة، حيث برزت كأولوية استراتيجية حتمية ضرورة تزويد كافة المنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية بأحدث المنظومات المخبرية المتطورة وأجهزة الفحص الدقيقة والحديثة لتعرف البضائع الصهيونية وتوقفها. في نهاية المطاف يفرض المسار الحالي تنظيم وتأطير الجهود الرسمية والمشاركة المجتمعية لما قامت به اليمن، وكبدت العدو خسائر اقتصادية بالمقاطعة وبحصار البحر الأحمر ومنع دخول السفن الصهيونية أو التابعة لكيان العدو عبر البحر الأحمر، وذلك عبر سياق قانوني ومؤسسي واضح يوحد جهود الرقابة المشتركة رسميا وشعبيا على الأسواق لمنع أي محاولات للاختراق والتسلل التجاري بهويات مزيفة، بالتوازي مع شن حملات إعلامية وتوعوية واسعة النطاق وعابرة للمنصات تفضح الأضرار الصحية والنفسية والسرطانية الناجمة عن استهلاك منتجات الأعداء. وقد قرأنا لكم في فترات سابقة كمية وعدد الخسائر التي تكبدها العدو. هنا نقاطع كيان العدو، وهنا نهزم العدو، وهنا يظهر المنتج المحلي كمنتج أفضل.
2: أدعو إلى تنفيذ حملة شعبية توعوية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية بعموم محافظات البلد.

مختارات أدبية. مختارات أدبية، أبيات اختصرناها من قصيدة شعرية لشاعر الثورة الشاعر الكبير المجاهد معاذ الجنيد بعنوان على ركب الحسين الثورة. يقول الشاعر معاذ الجنيد: ما بكيناك حسرة وقعودا، بل أقمناك ثورة وصمودا، وعلى نهجك الإلهي سرنا والتحمنا شوافعا وزيودا، ورفعنا شعار هيهات رفضا نرفض الظلم فكرة ووجودا، وصرخنا بوجه كل دعي لعن الله من تولى يزيدا. لم نقل يا حسين.

باعثين وفودا فبكينا بكاء سيد صورا خاشعا والصيوف تردي اليهودا ما لطمنا صدورنا فيك حزنا بل لطمنا الزمان حتى أعيدا فأفقنا على الحسين بن بدر حاملا حينها لأيلول عيدا وظنناه أنت إذ إن ربي منك أهدى لنا حسينا حفيدا ثائرا ضد ألف ألف يزيدا قابضا منك للجهاد وقودا أشعل الثورة العظيمة وعيا واستباقا لكل شر أريدا وسقاها دماءه وهو يدري أنها عن مسارها لن تحيدا من هناك الشرارة البدء كانت ثم عمت تهائما ونجودا ثم لما أرادها الله وعدا بالملايين زادها تأييدا قادها فتية يعدون عدا إنما اليوم من يعد الحشود بدأت صرخة بصعدة حتى أصبحت في سماء الرياض رعودا يا إمام الجهاد في كل عصر لك جئنا مجددين العهودا شاءك الله للبرية نهجا ولثأراتك اصطفانا جنودا مد في الأرض أن تميد جبال وهدانا لدينه أن يميدا ليرانا على الورى شهداء ويرى المصطفى علينا شهيدا يا ابن بنت الرسول يا ابن بنت الرسول نحن قلوب نبضها في الحسين صار نشيدا نحن أوفى الورى إليك ولاء ربما قد عرفت منا الجدودا كلما صعدوا الحروب علينا زاد فيك ارتباطنا تصعيدا ما تركناك يا حسين ما تركناك يا حسين لو أنا تحت ظلم الحصار نطوي العقودا إنها روحك التي علمتنا كيف في الله نعمر الأرض جودا كيف نحيا أعزة شرفاء نحصد النصر أو نواري اللحودا فعليكم صلاة ربي وأنتم فعليكم صلاة ربي وأنتم تسكبون الفداء وريدا قد أعاد الإله بأسك فينا فله الحمد مبدئا ومعيدا فله الحمد مبدئا ومعيدا.

رسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: إذن نعود مجددا إليكم مستمعينا الكرام في فترتنا الصباحية آفاق الصباح، مستمرون معكم في هذه الفترة الصباحية والتي نتحدث فيها عن ذكرى عظيمة. نحن اليوم في السابع من محرم هذا الشهر، شهر الأحزان، شهر الجراح، شهر محرم الذي قتل واستشهد فيه سبط رسول الله وابن بنته الإمام الحسين عليه السلام، الذي قال كلمته الشهيرة: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. واقعة كربلاء مستمرة إلى اليوم وحتى قيام الساعة، فكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، تستمر ثورة الحسين ويستمر نهج الحسين للأحرار. فالإسلام محمدي الوجود، حسيني البقاء، فلولا ثورة الإمام الحسين عليه السلام لما بقي الإسلام، ولولا تضحية الإمام الحسين عليه السلام لما نحن اليوم من أنصار الحسين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على نهج سبط رسول الله، على مسير درب سبط رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذي ثأر ضد الظلم وضد الإجرام. مستمعينا الكرام، سيكون لنا حديث في هذه الفترة الصباحية، أيضا سنستقبل اتصالاتكم الهاتفية أو رسائلكم النصية على الرقم 77-288-2088. رسالة نصية أو اتصال هاتفي، تحدثوا معنا عن ذكرى عاشوراء، ماذا تعني لكم هذه الذكرى؟ كيف تأثر أبناء اليمن بالإمام الحسين عليه السلام؟ كيف ارتبطت المسيرة القرآنية بثورة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام؟ أذكركم برقم التواصل 77-288-2088، وسنبدأ باستقبال وقراءة الرسائل من الساعة 10 صباحا. فالحمد لله الذي جعل في كربلاء منارا للمستضعفين وسفنا للنجاة في مواجهة الطغاة والمستكبرين في كل زمان ومكان. مستمعينا الكرام، في هذه الفترة المفتوحة نعيش فيها ظلال ذكرى أليمة وعظيمة في آن واحد، ذكرى استشهاد سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي عليه السلام في فاجعة كربلاء الأليمة. فعاشوراء ليست مجرد صفحة في التاريخ تطوى، وليست مجرد دمعة تسكب في مآتم العزاء، إنها ثورة مستمرة، إنها منهج متجدد، ودماء ما زالت تجري في عروق الأحرار لتنبت وعيا وبصيرة. إننا اليوم عندما نتذكر الحسين عليه السلام لا نتذكر التاريخ، بل نتذكر الموقف، نتذكر صرخته المدوية في وجه يزيد وفي وجه جيشه الباغي عندما قال: هيهات من الذلة، صرخة تجاوزت حدود الزمان والمكان، لترسو اليوم في أرض الحكمة والإيمان، في يمن الأنصار، في يمن الصمود والتحدي. أيها المستمعون، من كربلاء العطش والتضحية إلى اليمن المحاصر والمقاوم، الخط واحد والموقف واحد والمظلومية واحدة، والانتصار حتمي بإذن الله. إن ارتباط اليمنيين بالإمام الحسين عليه السلام ليس ارتباطا عاطفيا طارئا، بل هو ارتباط الهوية والمنهج والدم، هو السير على خط زيد بن علي عليه السلام وعلى خطى القادة الأعلام الذين تحركوا بمشروع المسيرة القرآنية المباركة ليعيدوا للأمة كرامتها وعزتها في مواجهة يزيد العصر المتمثل في أمريكا وإسرائيل وأدواتهم في المنطقة. نمتد معكم ونبحر معكم ونغوص في تفاصيل الارتباط اليماني بسيد الشهداء بذبيح كربلاء، فالحسين موقف، الحسين ثورة، الحسين عليه السلام سيد الشهداء. نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لنكمل حديثنا الذي لن يفي حق الإمام الحسين مهما تحدثنا، ولن يعبر عن تضحيته. فكل يوم وفي كل ذكرى عاشوراء نستمع إلى قصة الإمام الحسين وتذرف دموعنا وتسقط دموعنا حزنا وكمدا على ما جرى لابن بنت رسول الله. تتجدد الفاجعة، لكن بالمقابل يتجدد العزم، تتجدد المعنويات. ونقولها دائما كما قالها شهيد كربلاء: هيهات منا الذلة.
1: اليوم زمننا كربلاء أخرى، وأيامنا منذ بداية هذا العدوان

لقد شكلت ثورة الإمام الحسين بن علي عليه السلام في كربلاء محطة فارقة في التاريخ الإسلامي، لم تكن مجرد حدث عابر، بل تحولت إلى مدرسة ملهمة للشعوب الرافضة للظلم. هنا في اليمن يكتسب الارتباط بكربلاء وبعاشوراء أبعاداً عميقة تضرب بجذورها في الهوية الإيمانية لليمنيين. هو الارتباط الذي اتخذ في عقود متأخرة طابعاً امتدادياً وتطبيقياً تجسد بشكل واضح في أدبيات وتوجه المسيرة القرآنية. لا يمكن فصل ارتباط اليمنيين بكربلاء عن تاريخهم الطويل في مناصرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فمنذ دخول اليمنيين الإسلام على يد الإمام علي والد الإمام الحسين، تشكلت هنا رابطة وجدانية وعقائدية خاصة. في كربلاء برزت أسماء لشهداء من قبائل يمنية كالهمدانيين والمذحجيين وغيرهم، سكبوا دماءهم دفاعا عن سبط رسول الله وريحانته. هذا التاريخ يمثل لليمنيين اليوم ولأنصار الله تحديدا إرثا كبيرا يبنى عليه الموقف الحاضر، باعتبار أن نصرة الحق ومواجهة الطغيان هي هوية يمنية أصيلة ومتجذرة. إننا في يمن الإيمان والحكمة ننظر إلى ثورة الإمام الحسين ليس كحدث تاريخي يبكى عليه، بل كمنهجية عمل وموقف حركي. فالبكاء والحزن هما وسيلة لشحذ الهمم وتثوير العواطف ضد الظلم المعاصر، وليس لمجرد الاستغراق في الماضي. إن مبدأ هيهات من الذلة يمثل شعارا حسيني ويمثل ركيزة أساسية في الخطاب السياسي والثقافي المتمثل بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والذي يقولها دائما: هيهات من الذلة. إن الصراع بين الحق والباطل صراع ممتد، وإن يزيد العصر يتجسد في القوى التي تحاول تركيع الشعوب ونهب ثرواتها، ومواجهة هذه القوى تتطلب نفسية حسينية حيدرية محمدية مستعدة للتضحية. في السنوات الماضية لاحظنا ما عاشه أبناء فلسطين وأبناء غزة بالتحديد من ظلم وعدوان. من الذي وقف معهم؟ من الذي ساندهم؟ إن مظلومية الشعب الفلسطيني ومظلومية الشعب اليمني حصار وحروب وجرائم يتعرض لها المستضعفون، لا سيما في قطاع غزة. إن هذه الجرائم هي امتداد حقيقي للمظلومية التي تعرض لها الإمام الحسين وأهل بيته في كربلاء، من منع للماء وقتل للأطفال والنساء وإحراق للخيام. رأينا كل تلك المجازر تتكرر في كربلاء غزة لنساء وأطفال غزة، لأبناء ومجاهدي غزة. إن مساندة غزة بالصواريخ والمسيرات ومقاطعة البضائع والنزول إلى الساحات هو الاستجابة الفعلية والعملية لنداء الإمام الحسين عليه

0: والسلام: هل من ناصر ينصرني؟
1: لا والله، لا نعطيهم بأيدينا إعطاء الدليل، ولا نكر إقرار العبيد. وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله.

نقول بأعلى أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا ومشاعرنا، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة.

0: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية آفاق الصباح، والتي نتحدث فيها عن سبط رسول الله وريحانته شهيد كربلاء في يوم السابع من محرم. نقول عظم الله أجورنا وأجوركم في هذه الذكرى وفي هذه الفاجعة. نتحدث تحديدا عن علاقة اليمنيين بهذه الذكرى، عن ارتباط أهل اليمن بذكرى كربلاء. تنضم معنا عبر الهاتف لمناقشة هذا الامتداد الحسيني اليمني الأستاذة أمة الملك الخاشب الباحثة والكاتبة. أهلا وسهلا بكم أستاذة أمة الملك، وعظم الله أجورنا وأجوركم في استشهاد سبط رسول الله.
1: التي تهم كل إنسان يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فمناسبة ذكرى عاشوراء لا تهم الشيعة فقط، إنما تهم كل مسلم، كل مسلم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ويؤمن بعظمة أهل بيت رسول الله الذي يصلي عليهم في كل صلاة بأمر من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم أستاذة أمة الملك، نبدأ من جوهر هذه الذكرى، يعني وقبل ما ندخل في التفاصيل أود أن أطرح عليكم سؤال. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله يهتم بهذه الذكرى، ذكرى كربلاء وعاشوراء، ويربطها بأحداث كثيرة، يتحدث في المحاضرات الرمضانية، يتحدث في محرم في أيام عاشوراء عن إحياء هذه الذكرى. برأيكم أستاذة أمة الملك، ما الذي تحتاجه الأمة اليوم من الإمام الحسين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد.

0: كربلاء وتتجدد القصة ويتجدد الأبطال ويتجدد الخونة والمنافقين ويتجدد المفضلين ويتجدد الحسينيين الأبطال في كل مناسبة وفي كل حادثة. يعني نفس الشخصية تجديها تتكرر مع اختلاف الأسماء، ولكن الأدوار هي تلك الأدوار، النفاق النفاق، التخاذل التخاذل، السطحية السطحية، عدم الوعي عدم الوعي، التضليل الإعلامي التضليل الإعلامي، ضحايا الشائعات ضحايا الشائعات في كل مكان. نستطيع أن نربط هذه الحادثة التي كانت فصل تاريخي في تاريخ الأمة لن ينساها المؤمنون سبحان الله العظيم، مهما كاد الكائدون ومهما حاولوا تشويه هذه المناسبة. وما فكل سنة وكل عام يزداد المتشيعين والزائرين، نعم، والمحبين والعاشقين الإمام الحسين والزائرين أكثر وأكثر وأكثر، صحيح، خاصة بعد مواقف أهل بيت رسول الله ومواقف أعلام الهدى في حرب غزة وفي حرب لبنان وفي مواقف الأمة التي يعني اعتبروا أنهم يدافعون عن الأمة كلها وليس فقط عن يعني الشيعة مثل ما قال السيد حسن، أو إنهم يدافعون عن مقدسات الله عن دين الله عن هذه الأمة المستضعفة التي خذلت بسبب مواقفها من آل، نعم، بيت النبي ومن التشويه المتعمد.
1: نعم أستاذة أمة الملك، الإمام الحسين عليه السلام قال كلمة شهيرة وواضحة: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. كيف تقرؤون هذا الهدف في ظل الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من ارتهان وخنوع للغرب؟
0: نفس يعني عبارة الإمام الحسين: ما أرى الحياة مع الظالمين إلا برما، وما أرى الموت إلا سعادة، وما خرجت أشرا ولا بطرا. نفس العبارة التي بلسان حاله رددها السيد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي. لماذا قتلوه؟ لماذا حاربوه؟ لماذا شنوا عليها الحملات؟
1: نعم.
0: لماذا شنوا عليها الحملات؟ لماذا الحملات التضليلية والإعلامية؟ لماذا هل خرج أشرا أو بطرا أو خرج مخالفا للدين أو الإسلام أو دعا لدين جديد أو مذهب جديد؟ كان يقول لهم الإمام الحسين في يوم كربلاء: لم تقاتلونني؟ على شريعة بدلتها أم على دين غيرته؟ يعني كان يقول لهم: والله لو جبتم الأرض مشارقها ومغاربها لم تجدوا بنت نبي غيري، فلماذا تقاتلون؟ أجابوه الأمويون الكربلاء الأمويين قالوا: إنما نقاتلك بغضا في أبيك. نعم هذه هي الحقيقة، يقاتلونه بغضا في أبيه الإمام علي الذي كل كتب السنة والشيعة والذي نزلت فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، والذي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: علي مع الحق والحق مع علي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني هذا أمر من النبي، مثل ما أمرنا الله بالصلاة وبالصيام فهو أمرنا بموالاة علي وباتباع علي، مثل ما أمرنا بواجباتنا الدينية والفرائض الخمسة وأركان الإسلام الخمسة التي يعلموننا، أمرنا أيضا بعلي وباتباع علي، لأن علي هو النجاة، لأن علي هو سفينة النجاة. اليوم ونحن نسقط هذه الواقعة في مجتمعنا في اليمن أو في إيران أو في لبنان، كانت هناك مقولة تقول: إذا أردت أن تعرف أعلام الهدى فانظر إلى أين تتجه سهام العداء. إلى أين يتجه سهام الأعداء اليوم؟ كل طاقاتهم وقدراتهم لإسقاط النظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية، بذلوا كل طاقاتهم، واستشهد السيد حسن نصر الله وقتل القيادة، استشهدوا أيضا في القيادة الأولى والصف الثاني والثالث في حزب الله. لماذا؟ هل دافعوا عن أنفسهم؟ لا، كانوا يدافعون عن قضية الأمة المركزية وهي قضية فلسطين. لم يهمهم أنهم سنة أو غير سنة أو شيعة، ولكنها مقدسات الأمة تهان وتداس وتحتل وتهان المرأة الفلسطينية. وكان يقول السيد حسن نصر الله سلام الله عليه: خير من مثل الإمام الحسين، وخير من دعا، وخير من تكلم، وخير من حاضر، وخير من ذكر الناس بعاشوراء وعن زينب وعن عباس وعن هو السيد حسن. نشأت أجيال كاملة وهي تتربى على يد السيد حسن ومحاضراته بعاشوراء، وهو يقول: أيا كانت النتائج مهما كانت، يعني رغم أنه كان بإمكانه أن يستلم لبنان وأن يستلم نفسه، ويقول: لا علاقة لي بفلسطين.
1: صحيح.
0: لكن من عرف الإمام الحسين وعرف الحق لا يمكن أن يتخلى عنه أبدا.
1: نعم.
0: لا يمكن أن يتخاذل عن الحق، لا يمكن أن يشترى بمال، لا يمكن أن يتهاون في أي موقف، لا يمكن أن يبيع. قال السيد علي خامنئي رغم الهجوم الذي يهجم عليهم من يسمون نفسهم أصحاب السنة، وأنا أكره هذه المصطلحات، المسلمون جميعا مسلمون لا سنة ولا شيعة، لكن البعض يهاجمهم ويسميهم بالروابط مهما عملوا ومهما قدموا ومهما قدموا من تضحيات ومهما نصروا الأمة، في الأخير يسمونهم روافض.
1: نعم.
0: مجوس نتيجة. وما هي هذا النتيجة؟ لما

0: عبر هذه الحالة السيئة نتيجة الحرب الإعلامية والتضليلية والهجوم الكبير على أتباع الإمام علي.
1: نعم.
0: وتشويههم ومحاولة تضييقهم بالتدبير وذلك الذين يتركون أنفسهم حتى يخرجون الدماء ويسيرون الناس من شيء اسمه شيعة، برغم أن الله قال ومن شيعته إبراهيم. ما معنى شيعة باللغة العربية؟ الشيعة هي الأتباع، يعني عندما أقول هذا من شيعتي يعني هذا من أتباعي، فهي ليست كلمة. لكن الهجمة الإعلامية الشرسة التي تقودها الإعلام الأمريكي ويقودها الإعلام الإسرائيلي شوه بمفهوم الشيعة. والآن
1: نعم.
0: الحمد لله بفضل الله بفضل هذه الدماء الطاهرة كل يوم نسمع الناس يعلننا انضمام إلى الحق. الكل يتساءل، يعني لاحظنا كيف أحرق المصحف
1: صحيح.
0: وكيف دنست مقدسات الأمة الإسلامية.
1: من الذي قام ورفض هذا؟
0: وشفتي ترامب حتى عندما حاول تشويه مكة المكرمة وهي المقدسة في مقلب قمامة سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وهم لا يتحركون ساكنا، لا يحركون
1: نعم.
0: ساكنا
1: نعم.
0: وحدهم من يحركون ساكنا اليمنيين وأتباع الإمام علي يعني
1: صحيح. أستاذ أمة الملك نعم.
0: وعندما يعني كذبا ونفاقا يجيشون الجيوش ويحتلون البيوت ويقتلون النساء والأطفال في سوريا ويذبحون العلويين ويقتلون ويستبيحون دماء اليمنيين ويأتون بما يسمى عاصفة الحزم بتهمة أنهم يسبون الصحابة.
1: نعم.
0: يعني أي صحابة هذا الذي غرت عليه وحركت الجيوش ولم تغر على كتاب الله؟
1: نعم.
0: ولم تغر على رسول الله ولم تغر على تدنيس المصحف وعلى الإساءة المقدسات؟ لماذا فقد الصحابة من تغار عليهم وتحركوا بجيش الجيوش؟
1: نعم.
0: أليس دين الله أبدى وأولى من أشخاص وأكاذيب تكذبون عليها أنكم تتبعونهم؟ لو كانوا الصحابة موجودين اليوم لتفرعوا منكم ومن أعمالكم ومن مواقفكم المتخاذلة.
1: صحيح. أستاذة أمة الملك، في بداية حديثكم يعني في هذا المحور لفتني أن أنتم تحدثتوا على موضوع مهم. دائما الناس بيتحدثوا عن مظلومية كربلاء وهي يعني أكبر مظلومية شهدها التاريخ، لكن هناك نقطة مهمة وهي عزة كربلاء. أستاذة، كيف وازن الإمام الحسين عليه السلام بين كونه مظلوما وبين فرض معادلة مهمة وهي معادلة العزة والكرامة التي لا تقبل المساومة، ونراها اليوم في أتباع الإمام الحسين عليه السلام الذي اتخذوا هذه المعادلة، معادلة العزة والكرامة ورفض المساومة.
0: كان يقول الإمام الحسين عبارته الشهيرة، يقول لأصحابه: ألا وإن الدعية ابن الدعية قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. وكان يقول دائما: ومثلي لا يبايع مثله، أنا لا أبايع مثله. وهذا الفاسق شارب الخمر، فالفاسق الفاجر يزيد، وأنوف حمية. يعني كان يقول الإمام الحسين: تأبى أن تضيع على من ضاعة اللئام على مصارع الكرام. كان
1: نعم.
0: يقول يعني أهول لي أن أموت ولا أن أبايع، يعني بمعنى كلامه. وفي الأخير هذه القاعدة ظلت مدرسة خالدة، انتصر الدم على السيف مثل ما قال المهاتما غاندي في الهند، قال في ذكرى كربلاء هي ذكرى انتصار الدم على السيف. صحيح الإمام الحسين استشهد، وصحيح قتلوا كل أصحابه وكل أهل بيته، وشردت نساءه وتبيت النساء وأحرقت الخيام وحصلت يعني في التاريخ كل ما نتذكرها. سبحان الله، كأن أنت أول مرة تسمعي هذه المآسي. يعني لا يصدق الإنسان أن أمة محمد يعني يعملون هكذا بنت نبيهم. وقد رويت في كتب كثيرة وأحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يقول له: يا حسين، سيقتل أهلك، سيقتل أصحابك، ستشبع زينب، سيقتل عباسك. يعني كان ينبئ به رسول الله. هل كان الإمام الحسين عندما خرج على الظلم وأحدث ثورة بوجه الظالمين ورفض السكوت ماذا فعلنا اليوم؟ اليوم نفس الإمام الخميني رضي الله عليه، السيد علي خامنئي، السيد حسن نصر الله، السيد حسن بن لدين الحوثي، السيد عبد الملك الحوثي الذي يرفض المساومة وبذل عرضت عليه عروض كثيرة في تسليم الشمال والجنوب والرواتب والمقدرات على أن يترك ملف غزة. يعني ولكنه رفض كل هذه العروض وقال: نحن لم نخرج ضلبا في الدنيا ولا ضلبا في الشهرة، ولكن واجبنا أمام الله سبحانه وتعالى. المدرسة
1: نعم.
0: هي المدرسة، المنهل هو المنهل. في الأخير علينا جميعا أن نعرف أن عاشوراء ستظل، نحن سنرحل. السيد حسن نصر الله الشهيد رحل، لكن ذكرياته والسيد هو الشهيد قاسم سليماني، إبراهيم رئيسي، كلهم لديهم مواقف كثيرة. حتى أنني أمس تأثرت جدا من موقف السيد علي خامنئي الشهيد رحمه الله عندما جاء الأستاذ أحد كله هو يحضر حريص على حضور المجالس الحسينية والذكرى الحسيني. السيد عبد الملك له محاضرات في قبل 6 أعوام 10 أيام كاملة شرحت فيها كل أحداث كربلاء يعني من يوم 1 محرم إلى 10 محرم إلى أن وصل إلى استشهاد الإمام الحسين بتلك الطريقة المأساوية في تاريخ هذه الأمة. وهو يشرح كل ما جاء في الكتب وصحح المفاهيم وقال فعلا بأن الدم ذاك اليوم تحول أن التربة للسيدة أم سلمة تحولت إلى دماء. وعندما رأت إلى دماء عرفت أن إمامها وسيدها الإمام الحسين استشهد.
1: نعم.
0: وعن مواقف الأربعة أخوة الإمام الحسين الذين استشهدوا جميعا الذي هو عباس وجعفر وعثمان وعبد الله أولاد أم البنين أولاد الإمام علي يعني مواقف كثيرة شرح السيد. وكان يقول أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال إذا رأيتموه يعني عندما رأى الرؤيا إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. هذه أحاديث موجودة في كتب السنة والشيعة. إذا رأيتم يعني عندما رأى رؤية القرود يتناضون في منبر رسول الله وقال لهم إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه كان يعلم هذه الفتنة التي ستأتي. يعني كل شيء واضح وبين. ومن يقف اليوم مع الإمام الحسين ويعرف الحق هو سيعرف حتما من يتبع ومن هو عدوه وأين يجب أن يقف المسلم العزيز الذي يفضل أن يموت وأن يقتل وأن يظلم في أن يعيش في ذل وفي إهانة وفي استباحة لدمائه في هذا العصر الذي سيطرت فيه أمريكا وإسرائيل على كل الأمة العربية والإسلامية باستثناء أتباع الإمام علي.
1: نعم أستاذة أمة الملك، نود الدخول إلى موضوع مهم جدا في هذا السياق وفي هذا الحديث عن ذكرى عاشوراء وعن ذكرى كربلاء. ننتقل إلى الداخل اليمنيين. اليمنيون دائما ارتباطهم وثيق بالإمام الحسين وبأهل البيت من أول ما جاء الإمام علي بالدعوة إلى اليمنيين، فارتبطوا وحبوا الإمام علي وحبوا أولاد أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الامتداد الطبيعي لثورة الإمام الحسين وبعدها الإمام زيد تجسد ارتباط كبير وتاريخي بين أهل اليمن وأهل بيت رسول الله. كيف تجسد هذا الارتباط تاريخيا وثقافيا في وجدان أهل اليمن؟
0: من نصر الإمام علي في صفين وفي نهروان وفي معارك ضد معاوية هم أهل اليمن. من نصر والرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما ضرده أهل مكة وشردوا به هم أهل اليمن. وبالأمس قرأنا أسماء وتم نشر أسماء أصحاب الإمام الحسين الذي استشهدوا يوم 6 محرم مع الإمام الحسين. وأكثر يعني ما نسبة 40% أنصاري وهمداني ومن اليمن أكثرهم. هؤلاء هم أهل اليمن الذين يعرفوا الحق ودعا لهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هؤلاء هم أهل اليمن الذين سماهم الله وشرفهم بهذه التسمية بالأنصار. ليس غريب عليهم أن يقفوا مع الإمام الحسين، ليس غريب عليهم أن يقفوا مع الحق اليوم في وقت تخاذل فيه كل الناس يخرجون بين الشمس الحامية ينصرون الإمام علي في يوم الولاية، يخرجون ينصرون المقدسات الإسلامية، يخرجون يصيحون بأعلى أصواتهم ويصرون أصواتهم لماذا يحرق المصحف الشريف وأنتم تأكلون يا أمة الإسلام. ليس غريب على هذا الشعب اليمني ارتباطه بآل بيت رسول الله. لا نجد بيت يخلو فيه اسم الحسن أو الحسين أو علي أو فاطمة. لا نجد بيت في اليمن يقول لك إلا بعد يعني كل اليمنيين متولين حتى بعد أن صدر حزب الإصلاح وتغلغل منذ 90s وإلى في محافظة إب وفي تعز وغيرها وكان له بأحاضنة. حتى هؤلاء الذين أنا أنظر إليهم كضحايا ثقافات مغلوطة، ضحايا إبعاد على الدين الحقيقي، كل هؤلاء أيضا حقيقتهم وأجدادهم هم مرتبطين بآل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله.
1: نعم.
0: اللهم صلي على محمد وعلى آله واحشرنا مع محمد وآله وارنا الحق حقا يا الله. ما أعظم هذه الذكرى، ذكرى عاشوراء، أن تعيد لنا تجدد تحيي النفوس بالحقيقة.
1: صحيح.
0: ذكرى عاشوراء عندما تنزل الدمعة الصادقة وأنت تشاهدين مأساة الحسين تشعرين أن لديك روح روحانية تجددت في الداخل، تشعرين أنك مع هؤلاء القوم الذين ظلموا وتقولي يا ليتني معهم فأفوز فوزا عظيما. اليوم أنت معهم، اليوم أنت معهم أخي المستمع، اليوم أنت معهم بمواقفك بصدق كلمتك عبر وسائل التواصل أو عبر في المجالس أو أينما كنت. لابد أن تنصر رسول الله وآل بيتي، لابد أن تقول كلمة حق، لابد أن يكون لك موقف أمام الله من كل ما يحصل في الأمة من تشريد وذبح وكربلاء يوميا. حصلت كربلاء في اليمن وذبحوا في الصالة الكبرى وذبحوا في الصالات وفي العزاء وفي السجون وفي كل مكان. في إيران في المدرسة تم قتل 180 بنت بدم باردة بصاروخ أمريكي. لماذا لا تقف مع المسلمين؟
1: نعم.
0: لماذا دمر جنوب لبنان؟ استشهد كثير من أبناء لبنان المدنيين وقيادات ومن حزب الله المقاومين الشرفاء، ولا زالوا صامدين. لا زال الشيخ نعيم قاسم يخرج في المجالس العاشورية. في الحقيقة أنا جدا أتأثر بكلماته جدا، يعني برغم كل ما حصل لهم من صدمات، من مآسي، من تآمر، من ضربات، من لا زال يخرج يتحدى ويقول نحن كربلائيون من جديد، من تآمر الحكومة، من تآمر المنافقين في لبنان جوزيف عون ونواب سلم ومن على شاكلتهم، يخرج بكل أنفة وعزة يقول مستحيل أن نترك جنوب بلدنا للمحتل، ومستحيل أن نتخلى عن عقيدتنا لو فنينا جميعا.
1: صح.
0: لو لم تبقوا منا أحدا. الله، ما هذه العقيدة وما هذا الإيمان؟ نين استنبضوا هذه؟ لبيك يا أبا عبد الله يقولونها قولا وعملا، هيهات من الذلة يقولونها قولا وعملا، يستشهدون وهم راضوا وهم يسعون بأن يرضون الله سبحانه وتعالى ويلتقون بإمامهم بالإمام الحسين أول شهيد في الإسلام بهذه الطريقة المأساوية.
1: نعم أستاذة أمة الملك، في ذكرى عاشوراء وفي هذه الفاجعة والذكرى الأليمة التي نستلهم منها دروس عظيمة وتضحيات، نستلهم منها مواقف، عزم، إيمان داخلي كبير، رسالة وكلمة توجهونها لكل من يستمع إليكم عبر أثير إذاعة آفاق أف أم في يوم السابع من محرم الذي تفصلنا يومين أو ثلاثة أيام عن ذكرى يوم الطف العاشر من محرم.
0: إلى كل من يستمعني الآن رجالنا نساء أقول لهم صححوا ثقافاتنا، صححوا تاريخنا الإسلامي. أبدا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله باصطيام يوم عاشوراء، أبدا، ولم يقل نحن أحق باليهود. هذه كلها ثقافات مغلوطة بهذا اليوم، يحاولون أن يغطوا على يوم استشهاد أبا عبد الله، يوم هذه الكارثة العظيمة في تاريخ الأمة. هذا اليوم ليس يوم بركة والسرور، وليس يوم فرح، وليس يوم لليهود ونحن أحق به مثل ما كانوا يشيعون في كتبهم. هذه الأحاديث كلها إسقاطات، وقد أسقطها أمس الدكتور يوسف الحاضري في مجال له رائع، وفند كل هذه الإدعاءات الكاذبة التي تقول أنه قال هكذا، ودعا لتصحيح ثقافتنا وتاريخنا الإسلامي. في الحقيقة التي تظل حقيقة أن نعيش، أن نعيش واقعنا اليوم ونتذكر الماضي ونربطها بالحاضر مهما كانت اليوم الماسي، انقضاء الرواتب، الحالة السيئة التي نعيشها، الحصار الاقتصادي، العدوان السعودي، احتلال بلادنا، نفطنا. في الأخير، في الأخير سيحق الله الحق بكلماته، وعلينا فقط أن نربي أبنائنا على ثقافة الإمام الحسين، على ثقافة الإمام زيد، الإمام الهادي، كل الأئمة الأطهار من آل بيت رسول الله قائمين بالحق في زمننا هذا، الذين هم قبس من نور الرسالة، أنا أسميهم قبس من نور الرسالة المحمدية. لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بيننا في عصرنا لما لفعل مثل ما فعلوا، لا جاهد اليهود والنصارى وقاومهم وحارب التضليل الإعلامي وحاول أن يذكر الأمة بخضورة التضليل الإعلامي وبخضورة الحرب الناعمة وبخضورة مخططات العدو. لهذا نشاهد السيد عبد الملك في كل خطاب يعيد ويكرر عن مخططات الأعداء في استهداف الأمة، وكيف يفصلون الأمة عن كتابها وعن قرناء القرآن وعن رسولها وعن نبيها وعن تاريخها المشرف وعن ما كل ما منه أن يجعل منها أمة قائمة بالحق، قائمة بالقسط، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ويظل السيد يكرر، يكرر بالأساليب ويحذرنا، فهناك من يفهم وهناك من لا يفهم، وهناك من يستوعب وهناك من يعمل نفسه أنه لا يسمع ويعيش حياته فقط بحثا، يعني يريد أن يعيش حياته بعيدا عن الماضي، رغم أن الماضي مرتبط بالحاضر وكل شيء مرتبط بما حصل. يعني جميل أن نحيا حياة آل بيت رسول الله ونعيش أحزانهم ونتذكر ونحشر معهم بإذن الله قولا وعملا. لا تنسوا الخروج في يوم ذكرى كربلاء والاستماع لكلمات السيدة القائد والاستفاد منها، وكلمات المجالس أيضا الذي يقيمها السيدة حزب الله وفي إيران وغيرها، كلها أشياء تعيد للنفس زكاتها وتحيي القلب وتجعلك ملتزم بالصلاة أكثر وبالجهاد أكثر وبالحياة أكثر وبقراءة القرآن أكثر عندما تعرف أنك من أتباع هؤلاء الأئمة العظماء سلام الله عليهم الذين ضحوا بأرواحهم. ضحى الإمام الحسين، لولا ثورة الإمام الحسين أمس يقولون ما بقي للإسلام باقية.
1: فعلا، فالإسلام محمدية الوجود، حسينية البقاء.
0: نعم.
1: نعم. إذن شكرا جزيلا لكم الأستاذة أمة الملك الخاشب الباحثة والكاتبة، شكرا لكلماتكم القوية، ونسأل الله أن يحشرنا جميعا مع الإمام الحسين ومع أهل بيته ومع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ومن هنا نجدد العهد لله ولرسوله أننا مع الإمام الحسين وفي درب الإمام الحسين وفي ثورة ومسيرة الإمام الحسين بإذن الله.
0: شكرا شكرا جزيلا، موفقين إن شاء الله بإذن الله، وإلى يوم عاشوراء فليخرج الجميع رجالا ونساء لتجديد العهد اللي رب الحسين أننا على نهجه بعدون بإذن الله.
1: بإذن الله، شكرا جزيلا لكم،
0: يا أمان الله.
2: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السبيحة جانبا.
3: حادثة كربلاء، فاجعة كربلاء، هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ هل كانت فلتة؟ أم أنها كانت هي نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هذه الأمة للقاء ربه؟ إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن، لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. إن الحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل، حديث عن النور والظلام، حديث عن الشر والخير، عن ما يمكن أن تعتبره خيرا وما يمكن أن تعتبره شرا. ولذا يقول البعض إن حادثة كربلاء، إن ثورة الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام أي متغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس لمن يعتبرون، لمن يحجهون، لمن يعلمون، لمن يعلمون.
4: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إذن مستمعينا الكرام، أذكركم بأرقام التواصل للمشاركة بإرسال رسائل نصية أو اتصال هاتفي نتحدث فيه عن ذكرى عاشوراء، عن ارتباطنا بالإمام الحسين. ماذا تعني لكم ذكرى كربلاء؟ على الرقم 77288-2088. الرقم مرة أخرى 77288-2088. ماذا تعني لكم ذكرى كربلاء؟ كربلاء متجددة في كل زمان ومكان، كربلاء مستمرة حتى قيام الساعة، الحرب بين الحق والباطل مستمرة. فاختار يا أما أنك تكون في صف الإمام الحسين وفي صف الإسلام، ولا تكون في صف يزيد وصف الأعداء، في صف اليهود، في صف أمريكا، في صف إسرائيل، في صف بريطانيا. اليوم الحق واضح، ما عبش إنسان يقول ما نش داري أين الحق، أو نسمع الموال الذي كان نسمع الزمان الله يحق الحق، ما عدرينا أين الحق. الآن الحق واضح والعالم كله واضح، الباطل دارين منهم وأهل الحق دارين منهم. شفنا كمية المجازر التي ارتكبت في غزة وفي اليمن، شفنا المجازر التي بترتكب اليوم في لبنان وفي إيران. فاختار مع من تكون. لدينا هنا مكالمة، أول مكالمة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. غلق صوت الراديو، اسمعني بالهاتف. عرفنا عن اسمك أخي الكريم.
1: أبو مستبى. أبو مستبى،
0: أهلا يا أبو مستبى، تفضل. إحنا بنتحدث عن الإمام الحسين.
1: أيوة، يعني تعزز الأمة الإسلامية في هذا المأساة بالإمام الحسين وعاشوراء، ونقول لهم نحن نأخذ الدروس والعبر من التاريخ في كل زمان يزيد وفي كل زمان الحسين.
0: صحيح.
1: يعني الإمام الحسين في هذا العصر بيتمثل بالسيد عبد الملك والسيد مستبى، وفي محور المقاومة ضد السيد حسن نصر الله، ومحور المقاومة كله
0: فعلا
1: هم حسين العصر، وأمريكا نتنياهو وترامب ومن بيواليهم من المنافقين هم يزيد العصر، ومن بيواليهم ونظارة الحمد أنتم بإذن الله. والله معنا على نهج الحسين ومضايع الإمام الحسين ونمشي على نهج رسول الله، وإحنا بنحب رسول الله وآل بيت رسول الله عيث ما قال النبي صلى الله عليه وآله، وما أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربة. إحنا بنحب ونود الإمام الحسين أعظم من نهوذنا وأعظم من أولادنا وأعظم من أي شيء.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى إن الله إذا عندنا أحب إلينا ورسوله وآل بيت رسول الله من الدنيا بكلها.
0: نعم.
1: ونقول أمريكا وإسرائيل بدي نهايتهم بإذن الله في هذا وعد الآخرة على
0: يد
1: حسين العصر إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحية لك يا أبو مستبى.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله على بعض النصر الإسلام، هاي عاد من الذلة.
0: تحية لك يا أبو مستبى، ونسأل الله أنه يثبتنا كلنا أن احنا نكون في صف الإمام الحسين وفي درب الإمام الحسين. في الإنسان ما معه إلا أنه يختار مع من يكون. شكرا جزيلا، في أمان الله. إذن مستمعين الكرام، أذكركم برقم الهاتف 77-288-2088. ماذا تعني لكم ثورة كربلاء؟ وماذا يعني لكم سبط رسول الله؟ مكالمة جديدة ونقول ألو. وعليكم السلام والرحمة، وعظم الله أجرنا وأجركم في استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، لكن استمد منها القوة.
2: أكيد بلا شك.
0: عرفنا عن اسمك.
2: أبو خالد المرقي، محافظة المهرة.
0: أهلا يا أبو خالد.
2: أهلا، أهلا فيكم.
0: أهلا بالشرفاء في محافظة المهرة.
2: فيك خير تاجرات يا أختي الكريم، وشكرا لك على هذا الكلام. ونحن حسينيون، ولبيك يا حسين، وإحياء هذه الذكرى العظيمة، انتصار الحق على الباطل، الثورة، مدرسة الجهاد الحسينية، لكل إنسان حسيني لا يرضى بهذا الباطل يجب أن يثور على محمد بن سلمان، يجب أن يثور. يقول طفل، نحن نقول يا لثارات الحسين، يا قال لي ثارات الأطفال الذي ماتوا تحت الأنقاض في اليمن، قال لي ثارات كل مظلوم، قال لي ثارات كل إنسان حوتك عرضه وحوتك حقه من هذا الغزاة الباطل. ولن نسكت وكلنا حسينيون، ولبيك يا حسين، ونحن حسينيون ومستمرين في حربنا ضد هذا الغزاة الفكري والثقافي، ضد هذا الإنسان الذي لا يفهم إلا لغة الحرب، محمد بن سلمان، الذي دمر شعوبا ودمر ناس وسلب حياته وسلب الممتلكات وسلب فعلا. الروح
0: يعني ما عاد فيش عذر لأي إنسان، الحق واضح وكل شيء واضح، من يريد لنا الحرية ومن يريد لنا الكرامة ومن الذي يريد لنا أن يذلنا وأن يمتهن كرامتنا. أبناء اليمنيين هم مرتبطين بالإمام الحسين من زمان، واليوم يجددون ارتباطهم.
2: نعم نعم، وإحنا نجدد هذا الارتباط ورفعنا لك ذكرك يا حسين، فنحن مستمرون إن شاء الله بإذن الله. لكل من يريد إنصار هذا الحق يحط يده على يد سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله قائد الثورة، لضرب هذا النظام الغازي، لنصر المظلوم، لإرجاع الحق وأحياء هذه الذكرى، هذه المدرسة العاشورية الذي بها المرجلة وبها النزاهة وبها الحق، لكي يتعلم الناس من هو الحسين. يجب أن يعرفوا من هو الحسين عليه السلام الذي ضحى في حياته لإعلاء كلمة الله ولنصرة بيت رسول الله ولنصرة الحق. فنقول يا لثارات الحسين، وهيهات منا الذلة، وهيهات منا الذلة. ونقول لكل مستكبر، ونقول في وجه محمد بن سلمان، وجه كل مستكبر، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ولا نامت أعين الجبناء المرتزقة العملاء، وصباحكم حسيني وصباحكم عاشوراء، وأهلا بإحياء هذه الذكرى الكريمة. شكرا لك يا أختي.
0: تحية لك، وتحية مقدمة من إذاعة آفاق لكل حر شريف في محافظة المهرة، ونسأل الله الحرية لكل المحافظات التي يسيطر عليها العدو ويحاول نهب ثرواتها وينهب ما قدر عليه، لكن بتوجيهات القيادة الثورية ممثلة في السيد عبد الملك في آخر خطاب توجه بشكل واضح وصريح بالتحرك الجاد لتحرير المحافظات الجنوبية، نفعل ثورة حسينية جديدة ضد طغاة العصر
2: بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. وليسمعها داني وليسمعها سلمان في ختامي، نحن معك يا سيد عبد الملك بدر الدين حفظك الله، ومع جميع هؤلاء المرابطين في الجبهات، نقبل أقدامهم، هؤلاء الحسينيون، هؤلاء نصر للحسينيون، نصر للحق، المرابطين في الجبهات. وتحية إجلال وكرم لكم يا أهل صنعاء، وسوف نتوحد قريبا، وسامحوني على هذه الإطالة، وأشكركم شكر الجزيل، وليحيى عاشوراء، وليحيى ذكر الإمام الحسين.
0: شكرا جزيلا لك،
2: حياكم الله،
0: في أمان الله.

0: حسينيون وكلنا حسينيون وكلنا في درب الحسين وفي نهج الحسين عليه السلام. فهذا الصباح صباح حسيني نستمد منه القوة والعطاء والتضحية، كيف ينتصر الدم على السيف. أذكركم بأرقام التواصل 7728-2088. ولدينا هنا رسالة من علي محمد رسام يقول: أسعد الله صباحكم، ذكرى عاشوراء هي ثورة تتجدد في كل عصر وزمان، ونستلهم منها الدروس والعبر. تحية لك يا علي رسام، وشكرا لرسالتك. رسالة هنا تقول: كربلاء ما هي بس أرض دم وشهادة، كربلاء علامة لنا بكل شيء، علامة العزة. يوم الدنيا كلها كانت ضد رجل واحد وهو واقف منحنى، علمنا أن الرأس مرفوع ما ينكسر حتى لو انقطع، علامة للصبر. أيام بلا ماء في حر كربلاء والأطفال عطاشة، زينب عليها السلام صبرت وشافت أخوتها وأولادها يذبحون، وبعدين وقفت قدام يزيد وقالت: ما رأيت إلا جميلة. الله يجعلنا من اللي يحملون علامة كبرياء بقلوبهم وعلامة كربلاء. الثبات والكرامة. أجمل تحية للسيد عبد الملك وزامل يا كربلاء من بنت الرازحي، الراجحي عفوا. الرسالة من بنت الراجحي. مكالمة جديدة بنت الوطن. أهلا وسهلا يا بنت الوطن.
1: السلام عليكم وصباح العزة. وسط موضة قال الذي من فوق ما نتخيله في هذا الذكرى العظيمة الذي للحسين بن أعظم الرجال بعد رسول الله بن علي كرم الله وجهه، الذي فعلا مثل لنا العزة والثبات. ورغم العشق المؤامرة، أخبث المؤامرة على شخص الآن هم على المحور من حول العالم. شوفي بدعيد الذكرى بس هارت شخص العالم وخذلوا من كان معه. وهذه كم خذلوا غزة، كم خذلوها مليارات في العالم، دويلات عربية وإسلامية ما أحجرهم. هذا أتباع اللي خذلوا الحسين في هذا الزمان. لكن سبحان الله، مهما كانت المؤامرة، مهما كانت الذي يمشي على المبدأ هذا العظيم الذي قال هيهات من الذلة، فعلا بغم سار وقادات في هذا الأيام وحذفت وجعنا. لكن سبحان الله، هو رحيلهم حياة أبدية لهم ولمن يتبعهم بالقيم والمبادئ والعزة والثبات على هذا الدم الطاهر الذي سفك وتآمروا عليه في هذا الزمن بسفك دماءهم، وهو عزة لهم وهكذا ولنا ولحتى دقوم الساعة بذكرى الحسين. من الذكرى العظيمة في الدنيا، من التضحية العظيمة وفعلا للإنسانية كاملة. وتشوف الإنسان الذي ما يقبل الذلة ولهم الشمس صراحة، والمليارات المسلمين للأسف الميتين إنسانيا وعزة ودين من هذا القيم العظيم. ميت بعيد يعني الله، لو هم فيهم لا ذرة إنسانية تحركهم ما بيتفرجوش هكذا. لكن أعزي قل الأمة بما بهذا الذكرى اللي قل مؤلمة وعظيمة بالتضحية.
0: نعم.
1: وعزي سيدنا وتاج راسنا وأهنيه إنهم مشوا وتربوا سبحان الله، رباهم السيد بدر الدين الحوفي رحمه الله. هذا الشخص التهموم حتى يربي ابنه وأولاده بهذا وضحى الحسين، والله يهنيه بالحياة الأبدية كلهم. ونهني قال من هو ماشي على طريقهم تاج راسنا ومن معه في هذه الدنيا يمشوا على طريقهم واحد زي ما ذكرهم الله، منهم من قضى محضه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية تتكرر لكل إنسان يمشي على المبدأ هذا العظيم. وفعلا أقول للشباب تعلموا هذا العزة، تعلموا بعدوا من هوان الدنيا وذلتها حتى تتعلموا العظماء بأوقاتهم بأموالهم بحياتهم. والله إني عزة فعلا مهما كانت يعني شيء موجع، بس عزة قوية لك يا إنسان بأي مؤامرة عليك فأنت تموت وأنت يعني أشرب يقتل. ما أش موت هذه تمام، اللي يقتل في سبيل الله وقتله بس حياة أبدية يعلم الله، حياة أبدية وعزة والحمد لله. إن الله بث في قلوبنا العزة وطريق الحق، وأعوذ بالله من حب الدنيا وهوانها، وأعوذ بالله من الذلة، وفعلا هيهات من الذلة، وحينتصر فلسطين وجدع المحور الذي مثل
0: نعم.
1: هذا الدين العظيم.
0: تحية لك يا بنت الوطن، وشكرا لك وشكرا لوعيك.
1: جنوب وطننا وشمالها وشرقها وغربها، ونهني كل من في الجنوب الشرفاء الذي على هذا الطريق، وكل من في هذا الوطن.
0: شكرا لك يا بنت الوطن، ونسأل الله ان احنا نكون في درب الحسين في امان الله وفي حفظه. مستمعينا الكرام، لدينا مجموعة من الرسائل نقرأ لكم بعض الرسائل التي وصلت. هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كربلاء ليست ذكرى للبكاء، بل لتجديد العهد وإعلان الولاء. تحياتي لكم جميعا من بنت الجيجب من حارس البحر الأحمر، وزامل افهم حياتك لسالم المسعودي. لدينا مكالمة، ما شاء الله، يعني الرسائل والمكالمات كثيرة، إن شاء الله نحاول نلبي الطلبات فيما بعد. نستقبل مكالمة. ألو.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا، من معنا؟
2: معكم أمة الملك محمد.
0: أهلا يا أمة الملك، تفضلي، من أي محافظة؟
2: محافظة حجة.
0: حياش الله، بتسمعي موضوعنا؟
2: أيوة، عن ذكرى كربلاء.
0: ماذا تعني لكم ذكرى كربلاء؟ ماذا تعرفي عن عاشوراء؟ ما بتعني لش أنتي؟
2: يعني مدرسة تعلمنا منها الصبر والثبات والقوة، وتعلمنا من الإمام الحسين عليه السلام معنى الشهادة ومعنى الثبات في الجبهات، ومعنى الدفاع عن الإسلام وعن راية الله ورسوله، وعن الدفاع عن بيت الإمام، آل الإمام وآل بيت رسول الله.
0: نعم،
2: وإن شاء الله سنحيي ذكرى كربلاء ما دمنا أحياء.
0: أكيد بإذن الله، ومستمرين في نفس النهج وفي نفس
2: أيوة.
0: وفي نفس المسير حتى ينتصر الحق على الباطل بإذن الله.
2: نعم استاذة،
0: تفضلي.
2: احنا شاركنا في برنامج مع يونس يوم الأربعاء وانقطع البث، مش عارفين من الفائز، ممكن تسألي وتدي لنا خبر؟
0: ان شاء الله نشوف من الفائز كان يوم الأربعاء. بس بعتقد شنه الآن أنا دارية. إن شاء الله نخليهم يعلنوا هذا الربوع على فائز الربوع الماضي
2: إن شاء الله، أو سووا لنا رسالة على رقمي هذا.
0: تمام، شكرا لك.
2: شكرا، ممكن زامل؟
0: تفضلي.
2: ذكرى كربلاء.
0: ما هو زامل؟
2: ذكرى كربلاء.
0: ذكرى كربلاء، إن شاء الله نلبي طلبك يا أمة الملك بزامل ذكرى كربلاء وفي أمان الله. رسالة هنا جديدة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ تحية لكم جميعا. مهما كانت حجم المصاعب فلا نقول إلا كما قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. ستظل عاشوراء في قلوبنا ولن ننساها، معكم الأخوات وجدان وغيداء وجنات من وصاب. تحية لكنا يا أخوات، ونسأل الله أنه يخلينا كلنا من أتباع الإمام الحسين وفي نهج وفي درب الإمام الحسين عليه السلام.

لدينا رسالة جديدة بتقول كل المستضعفين في هذا العصر يجب أن يتأسوا بالإمام الحسين أمام الطغاة، طغاة العصر. هذا هو المخرج الوحيد لهم، ونعاهد الله أننا حسينيون كربلائيون ثابتون مع بدرنا ومع سبطنا السيد أبو جبريل يحفظه الله، وهيهات منا الذلة، هيهات من الذلة، وبإذن الله سننتصر على الأعداء بدرب الحسين وبنهج الحسين عليه السلام. رسالة جديدة من ندى العسل تقول ثورة كربلاء بالنسبة لنا هي نبض الصمود الذي لا يهدأ، هي مدرسة تخرجنا منها على أن الثبات على المبدأ هو أسمى درجات العبودية لله، إنها تعني لنا أن إعلاء كلمة الله لا يكون إلا بتقديم التضحيات الغالية، وبأن نمضي في طريق الحق واثقين لا تكسرنا نائبة ولا يهون عزيمتنا باطل. فالحسين عليه السلام علمنا أن أعظم انتصارات الروح هي أن تظل كلمة الله هي العليا، وإن تهاوت في سبيلها كل الدنيا.

0: إذن نواصل قراءة الرسائل التي وصلت إلينا في هذه الذكرى، ذكرى عاشوراء. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل العاملين في إذاعة آفاق ولكل المستمعين الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر في هذا المصاب الأليم، في هذه الفاجعة الكبرى التي تمثلت في استشهاد سبط الرسول الإمام الحسين صلوات الله عليه. الإمام الحسين هو قدوة لكل الثائرين، وكربلاء ثورة مستمرة ضد الظلم والطغيان، وهيهات من الذلة. المرسل أبو علي المفتاحي من محافظة حجة، تحية لك يا أبو علي، وبإذن الله كلنا حسينيون وكلنا في درب الحسين.
1: من سجد على جانبيه ومن ركعي
2: وحيث سنى.
0: رسالة جديدة تقول: ثورة الحسين هي ثورة الحق ضد الباطل، هي ثورة العدل ضد الفساد والطغيان والغطرسة. من ثورة الحسين نستلهم كيف نكون أحرار، نأبى الضيم والذلة. هي ثورة انتصرت بدماء الشهداء العظماء على سيوف الغدر والكفر. ولو سمحتوا زامل حسين مني. المرسلة قاهرة الأعداء، تحية لك يا قاهرة الأعداء، وإن شاء الله إذا الزامل موجود نلبي طلبك.

تقول صباح الخير. نحن في هذه الأيام نعيش في مأساة عاشوراء عندما ارتكبها أعداء الدين. نعيش في هذا الزمان مأساة الجاهلية الأخرى، لكن نحن حملنا راية الحسين، وحملنا منهاجه، وحملنا عهده لإصلاحه في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم إنا تولينا عليا وأبناءه وحملنا منهاجهم مع قائد عصرنا السيد عبد الملك الحوثي. عظم الله أجرنا وأجركم وأجر أمة محمد عليه الصلاة والسلام. المرسل علي صالح مطرز هبة، تحية لك يا علي هبة وشكرا لرسالتك. لدينا رسالة جديدة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنئكم بذكرى الإمام الحسين بن علي عليه السلام، ونهنئ الشعب اليمني، ونقول أعاد الله عليكم مثل هذه الأيام إن شاء الله بالنصر. في كربلاء هي نصر. المرسل بشار طاهر الحيداني وزامل وحدة الساحة.

لدينا رسالة تقول: صباح الخير، تربطنا بكربلاء والإمام الحسين المظلومية. تتجدد والجهاد والصبر والثبات والشجاعة التي حملها الإمام الحسين عليه السلام يحملها حاملين راية الإمام الحسين والواقفين مواقف الحق ونصرة المظلوم والثائرين ضد طواغيت العصر الذين يسعون في الأرض فسادا لا يخرجون أشرين ولا بطرين ولا ظالمين ولا مفسدين، وإنما يخرجون لطلب الإصلاح في الأمة التي خرج الإمام الحسين لطلب الإصلاح فيها. ثورة الإمام الحسين تتجدد في كل عصر ضد كل طاغية ومتكبر على أيدي أبناء وأحفاد الرسول وأنصاره. تحياتي لك و للمخرج، وألف تحية لقاهرة الأعداء ولفداء، وأطلب ملهم الأحرار. المرسلة سعاد النعمي. رسالة هنا من بنت الحسين تقول: اللهم اجعلنا ممن ثبت على طريق آل البيت.

رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ يوم كربلاء، وعظم الله لنا ولكم الأجر في هذا الرجل العظيم. كلنا حسينيين وكلنا كربلائيين، وهيهات من الذلة، إنها ثورة حسينية. معاكم بنت حجة. تحية لك يا بنت حجة، وكلنا حسينيين بإذن الله، وكلنا في درب الحسين عليه السلام. رسالة هنا تقول: حسينيون على دربه جيلا بعد جيل لمقارعة قوى الاستكبار في كل عصر ومكان، ونصرة للإسلام والمسلمين. وفي زمن اليوم يقوده ابن بدر الدين في ميادين العزة والكرامة. يحيى السلطان من حجة من قفل شمر، ونشيد حسينيون. تحية لكل مشارك ولكل إنسان واعي بثورة الإمام الحسين.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصباحية الأثيرية التي كنا معكم فيها منذ الساعة 8:30 حتى هذه اللحظات، بفترة صباحية حسينية، بفترة صباحية يملأها الحماس، يملأها الإيمان، يملأها التولي لله ولرسوله ولأهل بيته، يملأها التولي لصبط رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لضيفتنا العزيزة التي أثرت هذا النقاش بالبصيرة والوعي، للأستاذة أمة الملك الخاشب، والشكر موصول أيضا لكم مستمعينا الكرام، وللمخرج الذي أبدع في إخراج هذه الفترة محمد الديلمي. هي تحية مني أنا إعدادا وتقديما بتول المنصور. رسالتنا الأخيرة مستمعينا الكرام في هذه الذكرى: إن اليمن الذي رضع حب الآل وسار في درب الجهاد والتضحية لن يثنيه حصار ولا عدوان، وسيبقى يمنا حسينيا يرفع راية الحق ويصرخ في وجه الطغيان، باذلا قوافل الشهداء حتى يتحقق النصر ويتحقق الفتح للأمة جمعاء بإذن الله. تقبلوا تحياتي بأنا ومن المخرج محمد الديلمي، ونترككم مع هذا الزامل الحسيني الختامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكلنا حسينيون وكلنا في درب سبط رسول الله إن شاء الله.

الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: سحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدينا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات

0: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم، أسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا الكبد الدهني. كونوا معنا. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. في حلقتنا هذه سنناقش الكبد الدهني، أسبابه وأعراضه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه وعلاجه، مع ضيفنا الدكتور زكريا الأهدل، طبيب طوارئ بمستشفى الثورة. بداية نرحب بضيفنا الدكتور زكريا الأهدل، حياكم الله إلى إذاعة آفاق.
2: مرحبا وأهلا وسهلا بكم، أسعد الله صباحكم كل خير، وشكرا على إتاحة الفرصة دي لمشاركة المجتمع في هذه الرحلة التثقيفية والتوعوية للمواطن اليمني.
1: نعم دكتور، لطالما هناك الكثير من الحالات تأتيكم يعانون من الكبد الدهني أو ما يسمى دهون الكبد، لو تحدثنا عن هذا الموضوع، مفهوم الكبد الدهني ليستفيد مستمعينا الكرام وأسباب الكبد الدهني.
2: حقيقة الأمر إذا سمحت لي ويسمح لي المستمع الكريم، بالإمكان أن أبدأ بقاعدة عامة أو مقدمة عامة توضح يعني أو نصل إلى مفهوم أكثر بساطة، ويصبح المفهوم هذا هو أحد فروع أمراض الكبد بشكل عام، هو جزء بسيط من أمراض الكبد لأن هناك أمراض كثيرة للكبد. لكن قبل ذلك يجب أن نعرف، لأنه دائما يقولوا أصعب شيء في الطب هو معرفة الطبيعي.
1: نعم،
2: فإذا عرف الطبيعي ستتعرف على غير الطبيعي ببساطة.
1: نعم،
2: فيجب أن نعرف أولا الكبد هو ما هو. هو عضو، أحد أعضاء الحيوية في جسم الإنسان، وله وظائف عديدة. من أهم هذه الوظائف هي صناعة البروتينات، ومن أهم البروتينات على سبيل المثال وأهمها الألبيومين والبروتينات المسؤولة عن التجلطات في الدم. أيضا من وظائف الكبد إنتاج البايل اللي هو الصفار، اللي هو العصارة الصفراوية.
1: نعم،
2: تمام. وبالتالي هذه مسؤولة أيضا عن الكوليسترول. الكوليسترول أحد الدهون الأساسية في جسم الإنسان، في المساعدة في تكوين وصنع الهرمونات سواء الأنثوية أو الذكرية طبعا. وآخر حاجة مهمة جدا جدا أنها الكبد هذا كعضو حيوي مسؤول عن تنظيم المكونات التغذوية، يعني مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات مسؤول عن تنظيمها. يعني فمثلا مريض السكري، يعني إذا حصل فيه مشكلة زيادة أو نقص، من المسؤول؟ يعني الكبد. طبيعي جميع المكونات التغذوية مسؤول عنها هذا العضو الحيوي الكبد. وخلاصة الأمر كامل، يعني دائما الذي يصدر لهذا أو يعني دائما ينعث بهذه بالصفات الأساسية هي إزالة السموم أو intoxication يعني بشكل عام. طبعا دائما يتساءلوا عن الكبد، هناك خلط ولغط يحصل دائما بين أعراض الكبد وأعراض أخرى لأمراض أخرى، لأن أعراض الكبد أمراض الكبد بشكل عام. طبعا سنتطرق إلى أمراض الكبد كاملة ثم ندخل إلى موضوعنا اليوم، الموضوع الكبد الدهني. كما يقال الأعراض دائما غير محددة، بمعنى أنها الأعراض التي تترافق مع الأمراض الكبدية قد تأتي في أمراض أخرى ليست كبدية. فمثلا أهم عرض وأول عرض دائما يمرض مع أعراض الكبد هو العياء والتعب والإرهاق. وبالتالي العياء والتعب يأتي مع أمراض كثيرة، يأتي بعد ذلك الصفار، الصفار يأتي مع أمراض كثيرة.
1: نعم.
2: مثلا الحكة هذه ممكن تأتي مع أمراض كثيرة، لكن مع الكبد في أمراض محددة إذا كان حصل إنسداد في القنوات الصفراوية. فقدان الشهية تحصل مع أمراض كثيرة، سواء يعني معدية أو غير معدية، لكن واحدة من الأعراض المصاحبة لأمراض الكبد. وآخر حاجة ممكن يحصل إيش؟ ألم في منطقة الكبد أو إسهال. لندخل أكثر إلى العمق الذي نريده، الذي هو التليف الكبدي. والتليف الكبدي مرض عام وله أسباب كثيرة. طبعا سنصل بالأخير إلى أن واحد من أسبابه أيضا الكبد الدهني.
1: الدهني.
2: نعم. ببساطة حتى تصل إلى المواطن، في أسباب معدية لأمراض الكبد المزمنة أو التليف الكبدي، وأمراض غير معدية.
1: نعم.
2: من الأمراض المعدية نقسمها إلى قسمين، إما فيروسية وإما أوليات. الفيروسية معروفة اللي هو فيروس الكبد A وبي وسي ودي وإي طبعا.
1: نعم.
2: تمام. من ضمن هذه الفيروسات فيروسين مزمنين وهما البي والسي.
1: نعم.
2: أخطرهم أيهم؟ السي. لماذا؟ لأنه لا يوجد له لقاح، بينما البي وجد له لقاح. هكذا ببساطة شديد جدا. نعود من جديد إلى أن أسباب التليف الكبدي أو الأمراض الكبد المزمنة سببين، إما معدية أو غير معدية. فالمعدية فيروسات وأوليات، وغير المعدية سنتطرق لها. الأوليات مثل ماذا؟ مشهور عندنا جدا ويحصل فيها ميس دياغنوس أو مال براكتس، يعني بمعنى أنه يعني سوء تشخيص أو عدم التشخيص أصلا، وهي البلهارسيا. وبالمناسبة يعني تحت يعني الأمطار حتى في المدن، يعني تصبح المدينة والشوارع كلها أحواض، وهذه بيئتها. وتدخل يعني ك وليس موضوع حديثنا، لكن قدها فرصة يعني
1: لأنه متعلقة بالكبد.
2: أيوة، متعلقة بالكبد. البلهارسيا تدخل الجلد أو تخترق الجلد من أي مكان فيه جرح أو مكان لاختراق الجلد، قد تصيب الجهاز البولي أو الجهاز الهضمي، يعني الجهاز الهضمي تحديدا ليش الكبد، وهي أحد أسباب تليف الكبد، ثم بالنهاية إيش سرطان الكبد ممكن.
1: نعم.
2: الأسباب غير المعدية لتليف الكبد أو أمراض الكبد المزمنة قد تكون مثلا الكحول.
1: نعم.
2: وأسباب غير الكحول الذي هو موضوعنا اليوم.
1: نعم.
2: يسموه هنا الكحوليك فاتي ليفر ديزيز، اللي هو مرض الكبد إيش الشحمي أو التشحمي غير الكحولي.
1: نعم.
2: تمام. ثم في أمراض مناعية، في أيضا جينية مثل المرض ويلسون أو داء ويلسون، أو أيضا مرض تراكم الحديد، واحد جيني أيضا. أيضا في أمراض قلبية قد تؤثر على الكبد وتؤدي إلى حاجة اسمها كارديك سيروسيس أو تليف كبدي قلبي.
1: نعم.
2: والسبب ليس الكبد، السبب خارجي تماما. واحد من الأشياء المهمة والتي يجب أن نطرق لها موضوع الأدوية. أدوية كثيرة تعمل، لأنه معظم الأدوية يحصل لها استقلاب في الكبد، يعني بمعنى للمواطن أنه يحصل الترجمة والتفسير والتحليل لهذه المواد الأدوية وفين في الكبد.
1: نعم.
2: من ضمن هذه الأدوية المتناول التي تتم في متناول الأدوية اليد للجميع بالبقالات وفي الباصات وفي كل مكان، البراستامول الذي هو الأمول أو البنادول، يعني إذا تم تناوله بكثرة يوصل إلى سمية كبدية.
1: نعم.
2: ثم يحصل التهاب كبدي ثم تليف كبدي، وإذا وصل إلى التليف كبدي بمعنى أنه لن يعود إلى طبيعته إطلاقا إلا بزرعة الكبد.
1: نعم.
2: وزرعة مشاكل الكبد يعني إيش؟ يعني مشاكل كثيرة جدا.
1: نعم.
2: هذه نقطة. بالنسبة لي لو تطرقنا لموضوع الذي احنا جينا من أجله وهو موضوعنا اليوم، الذي هو موضوع الدهني. الكبد الدهني أو يسمى نن الكحولك فاتي ليفر ديسيز، يعرفه أنه مرض من أمراض الكبد. تمام. والطريقة أو الباثوفيزيولوجية أو الإمراضية تحصل بطريقة مشابهة لمن يتناولون الكحول.
1: نعم.
2: إلا أنه السبب إيش؟ دهنية. طيب نجي للأسباب. ما هي الأسباب؟ الأسباب غير محددة أيضا.
1: مناعية.
2: قد تكون مناعية أو بالأصح قد نختصرها في حاجة اسمها الميتابوليك سيندروم أو المتلازمة الأيضية. المتلازمة الأيضية.
1: نعم.
2: ما هي المتلازمة الأيضية هذه؟ مجموعة من المشاكل، زيادة في الكوليسترول، سمنة مفرطة، ارتفاع ضغط الدم، سكري أو مقاومة أنسولين. تمام؟ باختصار شديد جدا.
1: نعم.
2: طيب الأسباب هذه غالبا في جزء منها يمكن تفاديها، يعني يمكن يسموها اعتمادية، وفي أسباب منها غير اعتمادية لا يمكن تفاديها أيضا.
1: نعم.
2: تمام؟ فالفكرة في الموضوع، في موضوع الكبد الدهني، أنه يمكن تفادي الأسباب. وهذه الأسباب ما هي الأسباب؟ كلها يعني في تغيير أسلوب الحياة.
1: نعم. يبدو أن نذهب إلى فاصل ونواصل لنكمل حديثنا، ابقوا معنا.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى البث المباشر من إذاعة آفاق اف ام 98.7 و98.5.
8: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق، نناقش الكبد الدهني، أسبابه وأعراضه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه وعلاجه، مع ضيفنا الدكتور زكريا الأهدل، طبيب. حياكم الله دكتور.
9: حياكم الله أبقاكم.
8: وصلتم إلى نقطة الأسباب، وتقريبا ذكرتم كل الأسباب التي تؤدي إلى إصابة المريض بالكبد الدهني. دكتور، بالتأكيد على أن هناك أعراض حينما يصاب الإنسان بالكبد الدهني، هناك أعراض يشكو منها المريض، ما هي الأعراض التي ممكن أن تحصل للمريض؟
9: لكن لتصحيح الفكرة، لا توجد أسباب للكبد الدهني.
8: نعم،
9: توجد عوامل خطورة.
8: نعم،
9: لا توجد أسباب، توجد عوامل خطورة، لأنه لو كان وجود سبب ممكن يعالج أو دواء معين وخلاص واختصرنا الوضع. لكن أعيد وأكرر، هي عوامل خطورة، من ضمنها السمنة، من ضمنها مقاومة الأنسولين، السكري من النوع الثاني، من ضمنها ضغط، ارتفاع الدم، يعني ارتفاع ضغط الدم، من ضمنها ارتفاع الدهون بشكل عام أو الكوليسترول، من ضمنها أيضا متلازمة تكيس المبايض. تمام، هذه كلها عوامل خطورة. يضاف إلى ذلك بعض العوامل مثل العمر، تقريبا ما بين أكثر من 45 يقولوا. أيضا لتوضيح السمنة شرط أن تكون أكثر كثافة الجسم، اللي تسمى البي ام اي أو البدي ماس اندكس، أكثر من 30. هذه كلها عوامل قد يعني تساعد أو تسبب الوصول إلى الكبد الدهني أو التشحم الكبدي أو كلها صحيحة.
8: نعم.
9: هذه بالنسبة ليش؟ للعوامل الخطورة وليس الأسباب. نعم. بالنسبة للأعراض، أنا ذكرت آنفا في البداية في المقدمة إنه الأعراض بشكل عام هي نان سبيسيفيك، بمعنى غير محددة، لا تكون مرتبطة فقط بالكبد، لأنها تشابه أعراض في أمراض أخرى. لكن إجمالا، قد يكون الكبد الدهني لا أعراض له ويمشي في مساره ويتطور ويظهر إلا بالمضاعفات.
8: نعم.
9: وقد تظهر الأعراض. بالنسبة للذي يكون ما فيش فيه أعراض، قد يكتشف بالصدفة، يعني لواحد يعمل فحوصات أو بالصدفة، أو يعمل يعني مقدم على عملية أو كذا، بيعمل فحوصات بيلاحظون إيش إنزيمات الكبد مرتفعة، فهنا يبدأ البحث عن السبب، وقد يصل إلى أنه هو السبب هو الكبد الدهني في مبكر من الأمر.
8: نعم.
9: وبالنسبة للأعراض، إذا وجدت كما ذكرت غير محددة، نان سبيسيفيك، ممكن يجي بعياء فقط، ممكن صفار، ممكن ألم متكرر تحت الأضلاع اليمنى، ممكن تغير يعني في لون البراز، ممكن إسهالات، ممكن فقدان الشهية أو نقص الشهية أحيانا، كلها أعراض غير ثابتة وغير محددة.
8: نعم.
9: إلا في حالة واحدة، إذا كان قد في مرحلة متقدمة ومتطورة، فبتكون أعراض المضاعفات وليس أعراض المرض ذاته.
8: نعم.
9: فيأتي باستسقاء يعني بريتوني، أو استسقاء بطني زي البطن، سوائل في الرئة، تورم في أو استسقاء في الجميع لأنواع أجزاء الجسم أو أنحاء الجسم، كلها ضيق في التنفس لأنه بسبب السوائل، يعني أعراض المضاعفات وليس أعراض المرض ذاته.
8: نعم. بالتأكيد على أن هناك مضاعفات، طالما أنتم ذكرتم المضاعفات، بالتأكيد على أن لهذا المرض مضاعفات على الكبد. لو مثلا تختصر لنا، ما هي المضاعفات التي قد تصل أو قد يصاب بها المريض إذا أهمل نفسه، أو إذا لم يتوكى، أو إذا لم يستمع لنصائح الأطباء؟
9: كنت أتمنى نطرق إلى أنه ما هي الوسائل التشخيص، يعني اللي ممكن أن يعني إذا شك أحد في هذا، في أحد أعراض الكبد الدهني، ما هي الطرق للوصول إلى التشخيص، أو ما هي وسائل التشخيص اللي يمكن أن يتطرق إليها الأطباء.
8: نعم.
9: المختصين. لكن للجواب على سؤالك، ما هي المضاعفات؟ مضاعفات باختصار شديد جدا التليف الكبدي، لأن ذكرت في البداية من المقدمة أن التليف الكبدي أو الأمراض الكبد المزمنة لها أسباب، وحددناها أنها أسباب معدية وأسباب غير معدية. من ضمن الأسباب غير المعدية اللي هو الكبد الدهني، فغالبا بيدخلوا في تليف كبدي، لأن المراحل اللي الإمراضية اللي تحصل في الكبد الدهني بيحصل استاتيوسيس، يعني بمعنى تشمع أو تدهن، أو بمعنى غزو الكبد بالدهون، ثم يدخل مرحلة ثانية هيباتيتس أو التهاب الكبد، ثم المرحلة الأخيرة التليف، والتليف بمعنى تدمير خلايا الكبد،
8: نعم،
9: بمعنى أنها غير اللاعودة الريفرسبل، تمام. فطالما وصل إلى مرحلة حاجة اسمها
8: التليف،
9: التليف معناه هذه المضاعفة حق التليف فقط باختصار. طيب ما هي مضاعفة المضاعفة؟ معظم حالات الهيباتوس الكارسينوما أو سرطان الكبد هي واحدة من هذه الأسباب،
8: يعني إما تليف كبدي أو تسرطن،
9: أو تسرطن، أو تسرطن في المراحل المتأخرة.
8: نعم. نعود إلى النقطة التي ذكرتموها الذي هي طرق التشخيص، وأنتم ذكرتم جزء من طرق التشخيص إما عبر الفحوصات. لو تكمل مثلا طرق التشخيص التي يتم من خلالها تشخيص المصاب
9: كنشرة توعوية وتسهيل للمواطن ليكون على بينة مما سيقول إليه الأمر أو سيتم التعامل معه الطبيب الأخصائي، وطبعا يجب أن يكون أخصائي باطنية جهاز هضمي. وهنا للتوضيح، يعني لما يأتي لنا المريض نحن نقول له أنت محتاج باطنية صدر، يقول لا إيش في بطني، لا الباطنية هي لأن الطب هو جزئين جراحي وباطني.
8: نعم.
9: الجراحي ما كان في تدخل، والباطني ما ليس في تدخل.
8: نعم.
9: وبالتالي هذا الجزء،
8: نعم يكمل الدكتور النقطة حقه،
9: الباطني الجهاز الكبد هو جزء من باطنية الجهاز الهضمي.
8: نعم. ألو نعم الدكتور يسمعك، تفضل. أيوة تفضل. احنا في اذاعه افاق نناقش مرض الكبد الدهني في حلقه صحيه، ما احنا لجنه مظلوميه ولا
9: والاذاعه ليست حكوميه.
8: تمام تمام، الإذاعة توعية صحية وليست إذاعة حكومية وليست منبر للرئاسة الجمهورية وليست للمظالم، ولكن إن شاء الله ستسمعكم الدولة وتسمع مظلوميتكم وتعالج هذا الموضوع. نعم خير إن شاء الله، سير يرفع إلى الجهات المعنية في مديريتك أو في محافظتك، نحن لسنا معنيين بهذا الموضوع. المعذرة أخي، نحن نناقش حلقة صحية، إذا معك سؤال عن الكبد الدهني نحن جاهزون والطبيب يسمعك، أما في موضوع آخر نعتذر منك. هو بيسمعك ذا الحين، أنت ما بيش معك سؤال بخصوص الكبد الدهني ولا معك سؤال بخصوص حلقتنا. نعتذر منك خاطرك يا أخي. هذا المتصل للأسف يعني ما يفهمش الكلام،
9: فقدنا الاتصال يعني،
8: وفقدنا الاتصال. نعم استمر الدكتور في الملاحظات التي ذكرتموها، ذكرتم النقاط التي وصلتم إلى نقطة على أنه التشخيص لا يتم التشخيص إلا من قبل أخصائي جهاز هضمي وكبد،
9: باطنية الجهاز الهضمي والكبد. نعم. فالطبيب الأخصائي طبعا لديه عدة وسائل أو طرق للتشخيص، ويبدأ بها بالتدريج. يعني بعض المرضى يأتي للطبيب ليش ما تطلب لي رنين من أول شيء، لا الطبيب يتدرج ويشوف يعني خطوة خطوة، ممكن يبدأ بدم وإنزيمات الكبد ممكن يبدأ بفحوصات علشان يشوف الأمراض المناعية، لأن في أسباب مناعية للكبد. ممكن يطلب بس فقط نسبة الدم، أحيانا ممكن يطلب فقط الصفار، ممكن يطلب الدهون، لأنه واحد من أسباب الكبد الدهني إيش؟ ارتفاع الدهون، هذه الكوليسترول وما إلى ذلك. ممكن يطلب مثلا أحيانا التراكمي أو السكر الصائم، عشان لأنه واحد من أسباب الكبد الدهني هو إيش؟ السكري. هذه بالنسبة للفحوصات يعني اللي هي تكون يعني سيرولوجية أو من المصل الدموي. يعني في وسائل تصويرية أو إشعاعية مثل التلفزيون، وثم مثلا المقطعية، وإذا استدعى ذلك ممكن يكون الرنين، وإذا استدعى ذلك في يعني في أجهزة أخرى لتقييم الأمراض الكبد أو تليف الكبد، في أجهزة أخرى موجودة طبعا. وفي الأخير خصوصا مثل الكبد الدهني أو الأمراض التليف الكبد بشكل عام، أفضل شيء والذي يسمى المعيار الذهبي هو أخذ عينة وإرسالها إلى مختبر الأمراض للتأكيد يعني نوع الخلايا ومراحل تقدم المرض، وهل أصبحت خلايا مسرطنة أم لا وما إلى ذلك. هذا بالنسبة للنظرة عامة على الفحوصات التي يمكن أن يقيم بها مريض الكبد الدهني وأمراض الكبد بشكل عام ببساطة شديدة جدا.
8: نعم دكتور، هل هناك مثلا نصائح معينة أو علاجات أدوية مثلا أو طرق وقاية على سبيل المثال لهذا المرض؟ يعني
9: يقال إذا عرف السبب بطول عجب.
8: نعم
9: هنا احنا أكدنا أنه لا يوجد أسباب، يوجد عوامل خطورة،
8: يعني تجنب عوامل خطورة،
9: تجنب عوامل خطورة ببساطة جدا، وأحيانا نختصرها اللي هو لايف ستايل موديفيكيشن أو تغيير أسلوب الحياة، بمعنى أنه أنت مين لازم رياضة، عندك مقاومة أنسولين لازم رياضة أيضا.
8: نعم
9: تمام، سكريات لازم تقليل السكريات، الدهون وما إلى ذلك كلها، إذن يعني الابتعاد عن عوامل خطورة.
8: نعم
9: باختصار شديد جدا.
8: نعم
9: وإذا وجدت واحدة من أمراض اللي هي عوامل خطورة تعالج الأمراض، عندك سكري لازم تعالج السكري، عندك ضغط لازم تعالج الضغط، تمام هذه نقطة، ارتفاع الدهون لازم تعالج ارتفاع الدهون كعلاج.
8: نعم
9: بعد ذلك لا سمح الله أحيانا لازم معالجة أحيانا المضاعفات، يعني دخل في مضاعفات لازم يعني مثلا واحد عنده مسمة دخل في مثلا الاستسقاء، أصحاب الاستسقاء الكبدي وهذه الأشياء معروف أنهم يحصل إيش نقص في البيومين، السبب أصلا الاستسقاء هو نقص البيومين. نعم. وهو أحد البروتينات أصلا التي تصنع في الكبد.
8: نعم.
9: وبالتالي هنا الآن تعالج المضاعفات فقط، هذا بالنسبة للمعالجة بشكل عام، قد تكون دوائية وغير دوائية فقط.
8: نعم نشكركم دكتور على هذه المعلومات. معنا رسالة تقول لو سمحتم جيبوا طبيب عيون. نؤكد نحن قد عملنا مقابلة مع أخصائي عيون في حلقة سابقة، وبإذن الله سنكمل مواضيع العيون وأمراض العيون في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعيدكم نعيد المستمعين الكرام.
9: نعم
8: نشكرك دكتور على حضورك إلى إذاعة آفاق، ونشكركم على تفاعلكم وتعاونكم على تفصيلكم للموضوع.
9: الشكر الجزيل لكم ولتبنيكم هذا النهج التثقيفي التوعوي، والذي نحن في أمس الحاجة لها، لأن نحن في الميدان نعاني ونواجه ونجابه يعني أصناف المشاكل والأمراض والمفاهيم التي نواجهها. يعني أستغل الفرصة بعد إذنك، في مشكلة الآن نواجهها في الاستقبال في الطوارئ في العيادات في أي مكان في المستشفيات، الذي بيحصل أنه يأتي لنا المريض يا دكتور أنا أشتي فحص كذا وفحص كذا وفحص كذا، إيش فيك؟ قال أنا أشتي له بس. تأتي أن الفحوصات طبعا غالية جدا ولا يستدعي ذلك، بس لأنه ذكر أحد الذكاء الاصطناعي، طبعا أنا أسميها الغباء الاصطناعي، لأنه فعلا جعل العقول غبية
8: معتمدة عليه في كل شيء،
9: غبية يعني يخبص تخبيص غير طبيعي. فهذه مشكلة نعاني منها، وهذه مناشدة للمجتمع، يجب أن تكون ذكي مع الذكاء الاصطناعي ولا أصبحت غبي.
8: صحيح،
9: لأنه ما الذي تريده بالضبط؟ هو يريد يجاوب على كلامك، أنت تسأله غلط فكيف سيرد عليك؟ فهذه مشكلة نعانيها في الميدان للأسف، وأتمنى أنه يبدأ تصحيح وأن تتبنى وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية أن تتبنى النهج التصحيح، ويعني وأن تأخذ بزمام الأمور لتصحيح الوضع بحيث لا ننزلق إلى الهاوية للأسف.
8: نشكرك دكتور على حضورك وعلى هذه النصيحة القيمة، كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر الإخوة المخرجين على متابعتهم لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بثلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-4؟
4: ايوه
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
1: بسم الله الرحمن

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك.

ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

تدخلنا الجنة ونسألك رزقا طيبا واسعا لنا ولعولنا ولمن ورد علينا وارزقنا وأهلنا حب الضيف والمؤمنين واصرف عنا الحق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفد، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر،
4: لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
5: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مر التاريخ.
6: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
7: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
8: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بطاره،
9: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعلى السلمان وابنه والحلوان ما عند الجلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوش، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاح الايمان والعالم تشوف
10: ان شعب اليمن نفذ صبره،
11: صبر اليمني نفذ.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: مارد الغبراء، أبو در الغفاري.
2: يا جنادة، يا جنادة!
3: من ينادي؟
2: إنني جهينة.
4: جهينة؟ ما الأمر يا جهينة؟
2: اطمئن، لقد ولدت رملة.
4: وما حالها؟
2: بخير،
4: حمدا للآلهة.
2: ألا تسألني هوية المولود يا جنادة؟
4: أخشى أن تبوحي بما لا أرغبه.
2: بل سترغبه يا أبا أنيس.
4: أولدت صبيا؟
2: ذكرا تهفو له العين والقلب.
4: حمدا للآلهة، شكرا، وأخيرا أنعمت علي بصبي. أرغب قدومه بفارغ الصبر.
2: ألا تسميه يا جنادة؟
4: سأسميه اسما أحمله مذ حملت والدته به.
2: لابد وأن أنال بشر ولادته.
5: لن أبخل عليك بها.
4: انظري هنا،
5: أترين ذلك الضأن المدخم لحما وشحما؟
4: سيكون عقيقة ولد هذه الليلة، وستأخذين النصيب الأوفر منه.
2: اطمئني يا جهينة، أتاك زادك رغدا لحما وقديدا.
6: إلى أين يا رملة؟
7: أملأ القربة ماء.
6: ورضيعك؟
7: إنه في عهدة جهينة.
6: لم نتفق على هذا، دع الجرة وانطلق إليه.
7: ومن يسقي البشر والضأن؟
6: أنا.
7: أنت؟
6: وما الضير في ذلك؟
7: ما تعودت أن أرى رجلا ينقل جرة إلى داره.
6: لا تكترثي لهذا، اذهبي إلى رضيعك وضعيه في حضنك.
7: وما عهدتك شغوفا بولد كهذا؟
6: إنه جندب.
7: أسميته جندب؟
6: نعم، إنه إرث والدي الكبير، يحمل اسمه ولواءه.
7: جندب بن جنادة الغفاري.
6: كأني به اسم يسطع في الصحراء ويلمع في جزيرة العرب.
7: رويدك يا جنادة، لا تغالي في ولدك إلى هذا الحد، إنه أحد أبناء غفار الذين يسوقون الإبل ويرعون الضأن.
6: لا أدري ما الذي يدفعني إلى أن أكون شغوفا به إلى هذا الحد.
7: ولكن لا تظهر ذلك أمام أنيس، إنه ابنك وفتاك فتثير غيرته.
6: لا عليك، لا عليك، أعطني الجرة يا رملة.
7: دع هذا الأمر لي.
6: أما سمعت، هات الجرة واذهبي إلى رضيعك.
8: خفاف بن رخصة السيدة غفار،
9: ما تفعلين أمام الآلهة يا جهينة؟
8: أشكوها أمري.
9: ما الذي حل بك؟
8: ناقتي.
9: ما بها؟
8: جف ضرعها ووهنت قواها، وأخشى موتها.
9: خففي عنك يا جهينة، خففي عنك، سترأف الآلهة بك.
8: حبذا، حبذا لو تفعل هذا وتعيد لناقتي حليبها وقواها. لا أخفي أنني قدمت لهذه الآلهة ذات يوم قصعتين من لبنها، أعطيتها ما تستحقه فلم تعطني ما أرغبه.
9: أتمنين الآلهة بما قدمته يا جهينة؟
8: أبدا، أنا أحاول أن أعلمك، فأنت شيخنا وأكثر دراية بها منا.
9: ربما أشاحت بوجهها عنك.
8: ولما يا سيد القبيلة؟
9: ترغب بالمزيد؟ أقول ربما.
8: أكثر من قصعتين وقد نزعت نفسي عليهما؟
9: اسمعي يا جهينة.
8: نعم.
9: إن لم ترأف لحالك الآلهة، سأعوض عليك ناقتك بمثلها من نوقي، ناقة تقر عينك بها.
8: حمتك الآلهة ورعتك يا سيد غفار وحاميها.
9: علمت صباحا يا جنادة؟
6: بل علمت صباحا يا ابن رخصة. أين كنت؟
9: أتفقد البئر والمرعى، عنوانان للقبيلة وحياتها.
6: وكيف وجدته؟
9: بألف خير، عرشت على الآلهة أشكرها وأسترضيها، وها أنا ذا أعود إلى الدار. أين غنمك؟
6: بصحبة ولدي أنيس.
9: أراك تحمل قربة.
6: أحاول أن أملأها ماء.
9: أين زوجتك؟
6: في الدار.
9: ويحك يا جنادة، أيكون للرجال ملء الجرار وللنساء المكوث في الدار؟
6: كان هذا بمشيئتي يا سيد ظفار.
9: عادة لا أرومها وأخشى سريانها. اذهب، اذهب بقربتك إلى زوجتك لتقوم بما عليها.
6: لا أخفي عليك يا سيد القوم أن زوجتي ولدت ولا زالت في نفاسها.
9: وإن يكن، نساء غفار يلدن وهن وراء النوق أو على حواف البئر.
6: لا أدري مبعث ذلك الخوف الذي يدفعني لهذا الأمر.
9: كيف يتسرب الخوف إليك ما دمت ترضي الآلهة بعطاياك؟
6: لقد خسرت جنينا في الحول الماضي، وأخشى أن أخسر أما في هذا الحول.
9: دع عنك هذه الأوهام وانطلق خفية إلى مهمتك، ولتكن هذه آخر قربة تحملها بين يديك.
7: ها، أخبريني يا جهينة، ما حل بناقتك؟
2: لا زالت على حالها، تأنف طعامها وتشح بحليبها.
7: أعانتك الآلهة على هذا الأمر.
2: إنها مورد عيشي وموئل سعادتي.
7: أعرف هذا، ولذا ترينني أحزن لحالك.
2: لكن هناك بصيص أمل.
7: بشرتك الآلهة بما يسرك.
2: وهل فتحت الآلهة فمها حتى أسمع هذا؟
7: إذن ما هو بصيص الأمل يا جهينة؟
2: إنه خفاف بن رخصة،
7: سيد بني غفار.
2: نعم، وجدني عند الآلهة أبكي، فرأف لحالي ووعدني بناقة إن فقدت ناقتي.
7: ألم أقل لك إن الآلهة رأفت بك؟
2: قلت وعدني بها خفاف وليست الآلهة.
7: ولكن الآلهة التي رأفت لحالك فأوحت لخفاف بذلك.
2: فاتني هذا الأمر حقا.
7: أين الناقة التي وعدت بها؟
2: لا زالت في دار خفاف.
7: وما الذي يمنعك عنها؟
2: وجود ناقتي على قيد الحياة.
7: إذن أنت تتمنين موتها.
2: بل أتمنى بقاءها دون أن تمنع عني عطاء ابن رخصة.
9: يا جنادة، يا أبا أنيس،
7: ما الذي تريده يا سيد غفار؟
9: أين زوجك؟
7: لا زال خارج الدار.
9: أتراه منهمكا بنقل القرب إلى الدار؟ ما بك لا تجيبين يا رملة؟
7: كيف أجيب وقد طعنتني في الصميم؟
9: ما دمت تعلمين هذا فلما لا تحملين القربة بنفسك؟
7: حاولت فمنعني.
9: ما أقبح الرجال حين يستهون عمل النساء.
7: ما استهواه يا سيدي، وإنما قام به رغما عنه وعني أيضا. إنني أنوء بحملين، الجرة والرضيع.
9: كل ما أريده من هذا ألا يكون موضع سخرية ومحط إهانة. أين هو الآن؟
7: ما أظنه إلا في المرعى.
9: في المرعى؟ الشمس تميل للمغيب.
7: هذا الذي يقلقني ويزيد من حيرتي.
9: صار لزاما علي البحث عنه.
7: إن وجدت له أثرا دعني أطمئن.
9: سأحاول يا رملة، سأحاول.
7: عسى أن يكون ذلك خيرا.
1: مارد الغبراء، أبو ذر الغفاري. مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل حسني بدر الدين، سوسن عواد في دور رملة، نور الدين ميرزادة، ميرفت وهبي، إخراج عاطف الحاج حسن.
3: فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورسالتي إلى أمريكا وإسرائيل وآل سعود، والله لا نواجهكم إلى يوم القيامة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
1: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك، وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
5: بس لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامه يا جماعه، حتى بث لي ساعه بس.
7: لحظه، انت رقمك 7-0؟
5: ايوه.
7: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال، باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-0، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
13: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
16: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
17: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقالبنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة، مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نقول لقادة العدو مجتمعي، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اليوم هناك عمل جار لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: مكافأة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ انجوا الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي جعل كتابه نورا للقلوب وشفاء للصدور ومنهاجا للحياة. الحمد لله الذي رفع أهل القرآن درجات وجعلهم من خاصته وأهل كرامته. في رحاب القرآن الكريم نلتقي، وعلى موائد النور نجتمع، حيث تصاغ الأرواح بآيات الله، وتبنى العقول بحكمة، وتسمو النفوس بهداية، هنا في مدرسة القرآن الكريم. أيها الحضور الكريم، إن أعظم ما تتشرف به الأمم هو ارتباطها بكتاب الله، بكتاب ربها. وأعظم ما يورثه الآباء لأبنائهم هو القرآن الكريم، فهو الحصن الحصين والنور المبين والسراج الذي لا ينطفئ. إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في مدرسة القرآن، هنا وإلى أول فقرة الذين وردت القرآن مع الأستاذ هلال صالح الكليبي.
4: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. وقراءتنا لهذا اليوم ستكون من الآية 28 من سورة التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بكتابه، وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونرجو منكم أنتم أيها المستمعون الكرام المتابعة والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأجر المستمع كأجر القارئ، والإنسان لما يستمع المقطع يكون متقنا أكثر ويستفيد أكثر. توكلنا على الله سبحانه وتعالى.
5: قم

الله، تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى في هذه الفقرة يهدي للتي هي أقوم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال الشرفي في المصابيح، قال في البرهان: هم أنجاس الأبدان كنجاسة الكلب والخنزير، وتنزيه منهم المساجد كما تنزه من الكلاب والخنازير. فلا يقربون المسجد الحرام بحج أو عمرة كما كانوا يفعلون. وقوله بعد عامهم هذا هو السنة التاسعة من الهجرة، لقول الإمام علي عليه السلام: إلا لا يحج بعد هذا العام مشرك. انتهى. يعني أنه تفسير للآية، وهو واضح، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل عليا إليهم ببراءة وهم بمكة، فدل ذلك على أنه لم يكن سبق النهي عن دخولهم المسجد الحرام، لأنه لو كان قد سبق لم يحج المشركون، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كان فتح مكة وصارت دار إسلام. ولو كانت هذه الآية نزلت قبل سنة التسع لنهاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل إرسال براءة، أي سنة ثمان مثلا، ولو نهاهم لاشتهر أنهم انتهوا أو أنهم لم ينتهوا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. وإن خفتم يا أيها الذين آمنوا خفتم عيلة فقرا بسبب انقطاع ما كان يأتي به المشركون من الحج من الطعام وغيره، فسوف يغنيكم الله من الفقر من فضله إن شاء. فعليكم أن تمنعوا المشركين على كل حال وتوكلوا على الله. وهذه فائدة قوله تعالى إن شاء، لأنه لم يقل إن شاء لذهب الابتلاء بمنعهم مع خوف العيلة. فإن قيل فما فائدة هذا الوعد المعلق على شرط المشيئة، قلت فائدته أن يرجو فضل الله ولا ييأس لمنع المشركين من رزق يغني عما كانوا يجلبونه إلى مكة. وإذا اجتمع الخوف والرجاء كان شأن المؤمن التوكل على الله في امتثال أمره ونهيه، وإن لم يمنعه الخوف من طاعة الله تعالى وقوله تعالى إن الله عليم حكيم، تذكير لهم أنه عليهم بأحوالهم، فهو عليم بانقطاع ما كان يجلبه المشركون عليهم، عليم بحاجة المؤمن إلى بدله من الرزق، وهو حكيم، فإذا اقتضت حكمته أن يرزقهم ويغنيهم من فضله فعل هذا. وهذا أيضا مما يحصل به الرجاء لفضله. وأما الحصر في قوله تعالى إنما المشركون نجس، والقصر فيه الراجح أن معناه ليس المشركون صالحين لقرب المسجد الحرام، لأن عملهم غير مقبول، وهم يطوفون عراة وصلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وفي تلبيتهم الشرك لقوله لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فليس فيهم خير يؤهلهم لقرب المسجد الحرام، إنما هم نجس. فالقصر قصر القلب، مثل لا تفسدون في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وذلك لئلا يظن منع المسجد الحرام منع المشركين من قرب المسجد الحرام إنه من الصد عن العبادة في المسجد الحرام، فليسوا أهل عبادة الله، إنما هم نجس. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لأنهم وإن ادعوا ذلك غير مؤمنين، كقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. الآخر وما هم بمؤمنين. وقال في بعض أهل الكتاب: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فالإيمان الصحيح هو ما بعث على طاعة الله وتقواه لبعثه على الخشية من الله ومراقبته. وهذا الإيمان وهكذا الإيمان باليوم الآخر هو ما بعث عن الاستعداد له والحذر من النار والصبر على طاعة الله وترك الإصرار على معصية الله خوفا من النار. وقوله تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ما حرم الله ورسوله فهم أهل فساد وإفساد، وإذا تركوا فهم يبيحون الخمر والخنزير، وذلك يؤدي إلى نشرهم لفسادهم في الأرض. وقد قال تعالى في اليهود: ويسعون في الأرض فسادا. والتجربة في

الزمان تدل على انتشار الفساد بسبب الحرية التي تبيح الخمر والزنا واللواط وغير ذلك من أسباب شيوع الفساد وانتشاره وانتشار الأمراض بسببه، مع انحراف أهل الأهواء عن الملل جملة، وقوله تعالى: ولا يدينون دين الحق، وهو دين الله الذي ارتضاه لهذه الأمة وأرسل به رسوله وأنزل به كتابه وقامت الحجة على أهل الكتاب وغيرهم بالقرآن، فعتوا عن الإيمان به وأصروا على الكفر. وهذا ما يأتي في الآيتين بعد هذه الآية من فسادهم وقوله: من الذين أوتوا الكتاب، يخص أهل الكتاب من بين سائر الكفار لحكمة، وهو أحكم الحاكمين حيث شرع قتالهم حتى يعطوا الجزية بخلاف سائر المشركين الذين ليسوا أهل كتاب سماوي، وقوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إلى هنا مستمعي الكرام نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: أحسن القصص. أحسن القصص.
1: تمسكوا بهداه واعتصموا.
2: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، نتحدث قليلا عن هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ونتحدث أولا عن مكة المكرمة التي شرفها الله سبحانه وتعالى وعظم شأنها وجعلها مباركا وهدى للناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، جعلها الله مباركا، كما جعل القرآن الكريم مباركا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي مكة أو في حق مكة قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس. وهدى للناس يعني جعلها الله هدى للناس يهتدون بها ويتعلمون بها، وجعلها الله سبحانه وتعالى رمزا من رموز الإسلام، وجعلها الله شامخة كشموخ الجبال، يعني ظاهرة لكل الناس، كل إنسان يعرفها وكل إنسان يتشوق أن يذهب إليها وأن يشرب من ماء زمزم. لكن اليهود والنصارى يعمدون لتشويه هذه الأماكن المقدسة، كما فعل الكلب الأمريكي ترامب حينما يعني يريد أن يتكلم أو يشوه بمكة، ويريد أن يدنس مكة، ويريد هذا يعبر عن أن لديهم نفوس حاقدة حاسدة، يعني لا يريدون أن تقوم للإسلام أي قائمة. ولهذا أحيانا يحاول من النيل من القرآن الكريم، وأحيانا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأحيانا من رموز الإسلام، وأحيانا من مكة المكرمة، مع أنهم يعرفون أنهم لم يؤثروا لا على القرآن ولا على مكة ولا على رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني رفع الله شأنه ورفع ذكره وأيده ونصره، وقرن الله سبحانه وتعالى اسمه باسمه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله قال في حق رسول الله: والله يعصمك من الناس. وقال في حق القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهؤلاء القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ومكة يعني لا يؤثرون عليهم على هذه الأشياء، ولكن اليهود والنصارى هم لديهم نفوس خبيثة ولديهم مخطط كبير، هم يريدوا

0: هو الإسلام الذي بقي معه؟ هل نتظاهر أننا مسلمون فقط ولا نحرك ساكنا ولا نريد أن نتكلم؟ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني بيده، بالسلاح، بالسيف، كما قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. الإنسان الذي لم يستطع على الأقل يحرض المؤمنين، يوعي الناس، يتحرك في المساجد، يرشدهم، يعلمهم، لأن البصيرة لا بد منها، لأن الناس يعني غابت عنهم هذه المفاهيم عن المقدسات وعن بالذات عن الجهاد، لأن الجهاد فتحه الله بابا، فتحه الله لخاصة أوليائه، والله سبحانه وتعالى قد دعانا إلى الجهاد ورغبنا في الجهاد، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول في آية أخرى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الناس لما يخرجوا إلى ميادين الساحات، الميادين التي يتظاهرون فيها، هم يظهرون القوة، يظهرون القوة في وجوه أعداء الله، لأن اليهود حينما يرون المسلمين يعني ساكتين، لا يحركون ساكنا، يتمادوا أكثر، فإذا رأوا منهم القوة امتنعوا وتراجعوا عن مواقفهم، لأنهم أذكياء، هم عباقرة، ما همش يعني أنهم يعني ما يفهموا، هم يفهمون النفسيات أكثر من غيرهم، ولهذا حدثنا الله عن خطورتهم، حتى أن الله قال في حقهم: وإن كادوا ليضلونك، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخي أحمد، انظر، أو يعني في مرحلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما ولد النبي في مكة، ولد في مجتمع كافر، وهذا المولود يكون له شأن كبير، وعندما بدأ يظهر ويترعرع كانت البركة تحل عليه من كل مكان.
1: نعم،
0: كان الناس يعني يلتمسون البركة منه، حتى مثل ما نقول إحنا الغنم والبقر والذا كانت تجف ضروعها، فإذا مر عليها رسول الله يعني ترى الحليب يدر عليها ويرجع إليها الحياة، يعني أمور سبحان الله، بارك الله فيه. وحتى إبراهة لما أراد أن يقضي عليه وهو في مهده، حتى قريش عندما أرادوا أن يقتلوه وأن يجتمعوا على قتله، ورقد الإمام علي كرم الله وجهه على فراشه، هذه أشياء ودروس يعني نستوعبها ونفهمها، لأنها تعزز منا يعني الوعي والبصيرة. الوقت قصير ويداهمنا، وأخي أحمد يريد أن يستقبل المتصلين وكذلك المخرجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى

0: يا ختام المرسلين، أنت نوري وضيائي والسراج المستبين، أنت نصر
1: مساحة آفاق.
2: ومرحبا بكم مستمعي الكرام في هذه الفقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام التالية 7728882088. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم علي إبراهيم، علي جوارة.
2: تفضل يا علي.
3: أقرأ سورتي أرميتك الندأ.
4: نعم نعم تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان.
4: يا علي أخفض صوت المذياع لكي نسمعك بالشكل المطلوب. بسم الله توكلنا على الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون
4: يا علي ركز معي. عما يتساءلون
2: الراديو يا علي.
4: أغلق التلفون بكله. استقبل اتصال أخي أحمد.
2: أستاذ هلال، أبرز الأخطاء معي ما هي؟
4: عما يتساءلون، لما يولد ألف مثلا يقول عما، وهي عما يتساءلون الذي هم فيه. هم فيه الميم عند الفاء هذا إظهار. نعم
2: شكرا لك. معنا اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟ تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولسوف يعطيك ربك.
4: ما ودعك ربك وما قلى، بقي آية
5: ألم يجد
4: مع
5: وللآخرة.
4: يجب عليك أن يعني تشغل الهمة وتجد أكثر لكي تحفظ أكثر، لأنه أنت من المستمرين، من المتابعين، من المثابرين، يعني إنسان جيد ولديك صوت جيد ما شاء الله. احفظ أكثر، يعني أقل شيء هذا السنة إن شاء الله تحفظ 10 أجزاء.
6: دعواتك يا شيخ الله يحفظك.
4: بارك الله فيك. الدعوات تحتاج إلى عمل.
6: إن شاء الله إن شاء الله نعمل العمل بإذن الله.
4: الله يبارك فيك، شكرا لك.
2: في أمان الله. معنا اتصال، نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا.
7: أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
7: أم المرتضى الكبسي.
2: الكبسي؟
7: أيوة.
2: تفضلي.
4: أم مرتضى تفضلي من سورة التوبة من الآية 28 لأنك قراءتك جيدة، تفضلي.
7: سورة التوبة؟
4: نعم، من الآية 28. يعني صفحة 192. عجلي يا أم مرتضى. يعني ما استمعتش المقطع اليوم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم
4: ركزي يا أم مرتضى ركزي، وإن خفتم

0: فيك ركزي على حروف الإخفاء والإظهار، مثلا نجسون ثلا هنا معنى إخفاء. كذلك وإن خفتم عيلة، الكثير منا يقرأها عيلة وهي عيلة من العول. إن الله عليم حكيم، عليم حكيم يعني إظهار، بارك الله فيك. كذلك الوقف على القاف الحق، ركزي على هذه المواضع يا أستاذة أم مرتضى، شكرا لك.
1: نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. السلام عليكم. أسمعك أسمعك، من معنا؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: محمد طالع علي من سرطة.
1: تفضل يا محمد.
0: محمد تسمعنا من الجوال ولا من الإذاعة؟
2: بيقطع بس.
0: لا أغلق الإذاعة واسمعنا من الجوال.
2: لا بسمع من الجوال.
0: أها. لأنه صوت الإذاعة بيجي متأخر، يعني إحنا بنتكلم وعادوا ما قد وصل عندك الصوت.
1: الحين تسمعني يا محمد؟
2: نعم أسمعك من الإذاعة.
0: بسم الله توكل.
1: لا
0: توكل.
1: لا بالله اسمعني من التلفون.
2: والله ما بنسمعنا من الإذاعة.
0: طيب توكل يلا. سمعت المقطع حق اليوم؟
2: نعم.
0: سمعت المقطع الذي قرأناه قبل قليل؟
2: منصور في التوفة؟
0: نعم.
2: لكن ما قد جهز ذا ساد.
0: طيب أين أنت مجهز؟
2: أي صورة؟
0: يلا تفضل تفضل، الوقت يعني بيمشي.
1: انقطع الخط. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: ممكن نشارك معكم؟
1: تفضلوا، من معنا؟
3: معكم كوكب.
1: كوكب من؟
3: كوكب العبيدي.
0: يلا أستاذة كوكب تفضلي.

0: أنتي أستاذة كوكب، لكن ركزي على أحكام النون الساكنة والتنوين، مثلا معك الإخفاءات، كذلك حركة الواو وسعها، يعني هذه الأشياء لا بد أن تركزي عليها.
1: إن شاء الله كوكب عبد الله محمد صالح العبيدي.
0: الله يرضى عليكم أستاذة كوكب، القراءة جيدة وممتازة، لكن معك الأحكام.
1: شكرا لكم،
0: في أمان الله.
2: في أمان الله. استقبل اتصال آخر. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا. ألو،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: سلسبيل.
2: من؟
3: سلسبيل.
2: سلسبيل من؟
3: ماجد يحيى السروري.
2: تفضلي.
3: أقرأي السورة؟
2: أيه.

0: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وشكرا.
1: يا سلسبيل، معك النون المشددة إذا وقفنا عليها كذا من الجن. يلا بارك الله فيك.
2: شكرا لكم. إذن مستمعي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: صل على محمد وعلى آل محمد. أخي أيمن، أتقرأ السورة؟ ها تعال يلا اقرأ لنا. ما تقرأ
1: الفلك؟
0: يلا بسم الله.
1: بسم الله الرحيم. ترأت رب الفلك من شل ما خلق، شل خاسد إذا وجب، شل النفاثات في الأرض، من شل حاسد.
0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العلي العظيم.
0: ما شاء الله، نور الله قلبك. هكذا رجاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أخي أحمد، معك اتصال.
2: نعم يا أستاذ، أكيد معك اتصال.
0: نعم، شكري لمولي. نعم،
2: إذا أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى، لنواصل فقرتنا مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم عبر الأرقام التالية، عبر الرقم التالي. نعم، بش أرقام معنا يا أستاذ هلال؟
0: رقم واحد.
2: عبر الرقم 772-882-088. معنا اتصال.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: هيفاء صالح محمد فاء.
2: من؟
3: هيفاء صالح محمد فاء.
2: تفضل يا هيفاء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر
0: إنه
3: كان توابا. صدق الله العظيم.
0: طيب يا حيفا اسمعي، ورأيت الناس
3: يدخلون
0: بحمدي. أحسنتي يا هيفاء، بارك الله فيك. استمري إن شاء الله، يعني تبلغي الأمل المنشود
3: إن شاء الله.
0: في أمان الله.
2: إذن يا أستاذ هلال، أنت إيش رأيك يعني باللي بيحصل في هذا الواقع في هذا العصر الحالي، بالذات من الكلب الأصفر؟
0: الكلب الأمريكي؟
2: أيه.
0: يعني هو يريد أن يختبر العرب، يبصر هل سيحركون ساكنا، لأنهم رأهم ساكتين على فلسطين، على الحرب في إيران، وكل واحد بيأيد الثاني على صاحبه. يعني مثلا المسلمين أصبحوا كل واحد يعني يدعم اليهودي من أجل أن يقتل أخيها المسلم.
2: نعم.
0: فأراد أن يختبرهم بأقدس المقدسات، أي بمكة، لينظر ما ردة الفعل منهم. هل عاد فيهم ذرة يعني ما يقولوا غيرة قبيلة، عشي دم، عشي وازع ديني؟
2: أكيد.
0: لكن يبدو أن آل سعود قد انسلخوا من كل المبادئ والأخلاق والقيم، وحتى يعني لم يصبحوا مؤهلين يعني يبقوا على مكة.
2: نعم، شكرا لك. نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو، مرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: فينا.
2: من؟
4: على بعلون.
2: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعيد الاستعاذة يا أبو ثينة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ.
0: عليها معنى ألف.
4: عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. الإنسان مما خلق.
0: مما خلق. يا أستاذ أبو ثينة، أنت بتفعلي ألف، بتقولي مما، ما مش هكذا بسرعة. مما خلق.
4: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه قادر يوم تبلى الصرائر.
0: أحسنت يا أبو زينة، اسمعيني بارك الله فيك على أساس تستفيدي. مثلا في الاستعاذة أعوذ أيوة ما عاد تقول أعو كأن العين ما بيقع فيها ضمة سواء، قولي
4: أعوذ
0: أيوة الشيطان
4: الرحمن الرحيم
0: أيوة بارك الله فيك يا أبو ثينة، والباقيات إن شاء الله أن أنت تستفيدي أكثر، تابعي البرنامج اتصلي أكثر إن شاء الله تستفيدي.
2: شكرا لك. معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
5: بدر نجيب الغالب.
2: تفضل يا بدر.
5: من الآية التي قرأتها في الصباح.
0: نعم، إذا استمعت المقطع قرأته.
5: نعم.
0: نعم.

0: كيف توم؟
1: وإن خفتم أي
0: يا بدر البدور.
1: نعم.
0: إن خفتم وإن خفتم
1: وإن خفتم
0: أيوة.
1: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.
0: إن شاء
1: إن الله
0: لا مش هكذا يا

0: كم حروف الإظهار؟
1: حروف الإظهار 4، وهي مجموعة في أوائل الشعر، آخرها كعلما حازه غير فاسد، الهمز والهاء والعين والحاء والقين والخاء.
0: أيوة، إذا ما هيش 4، هي أزيد شوية.
1: 6، نعم.
0: أيوة، 6، أحسنت. إذا وإن خفتم عائلة.
1: نعم، إظهار، نعم.
0: إظهار.
2: شكرا لك يا بدر،
0: بارك الله بك يا بدر.
2: أمان الله. معنا اتصال. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: معكم زينب أحمد.
2: زينب أحمد من؟
3: الشام.
2: يلا يلا، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
0: تذكرة لمن؟
3: إلا تذكرة لمن.
0: لا تمسكي شيء عند اللام يا زينب. تذكرة لمن زي الإظهار لأنه بغير غنة.
3: تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض
0: وما بينهما. انقطع الاتصال.
2: انقطع الاتصال، نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال أو نطلع فاصل.
0: إذا كان معنا الأخت زينب، قرأت لنا من بداية سورة طه كان المفترض عليها ألا تقف على الميم هكذا، الرحيم، يعني بدون قلقلة لأنه ساكن، مثلا الرجيم الرحيم. كذلك طه، ما أنزلنا عليك القرآن تشكى إلا تذكرة لمن. تذكرة لمن، لأن النون الساكنة والتنوين عند اللام إدغام بغير غنة، لكن لو قلنا تذكرة كأن احنا بنمسك، وبعدين النون الساكنة أو التنوين عند الياء، هنا الإدغام بغنة. تذكرة لمن يخشى، لمن. أما الأواء عند اللام لا، تذكرة لمن.
2: نعم.
0: بها ملاحظات أخر، لكن إذا في اتصال.
2: نعم. نذكر برقم التواصل 7728820088. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا.
4: ألو،
2: من معنا؟
4: ألو،
2: أسمعكم، من معنا؟
4: معكم ذكرى غالب.
2: غالب من؟
4: غالب مريض.
2: اللقب؟
4: قال مرعي. مرعي،
2: تفضلي.
4: من أقرأ؟
0: من الآية 28 من سورة التوبة. عجلي يا ذكرى، يبدو أن أنت بتسافري أو ما بتفعلي. ذكرى،
2: انقطع الخط. اذا نذهب الى فاصل قصير ثم نعود اليكم سمعي الكرام، فابقوا معنا.

0: معنا اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معك محمد البعد من عمرة.
0: تفضل يا محمد.
1: الشيخ اتعلم الكتاب والقراءه فين؟ انا انسان امي قليل شويه، ضعيف القراءه.
2: معك تفضل.
1: الشيخ اتعلم القراءه فين؟
2: اتوجه الى الجامع الكبير، اتوجه الى المراكز الذي بيعلموا فيها تحفيظ القران الكريم، الى امام الجامع بين المغرب والعشاء. يعني الامور مهيئه،
0: قريب اللي جنب الجامع
2: مثلا. المسجد بيصلي به مغرب وعشاء، خلى الامام يعني يسمع لك السوره القصيره، يعلمك كل يوم سوره سوره خمس ايات، ولا توجهت للجامع الكبير بصنعاء او احد الاماكن.
1: الله يحفظكم.
2: الله يرضى عليكم ويحفظكم.
1: الله على صحيح.
2: لأنه ما من إمام إلا هو حافظ على الأقل حتى الشيء اليسير.
1: أكثر الطمأنة هم تكفيري أنا ما بيجيبوا لي، أنا شلا بالمراكز نحو الأمية مستعد أخرج.
2: الله يبارك فيك. يعني توجه للجامع الكبير
1: صنعاء.
2: أيوة
1: صابر، الله يحفظكم.
2: مع الله.
0: نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. إذن أستاذ هلال، اللهم صلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كيف قلت لي؟
2: قلت لك يا صديق الحال، اليوم إحنا يعني هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله. تخيل يا أستاذ أحمد لما يعني يتأمروا على قتل شوية. النبي يتأمروا على قتل النبي من أجل أن يقتلوا هذه الدعوة، لكن يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله لا يتم
0: نوره.
2: قيض الله بالإمام علي، رجل شجاع يعني رقد على فراشه والنبي خرج من بين أيديهم. تخيل قدهم مستعدين للقتال ويقرأ قول الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم
0: فهم
2: لا يبصرون. هذه معجزة. من ثم يتوجه إلى المدينة المنورة، يوصل إلى هناك والمؤمنون يعني يستقبلونه بحفاوة بحب بود. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع.
0: نعم.
2: جئت شرفت المدينة، أهلا ومرحبا يا خير داعي. يعني في أشياء عظيمة جدا جدا تسلي القلب، تدخل إلى قلبك السرور، ومن ثم يعني الإنسان يزداد وعي وبصيرة. نعم. كيف النبي أشواجه، لأنه نبي، لأنه البعض منا يعني ما يريد أن يحاضر، ما يريد أن يتحرك في أوساط الناس. يعني النبي بيقول: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس.
0: نعم.
2: لكن احنا لا نريد أن نتكلم. نعم تفضل.
0: نعم. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أسماء. أشارك باسم إبراهيم أحمد عبد الله.
0: اللقب؟ اللقب اللقب
3: هكذا
2: قاسم.
3: ايوه
2: يلا. احمد عبد الله قاسم هو اللقب. يلا

0: يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم قاصرون. وقالت اليهود عزير بن
1: عزير.

0: اسماء بارك الله فيك، قراءتك ممتازة، بقي معك إلا كلمة عزير ابن الله، وكذلك حتى يعطوا، لا تقلقلي العين لأنها ساكنة، حتى يعطوا. اسماء شكرا لك،
1: في امان الله.
0: نعم،
1: نستقبل اتصال. نستقبل اتصال. نعم اكيد معنا اتصال. الو مرحبا.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: كل سنه وانتم طيبين.
0: وانتم بصحه وعافيه. من معنا؟
2: امينه عبد الحليم.
0: امينه عبد الحليم، عجلي بالقراءه يا استاذه امينه، لان انت اتصلتي في اخر المطاف.

0: مكه فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله
1: وان خفتم
0: وان خفتم
1: البخاري يا استاذه امينه وان خفتم

0: لك أستاذة أمينة، أنت مهتمة وإنسانة جيدة، بارك الله فيك، إن شاء الله في اتصال آخر نتيح لك الفرصة أكثر فأكثر. شكرا لك، في أمان الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق. ننتقل أخيرا إلى أستاذ هلال. مع بس معنا وقت، تفضلوا عندكم.

شكرا لكم أستاذ هلال. إذا المستمعين الكرام نذهب إلى فاصل قصير وننتقل إلى الفقرة الأخيرة، فقرة الجائزة، فابقوا معنا.

0: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا وختام حلقتنا مدرسة القرآن. طبعا آخر فقرة معنا اليوم من داخل الاستوديو، أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال الكليبي. طبعا اليوم معنا 13 متسابق، وربي يطرح فيهم البركة وإن شاء الله يكونوا يستفادوا. طبعا الجائزة إنما هي إيش؟ تحفيز، صح يا أستاذ هلال؟
1: نعم، تنزيل، نعم. وليست غاية.
0: أيه. أما الغاية هي الإتقان وتلاوة القرآن الكريم.
1: الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. هذه الغاية في الأول والأخير.
1: نعم.
0: إذن معنا 13 متسابق. الأستاذة إيش اسمها؟ سوسن.
1: اختارت الرقم.
0: تختار
1: رقم 12.
0: اختارت كم الرقم الثاني عشر؟
1: الثاني عشر.
0: الفائز طبعا معنا اشياء السادة.
1: احذر.
0: فائز او فائزة؟
1: اقول لك الاسبوعين الماضية كلهم رجعت، واليوم الله اعلم، يعني يبدو ان الرجال قد بدأ لهم الحظ الوفير.
0: خلاص يعني. وهذا الاسبوع؟ مش انا متحكم والله، انا فقط غير اوزع الارقام. وهذا
1: اقصد انا عن ذحين بتحذر، قولتك احذر، انت تحذر قبلي، انا ما بحذر الا بعد.
0: انت سهل، طبيعي انت.
1: نعم.
0: اهم شيء طبعا معنا فائزة اليوم. ها
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: الفائزة معنا في هذا الاسبوع المتسابقة، الفائزة انت توقع يا استاذ؟ الله اعلم.
1: يعني
0: قرب شوي يا استاذ هلال.
1: يقول لي
0: ها
1: انت طلعتني وبعد ما طلعتناش.
0: لا لا لا، ما حد يقول هكذا مالك يا استاذ هلال.
1: اقصد انا الا بتصلوا لنا يا خبير.
0: ما يقولوا
1: وانت ما طلعناش يعني.
0: لا لا، الله المستعان. طبعا اي الجمهور عارف ان هي قرعه، وكل واحد يحظ يا نصيب.
1: بسم الله.
0: اي تخيلوا حتى والله انه بهناس يا استاذ هلال، والله يشهد الله اني بتكون قرعه له مرتين والغي لزمتي الواحد ثاني، لاني مرتين مش يسافر يعني.
1: صحيح.
0: تمام. كيف فبنحاول نحن اللي يعني ما قد هذا تكون القرعه من نصيبه وهو حظه. طبعا الفائزه معنا في هذا اليوم المتسابقه بثينة باع علوي. الف مبروك، الف مبروك للاخت بثينة باع علوي. نتمنى منها رسالة اسمها الرباعي على الرقم 772-8-88-88. الجائزة مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف بمقدار 10,000 ريالا. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال الصالح الكليبي،
1: ونلتقي في حلقة
0: ومن الإخراج يا أستاذ
1: الأستاذة سوسن مجاهد.
0: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا، شكرا لكم، في حفظ الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيساً، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سأل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

أرجوك مولاي، لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. لما عرفتك لم أنظر إلى أحد

الحي فهو شراب سلسل حالي فلا وحقك ما للقلب من شغف إلا بحبك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أيدينا على الزناد
2: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
3: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
4: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد.
5: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم.
2: وأننا على العهد
4: ونحن في خندق واحد.
3: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران.
2: وسنتحرك في جميع الميادين
4: وسنرسل راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.
6: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: موقف الغربي يزعجه من الجمهورية الإسلامية عدة نقاط مهمة وجوهرية وذات أهمية لكل بلدان أمتنا الإسلامية، لأنه موقف من أي بلد إسلام. يزعجه من إيران في المقام الأول التحرر الإيراني، أن إيران ليس بلداً خانعاً وخاضعاً للغرب، بل هو بلد متحرر مستقل ويبني نهضة إسلامية على أساس من استقلاله، فليس كبعض الأنظمة والبلدان التي هي في حالة تبعية وخنوع وخضوع للغرب في توجهاتها السياسية.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي. نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع، عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. في هذه الحلقة نفتح نافذة على قضايا الفكر والإعلام والمجتمع، ونستضيف اليوم شخصية أكاديمية وبحثية أسهمت في إثراء الحقل الإعلامي بالتدريس والبحث والتأليف، وكان لها حضورها في المؤسسات الأكاديمية ومجالات العلاقات العامة والإعلام. وقبل أن نبدأ حوارنا حول البحث، نتوقف مع بطاقة تعريفية مختصرة بضيف هذه الحلقة لنتعرف على أبرز محطات مسيرته العلمية والأكاديمية.
8: بطاقة الباحث.
7: الدكتور عبد الرحيم علي صالح الشاوري، أكاديمي وباحث متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، حاصل على درجة الدكتوراه في الإعلام من جامعة أم ردمان الإسلامية بالسودان، ودرجة الماجستير في الإعلام من جامعة سند بباكستان، والبكالوريوس في الإعلام من جامعة دمشق. شغل عددا من المناصب الأكاديمية والإدارية، من أبرزها عمادة كلية الإعلام بجامعة صنعاء، ورئاسة قسم العلاقات العامة والإعلان، وعضوية مجلس الكلية. يمارس الدكتور الشاوري نشاطه الأكاديمي أستاذا مشاركا في العلاقات العامة والإعلان، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير، كما درس مقررات متخصصة في العلاقات العامة والإعلان والاتصال المؤسسي والتشريعات الإعلامية وأخلاقية المهنة في عدد من الجامعات اليمنية الخاصة والحكومية. له إسهامات علمية وبحثية متعددة في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال، ونشر عددا من الدراسات والأبحاث المحكمة في دوريات علمية عربية تناولت قضايا الإعلام الجديد والصحافة الإلكترونية والرأي العام والاتصال السياسي والعلاقات العامة، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة في التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية. وحصل ضيفنا الدكتور عبد الرحيم الشاوري على عدد من الدورات والشهادات المهنية في الجودة والاعتماد الأكاديمي والتحليل الإحصائي والتدريس الجامعي وتطوير البرامج الأكاديمية، وأسهم في إعداد وتطوير عدد من الخطط والبرامج التعليمية والإشراف على الأنشطة العلمية والثقافية والمجتمعية.
8: جوهر البحث.
7: أهلا بكم مستمعينا من جديد، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار أكاديمي. في هذه الحلقة سنقدم لكم تجربة مختلفة بعض الشيء، فكان من المقرر أن نستضيف الباحث صاحب الدراسة للحديث عن نتائج بحثه العلمي، لكن ظروفا خاصة حال دون إجراء لقاء معه، لذلك آثرنا ألا نحرمكم من الفائدة العلمية التي يحملها هذا العمل البحثي المهم، وسنقدم لكم مضمون الدراسة بطريقة أخرى تقوم على طرح الأسئلة الرئيسية التي ساعدت الدراسة للإجابة عنها، ثم بعد ذلك سيتم استعراض هذه النتائج والتحليلات التي توصل إليها الباحث. والدراسة التي نتناولها اليوم تحمل عنوان الاستراتيجيات الاتصالية للعلاقات العامة الرقمية في المؤسسات الحكومية اليمنية، وهي دراسة حديثة تناولت أداء المؤسسات الحكومية اليمنية على منصات التواصل الاجتماعي ومدى استفادتها من أدوات العلاقات العامة الرقمية في التواصل مع الجمهور وبناء الثقة وتعزيز المشاركة المجتمعية. سنحاول المستمعين خلال هذه الدقائق أن نقترب من جوهر الدراسة وأن نفهم كيف تستخدم المؤسسات الحكومية وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف نجحت في بناء حوار حقيقي مع المواطنين، وما أبرز نقاط القوة والضعف التي كشفتها النتائج، ما الذي كذلك ينبغي عمله لتطوير الأداء الاتصالي الحكومي في العصر الرقمي. فأهلا بكم. السؤال الأول الذي سنطرحه ثم الإجابة عليه أو سنجيب عليه بناء على البحث والدراسة التي بين أيدينا: لماذا تعد العلاقات العامة الرقمية موضوعا مهما اليوم بالنسبة للمؤسسات الحكومية؟ مستمعينا الكرام، إذا عدنا سنوات قليلة إلى الوراء سنجد أن العلاقات بين المؤسسة الحكومية والجمهور كانت تعتمد بشكل أساسي على البيانات الصحفية وعلى التصريحات الرسمية والمؤتمرات والإعلانات التقليدية، لكن المشهد تغير بصورة كبيرة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الهواتف الذكية. اليوم أصبح المواطن يتوقع الحصول على المعلومة فورا ويريد أن يتفاعل مع المؤسسة مباشرة وأن يطرح استفساراته وشكاواه ومقترحاته عبر المنصات الرقمية. ولهذا لم تعد العلاقات العامة مجرد عملية نشر أخبار أو بيانات، بل أصبحت عملية إدارة حوار مستمر بين المؤسسة وما بين كذلك الجمهور. وتؤكد الدراسة التي بين أيدينا أن العلاقات العامة الرقمية يمكن أن تؤدي أدوارا مهمة جدا، من بينها تعزيز الشفافية، تحسين صورة المؤسسة، بناء الثقة مع الجمهور، إشراك المواطنين في القضايا العامة، رفع مستوى الوعي بالخدمات الحكومية، وكذلك مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة. ومن هنا جاءت أهمية دراسة واقع العلاقات العامة الرقمية في المؤسسات الحكومية اليمنية. السؤال الثاني الذي سنجيب عليه استنادا إلى الدراسة واستنادا إلى البحث: ما الذي أراد الباحث معرفته من خلال هذه الدراسة؟ سعى الباحث إلى الإجابة عن سؤال جوهري ومحوري، هو: ما الاستراتيجيات الاتصالية التي تستخدمها المؤسسات الحكومية اليمنية في حساباتها الرقمية؟ الإجابة عن هذا السؤال قام بتحليل المحتوى المنشور في حسابات الإعلام المروري التابع للإدارة العامة لشرطة المرور، وكذلك تابع حسابات الإعلام الإداري التابعة لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على منصتي فيسبوك وإكس. شملت الدراسة مئات المنشورات والتغريدات خلال فترة 3 أشهر، ولم يكتفي الباحث بحساب عدد المنشورات فقط، بل حلل طبيعة الرسائل وأهدافها والقيم التي تحملها، وكذلك أنواع الوسائط المستخدمة فيها والجمهور المستهدف والاستراتيجيات الاتصالية التي تعتمد عليها. السؤال الثالث: ما طبيعة المحتوى الذي تنشره المؤسسات الحكومية اليمنية على وسائل التواصل الاجتماعي؟ النتائج أظهرت أن المحتوى الإخباري هو النوع الأكثر حضورا، بمعنى أن المؤسسات الحكومية تركز بدرجة كبيرة على نشر أخبار الأنشطة والفعاليات والاجتماعات والإنجازات والخدمات، وهذا أمر طبيعي ومهم، لكنه لا يكفي وحده في بيئة الاتصال الرقمي الحديثة. فالجمهور اليوم لا يريد فقط أن يعرف ماذا فعلت المؤسسة، بل يريد أن يفهم ويشارك ويعلق ويسأل ويناقش. كما كشفت النتائج أن أغلب المنشورات اعتمدت على النصوص المصحوبة بالصور، بينما كان استخدام الفيديوهات والرسوم البيانية والأدوات التفاعلية محدودا نسبيا. وهذا يعني أن المؤسسات لا تستفيد بالشكل الكافي من الإمكانات التقنية المتاحة على المنصات الرقمية. السؤال الرابع: ما أبرز القضايا التي ركزت عليها هذه الحسابات؟ وجدت الدراسة أن القضايا المتعلقة بالإنجازات والفعاليات والخدمات الحكومية جاءت في مقدمة الموضوعات المنشورة. كان الهدف الأساسي من هذه الرسائل هو تعريف الجمهور بأنشطة المؤسسة، إبراز الإنجازات، تقديم المعلومات، وأيضا التوعية والتثقيف. وهذه أهداف مشروعة ومهمة، لكنها تمثل جانبا واحدا فقط من عملية الاتصال. إذن إن المؤسسات الحديثة لم تعد تكتفي بعرض ما تقوم به، بل تعمل أيضا على الاستماع للجمهور، فهم احتياجاته، قياس مستوى رضاه عن الخدمات المقدمة. والسؤال الخامس: هل تعتمد المؤسسات الحكومية على الحوار مع الجمهور أم الاتصال أحادي الاتجاه؟ هذا ربما يكون أهم سؤال في الدراسة كلها، فالنتائج أظهرت بوضوح أن المؤسسات الحكومية اليمنية ما تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الاتصال في اتجاه واحد، أي أنها تتحدث أكثر مما تستمع، تنشر الأخبار والمعلومات والتوجيهات، لكنها لا تمنح الحوار والتفاعل نفس القدر من الاهتمام. وقد ظهر ذلك من خلال هيمنة ما يسمى في أدبيات العلاقات العامة باستراتيجيات الإعلام مقابل تراجع استراتيجية الحوار. بمعنى آخر، المؤسسة تختبر الجمهور بما تريد قوله، لكنها بالمقابل لا تفتح المجال الكافي للنقاش والمشاركة والتفاعل. وهنا تكمن إحدى أبرز الملاحظات التي سجلتها الدراسة. السؤال السادس: كيف كان تفاعل الجمهور مع هذه الحسابات؟ المثير للاهتمام مستمعينا أن الدراسة التي بين أيدينا اليوم رصدت وجود تفاعل مع الجمهور، فالمتابعون كانوا يضغطون على زر الإعجاب ويشاركون المنشورات ويكتبون التعليقات والاستفسارات، لكن النتائج كشفت أن المؤسسات غالبا لم تكن تتجاوب مع هذه التعليقات بالقدر المطلوب، وهنا تظهر فجوة مهمة. فالجمهور يريد التفاعل، بينما المؤسسة ما تزال تتعامل مع المنصات الرقمية باعتبارها لوحة إعلانات إلكترونية أكثر من كونها مساحة للحوار. وفي عالم الاتصال الحديث لا يقاس النجاح بعدد المنشورات فقط، بل بقدرة المؤسسة على بناء علاقات مستدامة مع جمهورها. والسؤال السابع مستمعينا الذي نطرحه ونجيب عليه أيضا بناء على الدراسة التي بين أيدينا اليوم في برنامج حوار أكاديمي: ما القيم والرسائل التي ركزت عليها المؤسسات الحكومية؟ الدراسة أظهرت أن المحتوى المنشور تضمن عددا من القيم الإيجابية، أهمها القيم التوعوية، القيم التحفيزية، وقيم المواطنة، وقيم المشاركة المجتمعية. كما أيضا اعتمدت الرسائل على الاستمالات المنطقية والوجدانية معا، فبعض الرسائل كانت تقدم معلومات وإحصائيات وحقائق لإقناع الجمهور، بينما استخدمت رسائل أخرى أساليب تحفيزية وعاطفية لتعزيز التأثير، وهذا يعد جانبا إيجابيا في الأداء الاتصالي للمؤسسات. أما السؤال الثامن مستمعينا: ما أبرز نقاط الضعف التي كشفتها الدراسة؟ يمكن تلخيصها في عدة نقاط رئيسية: أولا، ضعف التفاعل المباشر مع الجمهور. ثانيا، الاعتماد المفرط على النمط الإخباري التقليدي. ثالثا، محدودية استخدام الوسائط المتعددة الحديثة. رابعا، ضعف توظيف المحتوى التفاعلي الذي يشجع المشاركة. خامسا، تراجع استخدام استراتيجيات الحوار والمبادرات التشاركية. وسادسا، عدم الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي. السؤال التاسع: ماذا أوصت الدراسة لمعالجة هذه التحديات؟ الدراسة مستمعينا قدمت مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها إعداد دليل وطني موحد للعلاقات العامة الرقمية والاتصال الاستراتيجي في المؤسسات الحكومية، تنويع المحتوى المنشور وعدم الاكتفاء بالنصوص والصور التقليدية، إنتاج محتوى أكثر جاذبية باستخدام الفيديو والإنفوجرافيك والرسوم التوضيحية، تعزيز التفاعل المباشر مع الجمهور والرد على استفساراته وتعليقاته، بناء شراكات مع المؤثرين وقادة الرأي لنشر الرسائل التوعوية، استخدام مؤشرات قياس الأداء لمعرفة مدى نجاح رسائل الاتصال، وأخيرا الاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير المحتوى وتحسين الأداء. إذن أعزائنا المستمعين، تكشف لنا هذه الدراسة التي تناولناها اليوم في هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي، تناولناها طبعا بطريقة مختلفة عن ما هو معهود ومعروف في سياق الحلقات التي نجري فيها حوارات مع الباحثين، تناولناها بنوع من الاستعراض فقط. تكشف لنا هذه الدراسة أن المؤسسات الحكومية اليمنية قطعت خطوات مهمة في الحضور الرقمي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها ما تزال بحاجة إلى الانتقال من مرحلة نشر المعلومات إلى مرحلة بناء الحوار والشراكة مع الجمهور. فالمنصات الرقمية لم تعد مجرد أدوات لإيصال الرسائل، بل أصبحت فضاءات للنقاش والتفاعل وصناعة الثقة. وكلما نجحت المؤسسات في الاستماع للجمهور بقدر حديثها إليه، ازدادت قدرتها على بناء صورة إيجابية وتعزيز ثقة المواطنين بخدماتها وبأدوارها المختلفة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامج حوار أكاديمي، التي استعرضنا فيها أبرز ما جاءت بعنوان الاستراتيجيات الاتصالية للعلاقات العامة الرقمية في المؤسسات الحكومية اليمنية. دمتم بخير، وإلى اللقاء القادم مع بحث جديد وفكرة جديدة، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق.

0: قف ام الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
1: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
2: ودليل على كمال صفاتك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

قوتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان هو في جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم، والله خير الناصرين. ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر، وهو لن يخلف وعده.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ونعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا العظا. يا أيها الجند الذين بهم، يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا، جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن موضوع الإيمان وأنه هو القاعدة الأساسية التي تقود الإنسان إلى النجاح في جميع أعماله وفي كل مجالات حياته. وأساس الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والمعرفة الحقيقية للخالق جل شأنه، وهذا ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه ودلنا عليه العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وكذلك الإيمان بكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين والكتب السماوية التي جاءت لهداية البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. فمقتضى الإيمان هو التصديق برسل الله وكتب الله والانقياد لأوامره وتوجيهاته. وكذلك الإيمان بالغيب الذي هو كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ولكنه غائب عن عين المشاهدة البشرية، سواء كان موجودا في هذه الحياة كما أخبرنا عن الملائكة الكرام وعن الجن وعن الشياطين وعن غيرهم كما قال سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون، أو كان هذا الذي وعد به هو سيأتي في المستقبل وليس موجودا في الوقت الحاضر كما أخبر عن الكثير من الأحداث التي ستقع سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة كالحساب والعقاب والجنة والنار وغيرها. وكذلك ما وعد الله أولياءه من النصر والتمكين والغلبة والرزق والخير والبركات التي وعدها الله للمؤمنين، هذه هي من الغيب الذي يجب على الإنسان المؤمن أن يؤمن به ويعتقده ويصدق بوقوعه كما أخبره الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذا الإيمان له الكثير من الفوائد الكبيرة التي ينالها الإنسان المؤمن في حياته في مختلف جوانب حياته في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأول هذه الفوائد التي يجنيها الإنسان هو أنه يكون محلاً لهداية الله سبحانه وتعالى، لأنه يكون من أولياء الله، والله سبحانه وتعالى يمنح أولياءه الهدى والنور كما قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالهداية من الله سبحانه وتعالى هي تكون لأوليائه، هي تكون لمن آمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان وكان هذا الإيمان متجسدا في شخصية الإنسان المؤمن، يملأ قلبه وتخشع له جوارحه ويسلم لخالقه جل وعلا في كل أموره. هذا هو مقتضى الإيمان الحقيقي. فهذه الحالة التي تكون لدى الإنسان المؤمن تجعله محط رعاية الله سبحانه وتعالى في الكثير من الأمور. كما قلنا في الهداية كما قال سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهداية القلوب هي بيد رب الأرباب، الله نور السماوات والأرض، وهو الهادي لأهل السماوات والهادي لأهل الأرض. ولا يمكن أن نطلع على حقائق الأشياء وعلى الواقع وعلى الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل إلا من العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم. كذلك الهداية فيما يحصل من الاختلاف بين الناس، هنالك بين البشر اختلافات كثيرة في مجالات الحياة، في الإيمان، في العقائد، في أشياء كثيرة. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يهدي المؤمنين كما قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن الأشياء التي اختص الله بها المؤمنين هو انتفاعهم بكتاب الله وانتفاعهم بكلام الله، هذا الكلام العظيم، هذا الكلام الذي قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكنز الكبير الذي خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القرآن الكريم الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، لا يهتدي به ولا يستفيد منه ولا يصل إليه ولا يكتشف معانيه إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قد أحسن الله له رزقا. ويقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذن الذين آمنوا بالله سينتفعون بآيات الله وبكلام الله وبهدي الله وبنور الله، وسيهديهم الله إليه صراطا مستقيما. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، يعني لو جعل الله القرآن بلسان عجمي لقال العرب: كيف ترسل إلينا كتابا بلغة غير لغتنا؟ لولا فصلت، يعني لولا بينت آياته، لولا كانت آياته بلغة عربية واضحة بينة حتى نستطيع أن نفهمه. أعجمي وعربي، أي هل يكون هناك كتاب أعجمي ويكون المخاطب به هو عربي؟ هذا غير معقول. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الكريم هو للمؤمنين هدى يهديهم في كل مسارات الحياة. وقلنا أن الهدى هنا لا يقتصر على المسائل الدينية فقط، بل هو يتعلق بكل نواحي الحياة، بالمسائل الدينية، بالمسائل الدنيوية، بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، كما نرى اليوم كيف هدى الله اليمن واليمنيين وقيادة اليمن إلى التصرف الصحيح، إلى الموقف الحق الذي يجب أن يقفه كل مسلم ويجب أن يقفه كل شعب وكل قيادة عربية وإسلامية. الله يهدي المؤمنين إلى المواقف الصحيحة، إلى الأساليب الصحيحة، إلى كل ما يحتاجون إلى الهداية فيه في مسيرتهم في الحياة. كذلك يقول الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فصلناه على علم، حينما يكون من وضع هذا الكتاب هو العليم الخبير الذي خلق الكون بكل ما فيه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففصله الله وهو يعلم بحاجة الإنسان وما يحتاجه الإنسان في حياته، وما هي السبل التي ستجعل الإنسان فالحا وناجحا ومستقيما في كل شؤون حياته. فالله سبحانه وتعالى فصل هذا الكتاب على علم، هدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون، الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بكلام الله ويصدقون وعد الله. إذا وعدهم بالنصر كانوا على ثقة يقينية بأنه لابد أن يحصل هذا النصر، إذا وعدهم بالرزق كانوا على ثقة يقينية بأنه لابد أن يحصل هذا الرزق، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهم يطمئنون إلى أن رزقهم محتوم من عند الله سبحانه وتعالى. حينما يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عند ذلك تطمئن قلوبهم، يعلمون أن الله سيرزقهم، أن الله سيسهل أمورهم. حينما يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهم يؤمنون بهذا الكلام. وعندما آمن الشعب اليمني بوعد الله تحقق له النصر وتحققت له العزة والكرامة والاستقلال، لأنه صدق وعد الله
وصدق كلام الله ومشى على ضوء توجيهات الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد العظيمة التي الله سبحانه وتعالى أعدها للمؤمنين هو أنهم سهل لهم في هذه الحياة كل ما يحتاجون إليه، وأيضا وعدهم بالحياة الأخرى، وعدهم بالجنة التي عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وعدهم بالحياة الطيبة في جنة الخلد في جنات عدن. هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا للمؤمنين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. إذن السعادة في الدنيا والسعادة في الدار الآخرة هي لمن آمن بالله. لابد أن يكون إيماننا بالله إيمانا صحيحا، لابد أن نبحث مسألة الإيمان بالله، هل نحن فعلا مؤمنون بالله؟ هل نحن كما يريد الله من الإيمان والتصديق به؟ لأنها قضية أساسية، لا يمكن أن تحصل على نجاح ولا فلاح ولا هدى ولا نور في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا آمنت بالله الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي الذي يريده الله سبحانه وتعالى والذي وضحت تفاصيله ومعالمه آيات القرآن الكريم. كما ذكرنا في الآيات السابقة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى غيرها من الآيات التي تخبرنا ما هو الإيمان الذي يريده الله منا. كما قلنا ليس مجرد الإيمان الذي هو القول، لأنه يخبرنا أنها قالت الأعراب آمنا، يقول الله قل لم تؤمنوا، ويقول للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فالإيمان لابد أن يكون قولا على اللسان ويكون شعورا في قلب الإنسان يمتلئ بعظمة الله وبخوف الله وبرهبة الله وبحب الله وبالإنقياد والتسليم لله سبحانه وتعالى، وينعكس في سلوكيات الإنسان وفي التزامه بتوجيهات الله وفي التزامه بكل أوامر الله وما يوجهه الله إليه في كل مجالات الحياة. إذن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله صاحب الفضل العظيم، ليس فضله مجرد فضل في الآخرة، بل فضله في الدنيا قبل الآخرة، نعمته في الدنيا قبل الآخرة، إحسانه في الدنيا قبل الآخرة. فمن يريد الخير، من يريد الفضل، فليتجه إلى مصدر هذا الفضل وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كذلك من مخرجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أعد هذا الكون وأعد هذه الحياة وخلق السماوات والأرض من أجل من؟ من أجل المؤمنين، من أجل المؤمنين. خلق جميع الطيبات من أجل المؤمنين، هي لهم، وإن أعطي منها الكافرون وإن أعطي منها الظالمون فإنما أعطوا في جاه المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي لمن؟ قل هي للذين آمنوا. هذه الطيبات الله خلقها للمؤمنين لأنهم الذين يستأهلون هذه الخيرات وهذه الطيبات، وإنما الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا يعطي الكافرين في جاه المؤمنين، كما يكون لديك ضيف شرف ثم تضيف معه الكثير من الناس، لكن هذه الضيافة على شرف فلان ومن أجل فلان وهو المقصود بهذا الإكرام وهذا الإنعام. فهذه الخيرات هي للمؤمنين، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكن ليست خالصة في هذه الحياة، لأن الله يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لكنها ستكون خالصة يوم القيامة في الآخرة، ستكون حكرا وحصريا على المؤمنين، لن ينال الكافرين ولا الظالمين منها مثقال ذرة، كما يخبر الله سبحانه وتعالى عن الظالمين حينما يخاطبون المؤمنين أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، حتى حينما يقولون انظرونا نقتبس من نوركم
يقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور والخير والبركة والنعيم لا يكون إلا بالعمل الصالح في الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هناك بركات قد تكون مخفية علينا، قد لا نصل إليها. لماذا؟ لأننا لم نحقق الإيمان الحقيقي في واقعنا العملي، لم نعيش حالة الإيمان، لم نعيش حالة اليقين بالله سبحانه وتعالى. والله يعدنا ويقول: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الله سبحانه وتعالى يعد عباده أنهم لو آمنوا واتقوا واستقاموا لا أغدق عليهم من النعم ما لا يتخيله عقل إنسان، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسناهم فيه. ويقول سبحانه وتعالى حينما يخاطب نوح قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما نتيجة هذا الاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الخير والبركة مرتبط بمدى إيمان الجنس البشري ومدى إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمم والشعوب. فكلما كانت أكثر ارتقاء في الإيمان كلما كان الخير والعطاء من الله سبحانه وتعالى مبذولا لها بغير حساب. أيضا من المزايا التي يمنحها الله للمؤمنين هو أن يزيدهم إيمانا، أن يزيدهم يقينا، أن يزيدهم محبة لله ورسوله، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن الإنسان حينما يتجه مع الله وحينما يهتدي بهدى الله، الله سبحانه وتعالى يزيده من الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الإنسان حينما يبذل نفسه مع الله سبحانه وتعالى ويبذل جهده في سبيل الله، الله يعطيه التنوير ويعطيه الهداية الزائدة، كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا كنا لا نرى في أنفسنا التقوى الحقيقية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فإننا نحتاج إلى أن نهتدي بهدى الله في المرحلة الأولى لنكون أهلا لأن يزيدنا الله، لأن يحبب الله إلينا الخير، يحبب إلينا العمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الذي يتقي إلى الله، الذي يصدق بالله ويؤمن بالله ويتوجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يزيده محبة لله وللإيمان وبعدا عن الكفر وعن الفسوق، كما قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه منح من الله سبحانه وتعالى، لكن يمنحها لمن يستحقها، لمن اتجه إلى الله، لمن آمن بالله، لمن توكل على الله، لمن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك التثبيت على الحق والتثبيت في المواقف وفي سلوك طريق الحق والصراط المستقيم. الإنسان في حياته يحتاج إلى ما يثبته على الحق، لأن طريق الحق واحد ولكن سبل الضلال متعددة ومختلفة. والإنسان بطبعه يميل إلى الأشياء العاجلة وإلى الشهوات وإلى الملذات، فيحتاج إلى التثبيت، وهذا التثبيت لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا لمن يستحقه من المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كذلك يقول الله لملائكته الكرام أن يعملوا على تثبيت المؤمنين: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. التثبيت من الله سبحانه وتعالى سواء كان في الحرب أو في السلوك طريق الحق وفي كل
مسيرتك في الحياة تحتاج إلى أن يثبتك الله، إلى أن يوفقك الله، إلى أن يسدد الله خطاك حتى تبقى مستقيما على النهج القويم. يقول الله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كذلك الإنسان المؤمن المرتبط بالله سبحانه وتعالى الذي امتلأ قلبه بالإيمان والتصديق واليقين بالله عز وجل يكون في حصانة من الشياطين، يكون في حصانة من شياطين الإنس والجن، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. إذن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الإنسان حينما يتحصن بالإيمان، حينما يتحصن بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، فإنه يكون في حصن حصين من الشيطان الرجيم، يكون الشيطان بعيد.

إذن عن الله سبحانه وتعالى يجعل للإنسان المؤمن حصنا يمنع الشياطين أن تصل إليه ما دام مع الله وما دام مرتبطا بذكر الله وما دام محافظا على صلاته، كما يقول الله سبحانه وتعالى في من تخلى عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. الشيطان لا يستطيع أن يصل إليك وأنت محصن بذكر الله، أنت محصن بالارتباط بالله، لا يستطيع أن يصل إليك. بل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلاة، فإذا فرط فيها تجرأ عليه وأوقعه في العظائم. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كذلك من آثار الإيمان أن يبعث الله سبحانه وتعالى لك المودة في قلوب الناس، في قلوب المؤمنين. يبعث للإنسان المؤمن مودة ومحبة في قلوب الناس. الإنسان يريد أن يكون محبوبا، أن يكون له مكانة اجتماعية، أن يكون له احترام وتقدير بين الناس. هذه المودة، هذا الاحترام، هذا التقدير لا يستطيع أن يمنحه إلا الله سبحانه وتعالى لك. لا تستطيع أنت مهما تملكت ومهما حاولت أن تتزلف إلى الناس ومهما حاولت أن تتصنع الأسباب التي قد تصل بها إلى أن يحبك الناس، لا يمكن أن يحبوك إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن هذا أثر من آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى والثقة به. كذلك في الحياة الدنيا الله وعد المؤمنين بالتمكين والاستخلاف في الأرض، وأن يعلي شأنهم وأن يجعلهم هم قادة الأمم إذا عادوا إلى الله سبحانه وتعالى، إذا طبقوا توجيهات الله، إذا وثقوا بالله وتوكلوا على الله، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، فبأي حديث بعده يؤمنون، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالله يعد المؤمنين بالتمكين، وتمكين هذا الدين لهم إذا هم توكلوا على الله ووثقوا بوعد الله ومشوا حسب توجيهات الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذه هي إرادة الله، أن يمكن لعباده المؤمنين المستضعفين، مهما كانوا مستضعفين فإنهم محط إرادة الله ووعد الله مهما تمسكوا بدين الله. لأن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. إذن التمكين هو للدين، فإذا تمسكنا بهذا الدين فإن الله سيمكننا. أما إذا تخلينا عن دين الإسلام الذي أراد الله أن يظهره على الدين كله وقال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إذا لم نتمسك بهذا الدين، إذا تركنا هذا الدين جانبا، فإننا لن نكون أهلا للنصر ولا للاستخلاف ولا للتمكين من الله سبحانه وتعالى. كذلك المؤمنون موعودون من الله سبحانه وتعالى بالأمن والاستقرار والحياة السعيدة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمن من الله سبحانه وتعالى هو لمن آمن بالله، لمن توكل على الله ووثق بالله واهتدى بهدي الله. ويقول سبحانه وتعالى لأبينا آدم وأمنا حواء والشيطان الرجيم: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. إذا جاء لكم هدى من جهة الله سبحانه وتعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن هم الذين اتبعوا هدى الله؟ هم المؤمنون حقا، الذين اتبعوا تعليمات الله وصدقوا بوعد الله وآمنوا بالله الإيمان الحقيقي. إذن هم موعودون من الله بالحياة التي لا خوف فيها ولا حزن، فلا خوف عليهم ولا هم

في الدنيا وفي الآخرة. ويقول الله: ومن أعرض عن ذكري ولم يؤمن بآيات الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الحياة الضنكة وسوء المعيشة والخوف والحزن لا تكون إلا لمن أعرض عن ذكر الله وعن آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعد الله المؤمنين: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإنسان المؤمن موعود من الله سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة. وكذلك يقول الله: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لا يخاف أن يبخس في أجره، فيما يستحقه، في تعويض الله له، في ثواب الله، في رزق الله له، في عطاء الله له، لا يمكن أن يبخس ولا أن يرهق بغير حق إذا كان صحيح الإيمان بالله. كذلك الإنسان الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى يكون محط الحماية الإلهية والدفاع الإلهي عنه. يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تخيل حينما يكون الله هو الذي يدافع عنك، ما الذي يمتلكه الله من الأساليب للدفاع عنك؟ يمتلك: ولله جنود السماوات والأرض. الله له جنود السماوات والأرض، يسخر لك الكون بكله في حمايتك. إذا أراد الله أن يحميك لا أحد يستطيع أن يصل إليك. إذن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الدفاع الإلهي سواء من الأعداء، سواء من الشياطين، سواء حتى من النفس الأمارة بالسوء، يكون الإنسان في حصن من الله سبحانه وتعالى في دفاع، كما قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله يجعل لك حتى ملائكة تحفظك، تحفظك من الشياطين، تحفظك من الإضلال، تحميك من أشياء كثيرة قد لا نستطيع أن نحيط بهذا الحفظ الإلهي وهذه الدفاع والحماية الإلهية. كذلك موعودون بالفوز والنجاة في مسيرتنا في الحياة وفي كل صراعاتنا مع أعداء الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله وعد المؤمنين وقص لنا في قصص القرآن الكريم: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكذلك ننجي المؤمنين، هذه سنة الله في الأرض أن ينجي عباده المؤمنين. كذلك يكونون محط الرعاية من الله سبحانه وتعالى حتى من قبل عباد الرحمن الذين هم الملائكة. الملائكة مأمورون بالاستغفار للمؤمنين وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، كما قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني حينما نكون من المؤمنين سنكون محط دعاء الملائكة المقربين بالمغفرة والتوبة والرحمة من الله سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا هو دعاء الملائكة للمؤمنين من عباد الله. كذلك المؤمنون يحظون بالصلاة من الله ومن الملائكة، والصلاة هي غاية الرحمة ومعظم الرحمة وأكبر الرحمة، يعبر عنها بالصلاة التي هي رحمة واسعة وشاملة. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذن المؤمنون هم محل الصلوات الإلهية والرحمات الإلهية، والصلوات من ملائكة الله الكرام الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كذلك المؤمنون موعودون بالنصر والتأييد، كما قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كذلك هم موعودون بالرزق، المؤمن موعود بالرزق. الله سبحانه وتعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.

إذن هم موعودون من الله بالمغفرة وموعودون من الله بالرزق الكريم الذي يحفظ كرامة الإنسان حتى لا تهدر هذه الكرامة من أجل لقمة العيش. الله يضمن لعباده المؤمنين أنهم سيحصلون على الرزق الذي يبقى معه كرامتهم الإنسانية وعزتهم ولا يكونون أذلاء لدى أحد من الخلق. كذلك الإنسان المؤمن هو يكون من أولياء الله وينال ولاية الله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا، هذه الولاية عظيمة جدا، هذه الولاية لها آثار كبيرة. حينما تكون من أولياء ملك الملوك، حينما تكون من أولياء من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، حينما تكون من أولياء جبار السماوات والأرض، إذن أنت من أولياء، إذن لن يخذلك، لن يسلمك، لن يضيعك، لن يدعك تضل أو تشقى في هذه الحياة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن حينما يكون الله هو مولاك، هو الذي يرعاك، هو الذي يسددك، هو الذي يوفقك، هو الذي يدافع عنك، هو الذي يحفظك، هو الذي يوفقك لكل خير في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو أثر من آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان من أولياء الله. ولهذا يكون الإنسان قويا حينما يكون من أولياء الله، حتى وهو ذاهب للقتال في سبيل الله يكون واثقا ويقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نحن واثقون أن هناك إله هو مولانا وهو الذي يرعانا وهو الذي يحمينا وهو الذي يختار لنا الخير ويسهل لنا طرق الخير، لن يتركنا نتعرض لشيء إلا إذا كان هذا الشيء هو خير لنا. فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو مولانا. إذن مقتضى ولاية الله سبحانه وتعالى أن تضع ثقلك كله عليه وأن تحمله كل همومك وأن تحمله كل مشاكلك وأن تكون واثقا أنك ما دمت من أولياء الله فإن الله لن يتخلى عنك ولن يصل إليك شيء إلا إذا أراد الله أن يصل إليك، ولن يريد الله أن يصل إلى ولي من أوليائه شيء إلا إذا كان خيرا له. كذلك الإنسان المؤمن يكون الله معه، يكون الله معه، وإذا كان الله معك فلن يضرك شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. موسى عليه السلام حينما كان أمام البحر وفرعون من ورائه وقال قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. إذن معية الله هي الحصن الحصين الذي يجعلك تنجى من كل مخاطر هذه الحياة. فإذا أردت أن تكون مع الله وأن يكون الله معك فلتكن من المؤمنين ولتكن من المتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ستكون مع الله في الحياة الدنيا وستكون مع أوليائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذلك الله سبحانه وتعالى سيكتب لك الرحمة. الله يخبر عن رحمته ويقول ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله واسعة، لو انضوى فيها الكون بأسره لوسعته، ولكن أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سيكتبها لفئة من البشر. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن رحمة الله سبحانه وتعالى ستكتب لمن آمن بالله وآمن برسله وصدق الله سبحانه وتعالى في وعده ووثق بالله حق الثقة وتوكل على الله
حق التوكل. الله سبحانه وتعالى يقول: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله وعد بالاستجابة لكن لمن؟ للمؤمنين. ويستجيب، الله يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. فالله حينما يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يقول: فليستجيبوا لي. لنستجيب لله حتى يستجيب الله لنا. كذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين حينما يكون الإنسان في درجة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى أن الله يمنح ذريته أن يلحقوا بالآباء وبمكانة الآباء من دون أن ينقص من أجر الآباء شيء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذن هذه أيها الإخوة هي بعض الآثار التي تترتب على الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى والتي وعد الله بها في كتابه الكريم. فإذا نحن عرفنا الإيمان الحقيقي فإننا سننال هذه المزايا وهذه المنح الإلهية بكلها. لكن يجب أن ندرس إيماننا، هل هو الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ هل هو الإيمان الذي يستحق صاحبه كل هذه الخيرات وكل هذه الطيبات؟ هل هو الإيمان الذي ينجي صاحبه اليوم ويوم القيامة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالإيمان، أن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يرزقنا العلم والإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام وسائر الأعمال، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إذا استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدايح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك، فهب لنا في هذا المقام رضاك وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، قد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنزل.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه

أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا، يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنزل.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخريه.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا، والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
4: البحر هو مستقر الماء الواسع، بحيث لا يدرك طرفيه من كان في وسطه، وجمعه بحار وبحور وأبحر. وتشغل البحار والمحيطات الحيز الأكبر من سطح الأرض، فتبلغ نحو 3/4 سطح الأرض. وتبرز الحقائق العلمية الإعجاز العلمي في قوله تعالى:

عندما نزل العلماء إلى أعماق المحيطات وجدوا أن البحار العميقة تتمتع بظلام دامس وعلى عمق كيلو متر واحد لا يكاد الإنسان يرى شيئا، وتزداد الظلمة إذا كانت أمواج البحر السطحية عالية الارتفاع لأنها تساهم في حجب ضوء الشمس. ووجدوا أن في أعماق البحار أمواجا داخلية لا يمكن لأحد أن يراها إلا إذا نزل إلى عمق أكثر من 1000 متر. ووردت مفردة البحر في القرآن الكريم في مواطن وسياقات عدة، منها تسخير البحار للإنسان وكونها محطا للاختبار والابتلاء. ومن مواطن تلك المفردة الدلالة على قدرة الله تعالى قوله تعالى:

0: فالمراد بمرج البحرين مصبات الأنهار الكبرى في البحار، مثل التقاء مياه نهر النيل بالبحر المتوسط أو نهر الأمازون بالمحيط الأطلسي، حيث توجد منطقة حجر تمنع طغيان الملح على العذب لمسافات طويلة. ومن سياقات مفردات البحر أن حالة البحر تتغير وتتبدل عند قيام الساعة، قال تعالى:
1: وإذا البحار سجرت،
0: وقال تعالى:
1: وإذا البحار فجرت.
0: فتغير حالة البحر من علامات الساعة وأشراطها.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن 70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.

0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الجار الشبعان. أقول فيها: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. ليست خاصة بالأفراد، بل هي شاملة للدول. فويل لجيران اليمن الذين دمروه وراحوا يفتخرون ببنيانه. في هذه الكلمة إشارة إلى الفهوم، إلى بعض الفهوم الخاطئة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي تطبق في مجال ثم لا تطبق في مجالات أخرى أكبر وأهم. ومنها هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول فيه: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. فهذا الحديث كما يشمل الجار القريب من محل السكن، كذلك يشمل الدول. يعني الآن نقول دولة جارت دولة، السعودية مثلا جارت اليمن، الإمارات يمكن اعتبارها جار لليمن أيضا، وهكذا. يعني هؤلاء جيران. فبينما نجد البذخ والترف الشديد في السعودية حتى يصل إلى رمي الطعام الفارح، الطعام إلى المزابل والقمامات، في نفس الوقت نجد إخوانه سواء في اليمن أو في جهات أخرى، نجدهم يعني قد يحتاجون إلى أشياء ضرورية، قد يحتاجون إلى القوت، قد يحتاجون إلى أدوية أساسية لا يجدونها. وفي نفس الوقت نجد ذلك الطرف الكبير سواء في السعودية أو في الإمارات أو في البحرين أو في هذه الدول التي لم تعرف كيف تتعامل مع النعم. رأيت مرة يعني عندهم ما يسمى بصندوق الزكاة، يزوجون الشباب، ماذا يفعلون؟ يعني بأموال الزكاة، لهم يتصورون وكأن المال فقط خاص بالسعوديين. فماذا يفعلون؟ يشترون به شقة ومفروشة بكل أنواع المفروشات الغالية جدا والتي لا يكتسبها إلا أهل الثراء. فعندما سئل ذلك تلك الجمعية لماذا، قالت الناس هنا عندهم لا يحتاجون إلى المال، ولذلك نقوم بهذا الأمر. يعني هؤلاء، حتى هؤلاء الشباب لا يحتاجون إلى دعم، ولكن الزكاة يعني ربما لا يجدون من يدفعها ففعلوها في هذا الأمر. فهنا لماذا لا تقولون بأن هناك مناطق في إفريقيا في محال مختلفة يموتون جوعا وليس لديهم ما يأكلون وليس لديهم مساكن، فلماذا لا تدفعون الزكاة؟ هل الله سبحانه وتعالى عندما أمر بدفع الزكاة خصص بها بلدا دون بلد، أم أن الزكاة يعطيها الأغنياء للفقراء في أي محل كانوا؟ طبعا يبدأون بالمحل القريب، فإذا لم يجدوا فقيرا أو وجدوا ناسا ميسورين فها تنتقل إلى غيره. فلذلك تحويل الزكاة بهذه الصورة أو التلاعب بهذه الزكاة بهذه الصورة، أو تطبيق سيكس وبيكو على الزكاة، أو تطبيق الحدود الجغرافية على الزكاة، أو تطبيق الأعراق على الزكاة، طبعا هذا جعل كل دولة من الدول الإسلامية وكأنه أمة قائمة بذاته، مع العلم أنه في أحكام الشريعة أنه إذا جاعت أي دولة أو أي شعب من المسلمين على المسلمين جميعا توفير القوت له والسعي له، كما أنه من الواجب عليهم أن ينافحوا عنه إذا ما اعتدي عليه، ويناصروه إذا ما ظلم، ويخلصوه من الاستعمار إذا استعمر، كذلك يجب عليهم أن يطعموه، أن يوفروا له كل ما يحتاجه. ولذلك تغليب الحدود الجغرافية أو تحويل الإسلام أو الأمة الإسلامية إلى مجموعة كنتونات ومناطق معينة وكأن الإسلام يطبق في كل منطقة على حدة، هذا قد يصلح في الدنيا، ولكن في الآخرة سيسأل الله سبحانه وتعالى، سيسأل ذلك السعودي الذي كان يتلاعب بالأموال، الذين أرسلوا الأموال الكبيرة لأمريكا ولأوروبا، وفي كل نازلة تنزل بأوروبا وأمريكا يكونون أول الداعمين، مثل ما حصل في برجي التجارة، كيف صارت السعودية ثرية كريمة جدا وراحت تدفع الأموال الباهظة، الأموال الكثيرة للمتضررين أو لبناء البرج الجديد أو غير ذلك. في نفس الوقت هي التي هدمت ما هدمت من اليمن، ثم
علماؤها، لا نتكلم عن سياسيها، لا نتكلم عن الذين لا علاقة لهم بالدين، نتكلم عن هؤلاء الذين لا يتحدثون عن هذه المعاني. في نفس الوقت تجده في المنبر، على المنبر يصيح بهذا الحديث: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. نقول له: طبق هذا الحديث بمفهومه الشامل، بمفهومه الواسع، لا تأخذ ببعض الكتاب وترمي ببعضه، لا تأخذ من الدين ما تشتهيه وما يرضى به عليك السلطان، ثم تترك الدين الحقيقي، الدين الذي أمرنا بنصرة كل مستضعف وإطعام كل جائع وتخليص كل أسير وبناء كل مهدم. هذا هو الدين بمفهومه الصحيح الشامل، ليس دينا خاصا بي وبجاري وبمجتمعي البسيط. حتى بعضهم يعني عندما يكون له مال كثير ويريد أن يدفع الزكاة، وطبعا الزكاة ستكون مالا كثيرا، فيذهب إلى الفقهاء ويقول له: يمكنك أن تعطيها لابنك، وابنه جيد ميسور الحال، فيذهب ويعطيها لابنه حتى لا تخرج الزكاة، وهو يتصور أنه بذلك قد أدى ما عليه وأنه صار من المزكين، مع أنه أخرج ماله من الجيب الأيمن ووضعه في الجيب الأيسر، أخرجه من محل إلى محل، يتلاعب بهذه الأحكام الشرعية. لذلك الله سبحانه وتعالى لا تنطري عليه هذه الحيل. هؤلاء يخادعون الله وهو خادعهم، هؤلاء كأهل السبت الذين سخروا من أحكام الله وتصوروا أنهم يخدعون الله فحولهم إلى قردة وخنازير. لذلك الآن ما نراهم في الإمارات يفخرون بالبنيان، أو في السعودية يفخرون بالأبراج والكبيرة وهي يقولون هي أكبر برج في العالم، ثم لا يلتفتون للأكواخ. هؤلاء سيعاقبهم الله تعالى بسوء تعاملهم مع تلك الأخبار، تلك الأكواخ، باحتقارهم للأكواخ، بتعاليهم في البنيان. وسيأتي اليوم الذي يتمنون لو عاشوا فيه في الأكواخ، بل لو عاشوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، خير من أن يسكنوا في تلك الأبراج العاجية التي جعلتهم متكبرين متغطرسين مظالمين، فما فازوا في الدنيا ولن ينجوا في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لو شاء الإمام الحسين عليه السلام أن يعتذر عن الجهاد لوجد كل الأعذار التي يتوسل ببعضها الناس للتقاعس عنه، لكنه رأى الموت له عادة وكرامته من الله الشهادة. آفاق FM، نور الكرامة والجهاد.

0: إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
0: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
4: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر على بناء،
1: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكي.
5: ونحن في الشعب اليمني نحن جنادا لهم،
6: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

0: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
1: يقول الكاتب المسيحي كرم قنصل: سيرة الحسين مبادئ ومثل وثورة أعظم من حصرها ضمن الأطر التي حصرت بها، وعلى الفكر الإنساني عامة أن يعيد تمثلها واستنباط رموزها من جديد، لأنها سر سعادة البشرية وسر سؤددها وسر حريتها وأعظم ما عليها امتلاكه.

إن المواقف هي من بداياتها، والناس يفهمون هذا. لو أننا نتصرف مع أعدائنا الكبار كما يتصرف الواحد منا مع عدوه من أسرته أو من أصحابه، فرتيف التصرفات هنا تكون مبنية على المبادرة والحذر، والاحتمالات كلها لها أثرها. أليس الواحد منا إذا ما دخل في خصومة مع صاحبه يحاول أن يريه وجهه قويا وصفعته قوية من أول يوم؟ لماذا؟ قال لو أضعف أمامه ويرى كلامي رضيب ويرى أنني هكذا الدارة يشتحن علي وما عاد يخاف مني من بعد، ما الناس يقول هكذا. فمن أول يوم أقلب وجهك له وخليه يراك قوي وخليه يراك بأنه لا يمكن أن يقهرك. أليس هذا هو التفكير يحصل عند كل واحد منا في مواجهة خصم على مشربة وعلى قطعة أرضية وعلى أي قضية من قضايا البسيطة؟ لكننا في مواجهة أعدائنا الكبار نقبل الاحتمالات، عسى ما بحل، والتبريرات أيضا نركن إليها، يعني لا نحب أن نعمل شيئا، والتبرير الذي يعزز بعودي سيكون هو المقبول. لكن لاحظ أنك ستصل إلى حالة تتحسر فيها، يصل الشعب إلى حالة يتحسر فيها، وحسرة النادم هي حسرة من ضيع ضياعا أصبح يرى نفسه ليس بإمكانه أن يتلافى ما فرط.

0: نائب رئيس هيئة الأركان يحذر وجود الصهاينة يهدد أمن المراحة والمنطقة، وبيان مرتقب لقوات التعبئة العامة 9 مساء. الوفد الإيراني المفاوض يعود إلى طهران مع استمرار المفاوضات الفنية، وعرفجي يشرح التقدم في مفاوضات سويسرا. نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله للمسيرة: العين مفتوحة واليد على الزناد لمواجهة أي خرق إسرائيلي.
1: وكل انسحاب إسرائيلي يكون جيدا للبنان، وكل انتشار للجيش اللبناني في بديل عن الجيش الإسرائيلي هو مرحب به، لأنه هذا جيش الوطن.
0: صهاينة واشنطن يغلبون أطماع كيان العدو على مصالح بلادهم، ويستدرجون دولا خليجية لخدمة المشروع الصهيوني. العدو الإسرائيلي يوغل في الدم الفلسطيني من غزة إلى الضفة، ويتوغل في السيادة السورية لفرض وقائع أمنية جديدة. نفقات ملياريه لمرتزقه العدوان فيما يسمى بالمجلس الرئاسي في ظل كارثيه الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في المحافظات المحتله. نشره الاخبار الرئيسه من المسيره نبداها بسم الله الرحمن الرحيم. اليمن يقرع ناقوس الخطر على أمن الإقليم والملاحة على وقع تسلل أقدام الصهيونية إلى إقليم أرض الصومال بعد زيارة زعيم خونة الإقليم إلى كيان العدو، أبدى خلالها انفتاحه على إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في خاصرة الملاحة الدولية عند ملتقى الطرق البحرية بين آسيا وأفريقيا. وأمام مفترق خطير حذر نائب رئيس هيئة الأركان في اليمن، واعتبر الخطوة عملا عسكريا مهددا لليمن والمنطقة وأمن الملاحة في البحرين الأحمر والعربي. يا عرب أين أنتم؟ أم أن مونديال الرياضة يشغلكم عن مونديال الصهيونية العابثة بمنطقتنا ومستقبلها والساعية بشكل دؤوب لإسقاط عوامل ومقومات القوة وأهلها المتخندقين في خط الجهاد؟

الالتزام، والأمر ينسحب على لبنان المشمول بمذكرة التفاهم والرافض شعبيا وسياسيا لمسار تفاوض السلطة المباشر مع الكيان، وعشية جولة جديدة من مفاوضات التسكع على أبواب واشنطن، يؤكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله للمسيرة أن أي انتشار للجيش اللبناني بديلا عن جيش العدو الإسرائيلي مرحب به، لكن مفاوضات الذل والتفريط مرفوضة، ومرفوضة مخرجاتها، وعين المقاومة مفتوح واليد على الزناد لمواجهة أي خرق من العدو الإسرائيلي.

حذر نائب رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع اللواء الركن علي حمود الموشكي من خطورة الوجود الصهيوني في إقليم أرض الصومال الانفصالي على أمن الملاحة والمنطقة. نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي خلال لقائه المستشار العسكري لممثل المبعوث الأممي إلى اليمن قال إن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديدا وعملا عسكريا ضد اليمن والمنطقة، لافتا إلى أنه سيمثل شرارة لتفجير الوضع بالمنطقة. أضاف أنه سيكون لهذا التواجد مردودا سلبيا وتداعيات واسعة على الأمن الملاحي في البحرين الأحمر والعربي والمنطقة بشكل عام. وكشفت تقارير إعلامية عن وصول 50 جنديا من جيش كيان العدو الإسرائيلي إلى الإقليم الانفصالي شمال الصومال في إطار ترتيبات أمنية وعسكرية أعقبت زيارة متزعم الإقليم إلى الكيان قبل أيام. وكان الزعيم الانفصالي الخائن في إقليم أرض الصومال قد أكد لوسائل إعلام صهيونية خلال زيارته للكيان انفتاحه الكامل على إنشاء قاعدة عسكرية للعدو الإسرائيلي في الإقليم، وهي الخطوة التي نوقشت في لقاءات مع وزير الحرب في كيان العدو المجرم إسرائيل كاتس. وتأتي هذه التطورات في ظل تسارع وتيرة التطبيع بين الكيانين غير الشرعيين برعاية وتمويل إماراتي، فيما يبدو الموقف العربي عاجزا عن اتخاذ مواقف فعلية تتجاوز التنديدات والبيانات المستنكرة.

0: انضم معي في الاستوديو الكاتب والصحفي الاستاذ طالب الحسني. مرحبا بك استاذ طالب. بدايه، هيئه الاركان اليمنيه حذرت من ان التواجد العسكري الصهيوني في ارض الصومال يمثل شراره لتفجير الوضع. كيف تقرؤون طبيعه هذا التهديد المباشر لامن اليمن؟
1: نعم، منذ اعلان كيان العدو الاسرائيلي والجيب الانفصالي الصومالي الاعتراف المتبادل في يناير 2026 في بداية هذا العام، كان إعلان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الخيار العسكري واضح ويتوازى تماما مع هذه الخطوة التي تشكل تهديدا للملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وهذا يعني تهديدا للكثير من الدول في المنطقة. كان عدو الإسرائيلي المهمة التي يريدها في من أرض الصومال من هذا الجيب الانفصالي هي مهمة عسكرية. نعم، هناك تنسيق سابق، ولكن أن يكون هناك تواجد عسكري فهو يحتاج إلى الكثير من الخطوات، وقد بدأت هذه الخطوات بالاعتراف المتبادل ثم الزيارات المتبادلة، ثم الآن نحن أمام بداية للتواجد العسكري، إرسال هذه القوة الإسرائيلية إلى أرض الصومال.

0: واحد من المؤشرات، ولكن في الواقع هي كانت متوقعة، لأنه اهتمام كيان العدو الإسرائيلي بالجيب الصومالي هو اهتمام عسكري أمني، اهتمام له علاقة بمحاولة التواجد والحصول على قدم في هذا.
1: ووزير حرب العدو إسرائيل كاتس أقر واعترف بوجود تنسيق أمني واستخباراتي مع الإقليم الانفصالي منذ فترة طويلة حتى منذ الاعتراف، ومن المعروف أن الإمارات كانت تتواجد في هذا الإقليم تحت مسمى إنشاء مشاريع في الإقليم. هل ترى أن هناك ارتباط بين النفوذ الإماراتي تحت مسمى تنفيذ مشاريع هناك مع خدمة التنسيق الأمني المذكور؟
0: نعم، هناك نشاط ودور للإمارات بلا شك، تواجدها تطبيعها مع كيان العدو الإسرائيلي، ولكن هي أيضا في نفس الوقت هو مشروع إسرائيلي، رغبة إسرائيلية في التواجد على المنطقة في القرن الأفريقي، ولكنها لم تكن تجد يعني القدرة على حصول ذلك منذ فترة، وخاصة بعد انهيار الحماية الأمريكية التي كانت تحمي الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب، ونهايتها مع عملية البحرية لليمن. كان هناك ضرورة، أصبحت هذه المسألة بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي عملية ضرورية، بالإضافة إلى أنه ليس هناك معوقات أمامهم. يعني الحكومة الصومالية ولو أنها أدانت ورفضت، وهناك يعني تظاهرات واحتجاجات الموقف العربي وبعض الإسلامي وحتى موقف الاتحاد الأفريقي الذي يرفض، ولكنه هذا الرفض لم يكن بالقوة التي كان عليها موقف اليمن، وهذا أدى إلى أن كيان العدو الإسرائيلي بدأ يعمل خطوات أكثر. وبالتالي اليوم حكومة هرجسيا الانفصالية التي تنسق مع كيان العدو الإسرائيلي تعتبر أن اليمن تهديد يعني بالنسبة لانفصالها، لأنه هي تبحث عن الاعتراف، لكن الآن كيان العدو الإسرائيلي هو يعتبر أن وجوده في الجيب الصومالي سيوفر هذا الاعتراف وسيوفر كذلك الحماية للانفصال في منطقة أرض الصومال. ولذلك هناك انشقاقات، نعم، في الأقاليم المجاورة لأرض الصومال. أرض الصومال ليست بالجغرافية التي تظهر عليها، لأن هناك انشقاق لإقليم على الجنوب، إقليم على الشمال، وإقليم كذلك على الجنوب، وبالتالي هناك جيب. ولكن يبقى التحدي قائم، ويبقى أن العمل العسكري هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يعني يقمع هذه الخطوة ويمنع كيان العدو الإسرائيلي من الوجود في هذه المنطقة.
1: وهذا ما لوحت باليمن منذ بداية هذا التعرض. ما هي رسالة اليمن من هذا الموقف للقوى الإقليمية وأيضا للمحيط العربي إزاء هذا التغلغل الصهيوني الجديد في القرن الأفريقي؟ وهل نتوقع تنسيق يمني مع الحكومة في مقديشو لمواجهة هذا التحرك الإسرائيلي؟
0: في الحقيقة موقف اليمن ينطلق من قاعدة تعريف هذا التواجد، تعريف هذا التواجد أنه تهديد للأمن القومي اليمني وحتى أمن المنطقة، وبالتالي لا يمكن مواجهة التهديد عبر المؤسسات الدولية الشكاوى وما شابه، وإنما بعمل عسكري أو التلويح بالعمل العسكري. اليمن عرض المساعدة مع حكومة مقديشو، ولكن الخطوات مقديشو بطيئة، التنسيق مع الدول العربية أيضا التي أدانت هي بطيئة، وأيضا لا يعني لم تأخذ الأمور باتجاه العمل العسكري، علما أن وجود كيان العدو الإسرائيلي في الجيب الصومالي لا يهدد اليمن فقط وباب المندب، هو يهدد في البداية كذلك الحكومة الفيدرالية المركزية في مقديشو وبقية الفصائل، لأنه لن يبقى كيان العدو الإسرائيلي ينتظر تهاوي الحكومة الهرجسية حكومة الإقليم المنفصل، إنما سيحاول حمايتها، وبالتالي سيقوم بعمليات أمنية، سيقوم بعمليات كثيرة لمحاولة حماية هذا الجيب الانفصالي وحماية وجوده.
1: أشكرك الكاتب والصحفي أستاذ طالب الحسني، شكرا جزيلا لك.

0: غادر الوفد الإيراني المفاوض مطار زيورغ السويسري ظهر اليوم متجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد إجراء محادثات مكثفة بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب. وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات ركزت على البند أو على البنود الأول والخامس والعاشر والحادي عشر من نص مذكرة التفاهم المتعلقة بإنهاء الحرب والعملية العسكرية للكيان الصهيوني في لبنان وفي جميع الجبهات ورفع العقوبات عن صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وأشار إلى الاتفاق على إنشاء آلية لضبط النزاع بمشاركة الأطراف المعنية والجمهورية اللبنانية، وجدد تأكيد بأن بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي وفقا للبند 13 من مذكرة التفاهم مشروط ببدء واستمرار تنفيذ البنود الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر من المذكرة، شدد على مبدأ التزام مقابل التزام كأساس للعمل، مضيفا بأن إيران ستواصل مراقبة تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته وستستخدم جميع أدواتها لضمان تنفيذ تلك الالتزامات. وفي ذات السياق أعلن وزير الخارجية الإيراني أن بعض الأصول الإيرانية المجمدة أفرج عنها بفضل الجهود التي بذلها الوسطاء القطريون والباكستانيون. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تطرق في منشور له على منصة إكس اليوم إلى المفاوضات التي جرت أمس مع أمريكا وبمشاركة الوسطاء الباكستانيين والقطريين قائلا إن الوساطة الدؤوبة التي قامت بها باكستان وقطر حققت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان. وأضاف أن العقوبات المفروضة على صادرات النفط والبتروكيماويات تم تعليقها، كما رفع الحصار البحري وأفرج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، فضلا عن إطلاق مشروع واسع لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. وأكد عراقجي أن الاختبار الحقيقي الأول يتمثل في قضية خفض التصعيد في لبنان. رغم التهديدات الترامبية لتسويق انتصارات إعلامية، نجح الوفد التفاوضي الإيراني في إجراء المباحثات لمتابعة تنفيذ التعهدات من منطلق القوة.
1: مفاوضات من موقع القوى أفضت إلى رسم ملامح خريطة طريق تقود إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. الإصرار والصمود الإيرانيان كانا العنوان الأبرز لمفاوضات أسفرت عن تشكيل آلية لمراقبة تنفيذ بنود المذكرة كاختبار للإرادة السياسية.
2: عبرنا عن مواقفنا بوضوح، التوصل إلى اتفاق نهائي مرهون بتنفيذ الطرف المقابل للبنود. لقد شكلنا لجنة رفيعة المستوى لمراقبة تنفيذ بنود المذكرة، كما سيتم تشكيل آلية لتنفيذ البند الأول بشأن لبنان، وناقشنا إصدار التصاريح للمبيعات النفطية والإفراج عن أموالنا المجمدة.
1: ترجمت طهران إخفاق العدو ميدانيا إلى انتصار دبلوماسي سيكون مرهونا بتثبيت مخرجات التفاوض على أرض الواقع وتحويلها إلى نتائج ملموسة، فعدم الثقة لا يزال يلقي بظلاله على المشهد.
2: بناء على التجربة لا زالت الثقة غير موجودة والحذر يبقى قائما. الآن الاختبار الحقيقي هو الالتزام بتنفيذ البنود وليس التصريحات. إيران تحتفظ بأوراق قوتها ولن تخطو أي خطوة إذا لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته.
1: تفعيل جميع الخيارات ورقة إيرانية تؤكد أن طهران وضعت دماء الشهداء والقادة نصب عينيها في رسم تحركاتها للمرحلة المقبلة.
3: تقدم ملحوظ في المفاوضات، لكن الطريق لا يزال شاقا. إصرار إيراني على إحقاق الحقوق وعدم التفريط بها مع إعلان الجهوزية لجميع السيناريوهات. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: التقدم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية بدأت عمليا بتنفيذ بعض الإجراءات، من بينها الإعلان الأمريكي عن رفع العقوبات. العقوبات على النفط الإيراني واستمرار إيقاف إطلاق النار في لبنان، وهو ما يعد إنجازا إيرانيا على طريق تطبيق نتائج النصر.
3: مباحثات بورنشتوك تحرز تقدما، إيران على طريق تثبيت أبرز بنود انتصارها. المفاوضات التي استمرت لنحو 18 ساعة في البحيرة السويسرية انتهت بالاتفاق على تشكيل لجان متابعة من الطرفين الإيراني والأمريكي برعاية وسطاء المحادثات، ستكون مهمتها متابعة آلية التنفيذ. يقود الفريق الإيراني نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي. وفي الوقت الذي عادت الوفود المشاركة في الاجتماعات إلى عواصمها، أعلنت إسلام أباد والدوحة في بيان مشترك سلسلة من التوافقات لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المعلنة. تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وإشراك الحكومة اللبنانية في التنسيق الثلاثي وإبعاد عودة الحرب. يشكل ذلك إنجازا كبيرا في معادلة وحدة الساحات التي فرضتها إيران كواحدة من نتائج انتصارها في الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية. النقاط المحرزة في التفاوضات فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن تجميد العقوبات النفطية على إيران. يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن تعليق الحظر المفروض على صادرات النفط والبتروكيماويات ورفع الحصار البحري والإفراج عن بعض الأصول المجمدة لإيران، وقبل ذلك وقف إطلاق النار في لبنان، أبرز التقدمات حتى اللحظة. الجديد في الإشارات الإيرانية أن الأطراف اتفقت على خطة رئيسية لإعادة إعمار إيران وتنمية اقتصادها. وبعد عودة الفريق التفاوضي الإيراني، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه تم وضع آلية تنفيذية لمراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وتقرر استمرار المحادثات على المستويين الفني والتقني لتعزيز التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم والتوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب المفروضة. وبالإضافة إلى إعلان تجميد العقوبات على النفط، أعلن جي دي فانس إحراز تقدما في مباحثات بورغنشتوك ووضع خطوات عملية لتنفيذ الالتزامات. تعمل إيران على جولة زيارات في المنطقة خلال الوقت الحالي. الرئيس الإيراني سيطير إلى باكستان للقاء المسؤولين في إسلام أباد، بينما قالباف سيصل إلى العاصمة العمانية مسقط. تشارك عمان في الآلية التنسيقية التي تصنعها إيران بمشاركة عمانية للوضع المستقبلي لمضيق هرمز بعد الحرب. الخطوط العريضة الواضحة حتى اللحظة أن رسوم خدمات في الطريق إلى التنفيذ بعد 60 يوما. ومع أن التقدم بدأ ينعكس عمليا، إلا أن الشكوك الإيرانية لا تزال ثابتة عند مستوى يجعل الاستعداد العسكري والسياسي والشعبي الإيراني في حالة استعداد لتغيير المشهد والعودة للحرب.
0: وقال بيان قطري باكستاني مشترك إن أعمال اليوم الأول من قمة بحيرة لوسيرن جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن إحراز تقدم مشجع، معلنا إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف خلال الأيام المقبلة. وأوضح البيان أن المشاركين اتفقوا على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة على أن يقدم كبير المفاوضين تقارير دورية إليها، إلى جانب قيادتهما مجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات وآليات المتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن منع الحوادث وسوء الفهم وضمان العبور الآمن من مضيق هرمز. وفي الشأن اللبناني، كشف البيان عن الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل خاصة لتفادي التصعيد تضم الولايات المتحدة وإيران والجمهورية اللبنانية وبمشاركة الوسطاء بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان وفقا لما ورد في مذكرة التفاهم. ورحبت الخارجية السويسرية بالتقدم البناء في المحادثات بين الوسطاء وإيران وأمريكا، مشددة على أن سويسرا ستظل مستعدة لدعم هذه العملية حتى الوصول إلى اتفاق نهائي. وأكدت الخارجية السويسرية أن خريطة الطريق بين واشنطن وطهران تهيئ الظروف لاستئناف المناقشات الفنية الجديدة فورا، ومن المتوقع أن تنطلق المحادثات الفنية بين الطرفين اليوم. ودعمت الخارجية الصينية جهود الوساطة وعبرت عن أملها في أن تحافظ واشنطن وطهران على زخم المفاوضات، وأكدت أن الصين تدعم إيران في حماية السيادة والأمن والكرامة الوطنية.

0: وتكشف تصريحات صقور الإدارة الأمريكية أن حماية العدو الإسرائيلي باتت أولوية تتقدم على المصالح الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة نفسها، حيث يغامر صناع القرار الأمريكيون بالعالم والمنطقة لحساب الكيان الصهيوني، فيما يستمر دفع الخليج نحو شراكة عسكرية واقتصادية تخدم المشروع الصهيوني في المنطقة.
1: صقور واشنطن يغلبون أطماع كيان العدو على مصالح بلادهم، بينما يستدرج الخليج لخدمة المشروع الصهيوني. تصريحات لمسؤولين أمريكيين وصقور في الحزب الجمهوري تكشف حجم الانغماس الأمريكي في الدفاع عن كيان العدو، إلى حد يبدو معه القرار الأمريكي مستعدا للمغامرة بمصالح واشنطن الاقتصادية والعسكرية فقط لحماية الكيان الإسرائيلي وإعادة ترتيب المنطقة وفق شروطه. ففي ذروة التوتر حول مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران، تحدث السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بلغة التهديد بالحرب الشاملة بما يرضي العدو، وذلك على حساب المصالح الأمريكية.
2: أمضيت 4.5 ساعات مع الرئيس ترامب الجمعة. إذا فشل هذا الاتفاق فإن الرئيس ترامب سيحكم السيطرة على مضيق هرمز بالقوة، وسنفرض رسوما على كل من يعبره لتغطية كلفة العملية، كما أننا سنعمل على توسيع اتفاقيات أبراهام وسنقنع السعودية بالانضمام إليها. وإذا حاولت إيران الاعتراض على سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز فسنسحقها.
1: جراهام ذهب أبعد من ذلك حين ربط أي تحرك دفاعي لحزب الله ضد كيان العدو بضرب إيران مباشرة، في إعلان واضح عن تحويل الجيش الأمريكي إلى ذراع ردع لحساب تل أبيب.
3: إلى الإيرانيين، عندما تستخدمون حزب الله لمهاجمة إسرائيل فإن السياسة الجديدة ستكون أن نهاجم إيران.
1: أما السفير الأمريكي لدى الكيان المحتل مايك هكابي فقدم البعد الديني لهذا الانحياز، مؤكدا أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية راسخة.
4: تربط الولايات المتحدة وإسرائيل علاقة لا تنفصم، لا يوجد زعيم في العالم يتحدث معه ترامب أكثر من نتنياهو.
1: وحاول السفير الأمريكي تبرير العدوان على إيران الذي لا يحظى بشعبية في الولايات المتحدة.
4: الإيرانيون يريدون قتل كل أمريكي حتى آخر واحد، ويريدون إبادة الولايات المتحدة، أما المرحلة التمهيدية بالنسبة إليهم فهي إبادة إسرائيل.
1: ولم يكتفي هكابي بذلك، بل ربط وجود أمريكا نفسها بما سماه الأساس اليهودي المسيحي، قائلا إن الأمريكيين يجب أن يشكروا الله على الشعب اليهودي. وبموازاة ذلك، وفيما تسعى واشنطن للزج بمزيد من الدول العربية والإسلامية في مستنقع التطبيع، كشف المبعوث الأمريكي إلى الأمم المتحدة مايك والتز أن اتفاقيات الذل لم تعد مجرد تطبيع سياسي، بل تحولت إلى منصة تعاون عسكري مباشر بين العدو ودول خليجية.
5: لم يكن أحد ليتخيل حتى قبل عام واحد أن نرى إسرائيل والإمارات تعملان معا عسكريا للدفاع عن بعضهما، وذلك نتيجة المرحلة التالية من تطور اتفاقيات أبراهام.
1: وبهذا تصبح الإمارات جزءا لا يتجزأ من خندق الدفاع العسكري عن الكيان الصهيوني، أما السعودية فتدفع اليوم نحو التطبيع كجائزة ترضية للعدو بعد الفشل الاستراتيجي الذي مني به في العدوان على إيران، في سياق التعاطي مع ممالك الخليج على أنها أدوات في المشروع الاستعماري الصهيوني، فيما تبقى المنطقة وعلى رأسها الخليج الخاسرة الأكبر من حرب تدار أمريكيا لحساب الصهيونية.
0: ونبقى مشاهدين الآن مع بيان هام لقوات التعبئة العامة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يقولون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. وقوفا أمام البيان المهم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا للواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولاً، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانياً، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل ساريا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا، وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. رابعا، تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامسا، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صادر عن قوات التعبئة العامة. 7 محرم 1448 للهجرة، الموافق 22 يونيو 2026 للميلاد.
0: إذن كما تابعنا مشاهدينا هذا البيان الصادر عن قوات التعبئة العامة الذي جاء استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وفي إعلان للجهوزية الكاملة والفورية لرفض الجيش بالمقاتلين لانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على اليمن. أيضا القوات التعبئة العامة أكدت أن لديها القوى المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت 100,000 ومئات الألوية العسكرية والتعبوية الشعبية من أبناء شعبنا، وأن التدريب لا يزال مستمر والتشكيل ساري، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية. وأكدت أو دعت أبناء الشعب اليمني للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة، ودعت أيضا للالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا، كما دعت إلى الاستمرار في أنشطة التعبئة العامة في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية بزخم كبير، وجددت الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وأن تظل هذه القضية البوصلة لجميع القوى الحرة في مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، مشيدة بانتصارات الجمهورية الإسلامية في إيران وما حققت من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر أمريكا وإسرائيل. وأكدت على معادلة وحدة الساحات، وأن شعبنا وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد. وأكدت أن أبناء اليمن ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله. إذن فساد يسكم الأنوف، هذا ما تكشفه وثائق التفاضح بين أدوات الاحتلال، مبالغ مهولة وهدر كبير لصالح شراء عسل أو رحلة للمشاركة في افتتاح متحف القاهرة، كل هذا يأتي في إطار تصفية الحسابات السياسية بين الرياض وأبو ظبي لصالح السيطرة على أدوات منفصلة عن أدنى حقوق المواطنين في المناطق التي يديرها ضابط من النظام السعودي.
6: وثائق متداولة منسوبة إلى مكتب المرتزق العليمي تكشف جانبا جديدا من التفاضح المتبادل بين الأطراف الخاضعة للإمرة السعودية الإماراتية في ظل اتساع الخلافات داخل معسكر أدوات العدوان عاما بعد آخر. الوثائق المنشورة تشير هذه المرة إلى المرتزق رشاد العليمي المحسوب على معسكر السعودية داخل ما يسمى مجلس القيادة، وتعرض طلبات صرف بمبالغ كبيرة بينها أكثر من 150,000 دولار لتغطية رحلة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى نحو 924,000 ريال سعودي لمطالبات مالية مرتبطة بشراء كمية من العسل من إحدى شركات إنتاجه وسط تداول واسع للملف بوصفه نموذجا لإنفاق مترف في مناطق تعصف بها الأزمات المعيشية والخدمية.
7: مشاهدين، أعمال فساد ونهب واستغلال للسلطة إضافة إلى نهب الأراضي.
6: الفساد في أوساط المرتزقة لم يعد أمرا خافيا بعد أن خرجت تقارير أممية رسمية تتحدث عن فساد بأكثر من 1,000,000,000,000 دولار في سنة واحدة، وما خرج مؤخرا بات تصفية حسابات سياسية بين أدوات الاحتلال، حيث يستخدم كل طرف ما بحوزته من وثائق لإضعاف خصومه.
8: أتمنى سيرحل هذه الحكومة وسترحل الوصاية السعودية،
9: مؤكدا ثبوت تورطه في صفقات فساد واستحواذ غير مشروع على المال العام، شملت سيطرته على قطاعات نفطية حيوية في الجنوب
10: بتكليف لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والثراء الغير مشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس قاسم الزبيدي.
6: هذا التفاضح يعكس الفساد المستشري في أوساط الأدوات التي يديرها النظام السعودي ومن قبله الإماراتي، أدوات تقول إنها سلطة، فإذا بها ورقة تطرح على طاولة الولاءات الخارجية، وفي المحصلة يدفع المواطن في المناطق المحتلة عبر انهيار الخدمات وتدهور الكهرباء والمياه وتوقف المرتبات واتساع الفقر، بينما تتكشف من حين لآخر نفقات ومطالبات مالية تكشف حجم الانفصال بين معاناة الناس وسلوك الطبقة التي لا تزال تتخذ من الفنادق في الرياض وأبو ظبي مقرا دائما للإقامة.
0: بعد سنوات من نكث الولايات المتحدة بالاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015، عادت التساؤلات في الداخل الأمريكي بشأن ماذا تحقق من اتفاق أوباما وماذا تحقق من اتفاق ترامب. في هذا العرض نتوقف مع أبرز الفروقات بين الاتفاقين وكيف تعززت مكاسب إيران بالمواجهة العسكرية الأخيرة مع زميل أحمد الشاهي.
11: مرحبا بكم. يصر ترامب على أن تفاهمه مع إيران أفضل من اتفاق أوباما عام 2015، لكن المقارنة بين بنود اتفاق لوزان ووثيقة التفاهم تكشف مفارقة لافتة. أوباما وصل إلى اتفاق نهائي بعد سنوات من التفاوض، بينما عاد ترامب إلى إطار للمبادئ بعد أشهر من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وبمكاسب أوسع لطهران مما كان ينتقده على سلفه. في المضمون الفارق كبير. اتفاق أوباما كان وثيقة نهائية مفصلة تجاوزت 160 صفحة وركزت على تقييد الأنشطة النووية بشكل مفصل، أما مذكرة ترامب فهي ورقتان ونصف تقريبا من 14 نقطة تفتح تفاوضا لـ60 يوما وتترك ملفات أساسية معلقة، النووي، العقوبات ومضيق هرمز، ومع ذلك تمنح إيران منذ البداية مكاسب سياسية واقتصادية مبكرة. أوباما أشرك الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في مفاوضات استمرت نحو عامين، أما ترامب فذهب إلى تفاوض ثنائي مع إيران متقطع وسريع. هنا تبدو طهران في موقع أقوى، تفاوض واشنطن مباشرة بعد حرب لا ضمن مسار دولي يوزع الضغوط عليها. الاتفاقان يتضمنان تعهد إيران بعدم السعي إلى سلاح نووي، خلافا لادعاء ترامب أن طهران لم تفعل ذلك من قبل، لكن اتفاق أوباما فرض قيودا صارمة على التخصيب والمخزون لإطالة زمن إنتاج القنبلة. أما مذكرة ترامب فلا تضع التزامات نووية محددة، بل تكتفي بمسار عام لمناقشة الملف خلال 60 يوما. في الرقابة كان اتفاق أوباما يتضمن عمليات تفتيش دولية واسعة عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد قالت واشنطن إن إيران التزمت به حتى انسحب ترامب منه. أما مذكرة ترامب فتشير فقط إلى احتمال معالجة مخزون اليورانيوم القريب من مستوى صنع السلاح، بما في ذلك تخفيف التركيز تحت إشراف الوكالة، لكنها تترك القرار للاتفاق النهائي ولا تعيد نظام التفتيش الواسع. في العقوبات تظهر مكاسب أو في العقوبات تظهر مكاسب إيران الأوضح. أوباما خفف بعض العقوبات بعد توقيع تسوية شاملة، ثم ربط التنفيذ بخطوات إيرانية يمكن التحقق منها. أما ترامب فبدأ بالعكس، خفف العقوبات أولاً وسمح لإيران بتصدير النفط فوراً، ثم أجل التفاوض على الحزمة النهائية إلى مرحلة لاحقة. لسنوات هاجم ترامب أوباما لأنه أعاد إلى طهران 1.7 مليار دولار من أموال مبيعات السلاح المجمدة، لكنه اليوم يفتح الباب أمام الإفراج عن مليارات من الأموال الإيرانية، ويدعو مع حلفائه إلى صندوق بقيمة 300 مليار دولار لتنمية إيران. هكذا يصبح ما عابه ترامب على أوباما أقل بكثير مما هو يستعد هو بنفسه لتقديمه. اتفاق أوباما تعمد حصر التفاوض في الملف النووي تجنبا لتعقيد التسوية، أما مذكرة ترامب فجاءت لإنهاء حرب بدأت في 28 فبراير، ولذلك أدخلت مضيق هرمز في قلب التفاوض. وبعد أن أبقته إيران شبه مغلق منذ بداية الحرب، تصر الآن على دور إداري في المضيق، وهو مكسب تفاوضي لم يكن مطروحا قبل الحرب. في المحصلة فإن اتفاق أوباما كان أكثر تفصيلا بشأن الملف النووي، لكنه أضيق في المكاسب الاقتصادية والسياسية لإيران. أما مذكرة ترامب فرغم أنها إطار غير نهائي فتمنح طهران نفطا وأموالا وصندوقا ضخما ودورا تفاوضيا في هرمز. المفارقة أن ترامب سخر من اتفاق أوباما، ثم انتزعت منه طهران بعد الحرب ما هو أوسع بكثير.
0: إنجاز الميدان وصيانة السيادة في تفاهمات سويسرا ومخاطر المسار التخاذلي للسلطة اللبنانية في واشنطن، المقاومة تعلن رفضها المطلق لتقديم أي تنازلات مجانية للعدو، وتؤكد أن الميدان هو الضمانة الوحيدة.
12: تصل آليات الجيش اللبناني إلى ساحة بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. هذه البلدة الأبية التي كانت شاهدة حية على احتراق آليات العدو ومقتل ضباط نخبته، ومع لظى النيران في آلياته احترق تماما وبشكل كامل مشروع إنهاء وإسقاط المقاومة في لبنان. بأس المجاهدين في الميدان وصمودهم الأسطوري ودبلوماسية الصواريخ الإيرانية نجحا معا في فرض شروط محور المقاومة على الإدارة الأمريكية، حيث أثمرت هذه الوساطة الدؤوبة عن تقدم كبير نحو إنهاء الحرب وتشكيل آلية دولية وإقليمية لمراقبة وقف النار في لبنان ومنع أي خروقات صهيونية. ولعل الفارق الجوهري في هذه التفاهمات يكمن في وجود ضمانة إقليمية حقيقية تحمي السيادة اللبنانية.
13: فكرة أكثر جدية وأكثر قوة في تحقيق إنهاء العدوان في لبنان وعدم خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار كما كان يحصل في المرات السابقة، حيث أن كان الاتفاق حينها غير مدعوم بقوة إقليمية وكان برعاية أمريكية.
12: وفي مقابل هذا الإنجاز الميداني والدبلوماسي المشرف تتجه الأنظار غدا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تنطلق محادثات تجمع ممثلي السلطة اللبنانية مجددا مع العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية مكثفة. مسار تخاذلي واضح تسعى السلطة من خلاله للالتفاف على إنجازات الميدان وتقديم مزيد من التنازلات المجانية والسيادية للعدو الصهيوني. هذا التواطؤ الدبلوماسي المباشر مع الأمريكي والصهيوني يواجهه حزب الله بموقف حاسم.
13: فهذه المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي ومع الأمريكي، أن هذه المفاوضات مرفوضة بالكامل ولا نقبل بأي من مخرجاتها، لأنها ستكون حتما لصالح إسرائيل ولصالح أمريكا وليست لصالح لبنان.
12: تشدد المقاومة إذن على أن أي اتفاق ينتقص من دماء الشهداء أو يمس بسيادة الأراضي والبيئة الحاضنة لن يجد له مكانا على أرض الواقع، فالكلمة الأولى والأخيرة كتبت في محاور المواجهة، وبنادق المجاهدين في الجنوب هي وحدها من ترسم حدود السيادة والاستقلال. بين الارتباك الرسمي اللبناني والسعي لتقديم مزيد من التنازلات، يبقى الرهان على وعي المقاومة في الميدان ويقظتها لمنع أي خطط تحاك في كواليس الدبلوماسية. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
0: وفي تصريح خاص للمسيرة رحب نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان.
13: سمعنا في الإعلام اليوم أن الجيش الإسرائيلي بدأ ينسحب من النسق الثاني الذي تجاوز فيه ما سماه الخط الأصفر، وكل انسحاب إسرائيلي يكون جيدا للبنان، وكل انتشار للجيش اللبناني في بديل عن الجيش الإسرائيلي هو مرحب به، لأنه هذا جيش الوطن، ولكن المقاومة تبقي العين مفتوحة وتبقي اليد على الزناد في مواجهة أي خارق إسرائيلي.
0: وزع حزب الله مشاهد من عملية استهداف مركز قيادي مستحدث تابع لجيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان، ومشاهد من عملية استهداف ناقلة جند نميرة للعدو في موقع مرتفع الحمامص المستحدث مقابل بلدة الخيام جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضي.

0: أداءت استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران العدو الإسرائيلي في غزة. تجددت الاعتداءات الصهيونية حيث استشهدت فلسطينية وجرح آخرون بسلسلة غارات استهدفت غرب مدينة غزة. وأكد الهلال الأحمر استشهاد طالبة في الثانوية العامة أثناء توجهها لتقديم امتحان وزاري جراء قصف العدو على حي الرمال في مدينة غزة، إضافة إلى جرح 3 آخرين. وتعرضت مناطق إلى الشرق منها لإطلاق نار من الطيران المروحي الصهيوني، تزامن ذلك مع قصف مدفعي طال شرق حي الزيتون وإطلاق قنابل إنارة شرق حي تفاح شرق مدينة غزة. وجنوب قطاع غزة تعرضت مناطق عدة إلى إطلاق نار من الآليات الصهيونية. فقدت الطالبة ابنة الثانوية العامة رغد عاشور حياتها اليوم في مدينة غزة جراء قصف إسرائيلي وسط المدينة أثناء ذهابها لاجتياز امتحان الثانوية العامة. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا دعاء رق.
1: رحلة رغد عاشور نحو الثانوية العامة انتهت بشظايا صاروخ إسرائيلي منحها شهادة مرسومة بالدم. رغد التحقت بوالدها الشهيد بعد أن مزقتها صواريخ الاحتلال صباح اليوم جراء غارة وسط مدينة غزة.
2: هذه بنتي وحيدتي، قلب حسنوني وحيدتي، قلب راحت انخطفت منه زي هيك، وحيدتي بنتي راحت زي الورد يا ناس.
3: تفاجأنا اليوم اسم بنتنا شاهد حسين عاشور مذكورة، الطالبة التي تذهب إلى تقديم الامتحانات في المنطقة هذيك. كانت هناك الضربة من خلال الطيران الإسرائيلي، كانت بنتنا اليوم شهيدة. إسرائيل تمعن في قتلنا، إسرائيل اليوم تتجرأ علينا، لأنه لا عالم عربي ولا عالم إسلامي ولا حقوق الإنسان اليوم بنظر لغزة. غزة وبيدت من الجوع وبيدت من الحصار وبيدت من القتل وبيدت من الدمار، ولا في ناس واقفين مع غزة. غزة تباد، لذلك نناشد العالم بأن يرحمونا يا عالم. بأي ذنب طفلة تذهب للامتحانات اليوم تختال؟ ليش وعشان ايش؟
1: ويكافح طلبة الثانوية العامة لاجتياز الامتحانات الكترونيا من داخل الخيام بعد أن دمرت إسرائيل معظم المدارس والجامعات، فيما تحولت البقية إلى مراكز نزوح.
4: لا في كهرباء، لا في انترنت متوفر، والمكان إذا لقيت فيه انترنت يعني بصعوبة. وإحنا صراحة أنا كتير بخاف من نقط النت، كتير في بصير استهدافات بغزة، كتير في طلاب بيستشهدوا، فأنا يعني بكون طالعة وحاملة شهادتي بإيدي والشهادة يعني بدي أقابل فيها ربي بإيدي، فأنا لازم يكون عندي يقين كبير إنه أنا طالعة لا عشان حلمي مستقبلي. برضو أنا بعرفش إيش مخبأ إلي غزة، يعني صراحة كل التوقعات صارت فيها، بس إحنا برضو عنا عزيمة وعنا إصرار إنه إحنا نكون الناهضين لغزة.
1: وقتلت إسرائيل آلاف الطلبة والمعلمين خلال حربها المستمرة على قطاع غزة.
5: النجاة من صواريخ الاحتلال بغزة تكاد تكون مستحيلة. الشوارع والمنازل والسيارات كلها أهداف يمكن أن تصيبها الصواريخ، والضحايا دوما من المدنيين. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد طفل وشاب فلسطيني، وأصيب شاب آخر فجر اليوم برصاص قوات العدو في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل في عدوان جديد ضمن التصعيد الصهيوني المتواصل، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة منذ بداية العام إلى 70 شهيدا. وأكدت مصادر فلسطينية أن قوة العدو احتجزت جثماني الشهيدين في مكان استهدافهما ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما أو نقلهما. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب وامرأة جراء اعتداء قوة العدو عليهما بالضرب خلال اقتحام قريتي صيدا شمال طول كرم وكفر قليل شرق نابلس. ويواصل العدو الإسرائيلي تحركاته وتوغلاته داخل مناطق الجنوب السوري، حيث توغلت دوريات إسرائيلية جديدة في ريفي القنيطرة ودرعا وأقامت حواجز مؤقتة واستجوبت عددا من المدنيين، وذلك بعد يوم واحد من توغل مدرعات وآليات عسكرية للعدو في منطقة حوض اليرموك وسط استمرار حالة التوتر الأمني في المنطقة.
6: لم تعد توغلات العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري تقتصر على التحركات العسكرية التقليدية، بل امتدت إلى استجواب المدنيين وفرض وقائع أمنية جديدة داخل القرى الحدودية في مشهد يعكس اتساع مساحة الاستباحة الإسرائيلية للأراضي السورية. فخلال الساعات الماضية توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي غربي قرية العشة بريف القنيطرة، حيث أوقفت عددا من رعاة الأغنام واستجوبتهم قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي الوقت نفسه دخلت ثلاث آليات تابعة للعدو إلى منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وعبرت قرية عابدين قبل أن تنصب حاجزا مؤقتا على الطريق المؤدي إلى قرية كويا ثم تنسحب باتجاه قرية معرية. وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على توغل آخر وصف بأنه الأكبر خلال الفترة الماضية، حيث تحركت قوة معادية تضم نحو 12 آلية بينها مدرعات انطلاقا من ثكنة الجزيرة العسكرية في حوض اليرموك. ويرى مراقبون أن خطورة هذه التحركات لا تكمن في عددها فحسب، بل في طبيعتها المتغيرة، إذ باتت قوات العدو تتعامل مع مناطق واسعة من الجنوب السوري باعتبارها نطاقا أمنيا مفتوحا من خلال الدوريات المتكررة والحواجز المؤقتة واستجواب المدنيين وتفتيش المواقع العسكرية السابقة. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوتر في الجنوب السوري وسط تحذيرات من أن تكرار مثل هذه العمليات يكرس واقعا ميدانيا جديدا، ويعكس انتقال العدو الإسرائيلي من سياسة التوغلات المؤقتة إلى فرض حضور أمني دائم داخل مناطق واسعة من ريفي القنيطرة ودرعا.
0: ختام نشرة، لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.y في أمان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: تاركين لنهج الإمام الحسين والإمام زين العابدين

0: خبرنا مجحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا حتى

0: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
1: يقول الأثري الإنكليزي ويليام لوفت: لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: حقا لا، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
1: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما شمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
0: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
2: اهدأي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
3: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
4: كذبت ولا أمت، ما ذاك لك ولا لأميرك.
0: يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه.
1: كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
0: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
1: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
0: كذبت يا عدوة الله.
1: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.

أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان، هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة في جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه. والخوف مؤثر عليهم إلى درجة كبيرة جدا، ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.

من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. زعيم الهند المهاتما غاندي.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: في النساء
1: ورب الكعبة ما راحت له سلمان. هو سيادة. والله ان قد شكلنا عدة بجامع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
2: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك الى الجبهة.
0: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نرجع الا لله الواحد القهار، وهي هذا من الله.
3: العدوان والحدث.
4: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
5: اهلا يا ولي الله، حي الله عندي اهلا وسهلا. ولي الله يا الله منك. الحمد لله الذي شرفنا بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا بالشهادة. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. الحمد يا رب لك الشكر.
6: أمد رعاة العدو الصهيوني. أعمل منك إسرائيل.
7: العدو السعودي نحرقها بكل قنابل ما عادش تلقى فوارق. أس أس أس وخسارة فيها قنابل. القنابل فيها خسارة.
8: تصلي لداعش هاي؟
9: نعم.
8: قال لي قال ولدش ذبحنا بقرية بالهاملي، إذا جت تاتي بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذحنا يا ولدي كلها. كلها احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شان ان شاء الله يستقنونهم لبن كل جبهة. ما ترحم الا انت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
10: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
11: روحوا للدم للدين يا يمن. روحوا للدم للدين يا يمن.
3: العدوان وحدنا.
12: وين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودين. سلم نفسك يا سعودين أني محاصر.
13: وانصار الله واللجان الشعبية حمدك العدو إلى وكره وبأراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

عشت أمامي وحبي أممية ومصيري فوق درب عربية وسيبقى نبض قلبي يمنية لم ترى الدنيا على أرضي وصية. نفير واستنفار، تعبئة وجهاد واجتهاد، حضور شعبي ورسمي وقيادي. القيادة العليا قيادة الثورة اليمنية المباركة، القوات المسلحة اليمنية، المؤسسة الأمنية اليمنية، مؤسسات الدولة اليمنية بعمومها، جماهير الشعب اليمني، قوات التعبئة العامة، جميعا نفير واستنفار استعدادا لمواجهة الجولات القادمة في مواجهة العدو، وتأكيدا على وحدة الأمة والمصير والمعركة، واستعدادا واستنفارا ونفيرا لتحرير المناطق للاحتلال، لتحرير المناطق اليمنية المحتلة، واستعادة الثروات اليمنية المنهوبة من قبل العدوان والاحتلال، ووضع حد لاستمرار العدوان والحصار على شعبنا وعلى بلدنا ومقدراتنا. لا يمكن لاحتلال أن يدوم إلى نهاية التاريخ، ولا يمكن لعدو أن يبقى متربصا على شعبنا، ولا يمكن لحصار أن يبقى مطبقا على بلدنا. نحن قادرون بفضل الله وعونه وقوته وتوفيقه، وبقوة شعبنا وجيشنا، وبحكمة قيادتنا وشجاعة وبأس وشعبنا اليمني العظيم، أن نجبر وأدواته على إنهاء الاحتلال وعلى إنهاء العدوان والحصار وعلى الإعمار والتعويض بإذن الله. نعم، هذا هو اليمن الكبير، هو اليمن العظيم، هو اليمن الذي صعده من صنعاء إلى عدن، ومن حضرموت إلى صعدة، ومن الضالع إلى حجة، ومن المحويت إلى شبة، ومن أبين إلى عمران، ومن لحج إلى الحديدة، جميعا إلى عبد من كمران إلى سقطرة، إلى أين إلى عبد الكويت، إلى كل شبر في اليمن العزيز. لا قبيل للعدوان والاحتلال، وليرحل السعودي المحتل وأدواته. لا يمكن أي حال من الأحوال القبول باستمرار العدوان والاحتلال، وشعبنا اليوم أكثر من أي وقت ما أكثر وعيا ووكلة وبصيرة وحضورا في الميادين والساحات، رفضا للعدوان ورفضا للحصار، وتأكيدا على طرد الاحتلال. ونعم، ساحاتنا مع محور الجهاد واحدة، وجبهاتنا واحدة، فما كرسه محور الجهاد والمقاومة من معادلات عسكرية كانت في عداد المستحيل قبل شهور قليلة عند الكثيرين، يستطيع اليوم الجيش اليمني والشعب اليمني أن يكرسها كمعادلة ردع وقوة وثبات وبأس في الجمهورية اليمنية. وغدا سيطرد الاحتلال، وإن غدا لناظره قريب.

اذا مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر اثير اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء البرنامج العام وعلى اثير مختلف الاذاعات المشاركه معنا في بث برنامج العدوان وحدنا مع تردد كل اذاعه. اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على 92.5 و 96.3 على إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و 104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و 90.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و 96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صادة وعسير 97.1 وفي جوزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 في أبعد تعز الضالع ولحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى أثير إذاعة برق FM على التردد 96.9 وعلى أثير إذاعة أفاق على التردد 98.7 و 98.5 وعلى أثير إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3 على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9 وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1 وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1 وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3 وفي الساحل الغربي ومحافظة المحويد 93.5 على أثير راديو يمن تايمز على تردد 91.9 على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5 وعلى أثير إذاعة إيرام على التردد 94.9 وعلى أثير إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة صادة على التردد 96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9 وعلى أثير إذاعة يمن FM على التردد 99.9 وعلى أثير إذاعة ديوان العاصمة على التردد
89.5. على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان أفام على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى أفام على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة أفام على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك أفام على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند اف ام على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة اف ام على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة اف ام على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي اف ام صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.1.9.

0: طبعا كل تحية لكل الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. طبعا تحية خاصة للزملاء الأعزاء طبعا في إذاعة صوت الثورة بتردداتها العاملة وأيضا إذاعة غزة وكذلك إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية. إن شاء الله الأسبوع الجاي نكمل الترددات. يعني سبحان الله اليوم علق التلفون وإحنا على وشك قراءة الترددات. على كل حال تحية كبيرة لكل الزملاء في كل الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا بمختلف الإذاعات ومختلف تردداتها الإذاعية العاملة في مختلف المحافظات. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بيانات أو بيان الهجرة النبوية مرحلة سياسية جديدة سياسية وعسكرية جديدة تعيد تعريف الواقع الجديد في الجمهورية اليمنية في مواجهة العدوان والاحتلال. أيضا بيان الهجرة النبوية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله يؤكد على وحدية المعركة في مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي وجاهزية القوات المسلحة اليمنية واستعدادها لمواجهة التحديات في المعركة القادمة في أي شبر من أمتنا. المحافظات الجنوبية المحتلة وصرخات الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية المحتلة في وجه الاحتلال والصوت الجنوبي الذي أصبح مرتفعا اليوم بفضل الله في مواجهة العدوان والاحتلال. بيان التعبئة العامة والذي أكد اليوم على الجهوزية الكاملة للشعب اليمني ولقوات التعبئة العامة ودعا الشعب اليمني للاستمرار في المشاركة الفاعلة في دورات طوفان الأقصى. بارك انتصار الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أكد على الجهوزية والاستجابة السريعة والفاعلة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بحث الخطى وحشد الجهود والطاقات والإمكانات الرسمية والشعبية في مواجهة العدوان والاحتلال واستعادة الثروات. هناك الكثير من المؤشرات التي ينبغي الوقوف عندها في هذه المرحلة في واقع البلد اليوم في يعني انطلاقا من بيان السيد عبد الملك يحفظه الله وبالتحديد النقطة الخامسة في البيان وكذلك أيضا انطلاقا من ما يجري في المحافظات المحتلة من مستجدات وتطورات وكذلك أيضا بالطبع انطلاقا من المستجد الأخير الذي هو بيان قوات التعبئة العامة بالجمهورية اليمنية. للتعليق على هذه الأمور وأكثر طبعا معي الأخ العزيز الزميل العزيز طبعا والرفيق والرائع دائما الأستاذ أنس القاضي الكاتب والباحث والمحلل السياسي. أسعد الله مساك أستاذ أنس.
1: سنور عافية أهلا بكم أخي العزيز وكل المستمعين.
0: حياك أستاذ أنس. طبعا للجميع الأستاذ أنس القاضي أحد أعز زملائنا طبعا على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وهو أستاذ ومن من المحللين الرائعين وعندنا برنامج شؤون دولية يبث يعني كل اثنين الساعة 9 مساء لمحبي التعمق في السياسة. احنا بنحاول نزق المهر على الأستاذ أنس لكن ما فيش فايدة. حياك يا أستاذ أنس.
1: أهلا
0: بكم
1: فيكم وفي الجميع يعني المعرفة
0: للجميع. أستاذ أنس إذا ما بدأنا بالانطلاق من بيان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وبالتحديد طبعا الناس كلهم مركزين على النقطة الخامسة باعتبار أنها تقريبا تبدو هي المستجد في المواقف المبدئية المعلنة وكأنها تدشين لمرحلة جديدة. الكلمة لك تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عام هجري مجيء على الجميع إن شاء الله. بالطبع كلمة السيد القائد هي في بداية العام الهجري الجديد وهي بمثابة خارطة الطريق. خارطة الطريق واقعية ليست تلك الخارطة التي أعيقت، هي بمثابة خارطة الطريق جديدة تكتب بالسواعد اليمنية وهي باتجاه صوب التحرير وصوب استعادة الكرامة والسيادة وصوب فتح مسارات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، مسارات تكون اليمن هي من تخطها وبالتالي لا يكون هناك طرف خارجي يقوم بتنيها أو إعادتها أو تحريكها. فالقصد في العموم أن هذه الكلمة هي جاءت لتؤكد هذه المسألة، لتؤكد أن ما نسميه بين قوسين في هذه الحلقة سوف نسميه بالأزمة اليمنية، وأقصد بالأزمة اليمنية الحرب العدوانية والحصار. فكلمة السيد القائد هي تريد، هي تؤكد على هذه المسألة، أن تستعيد إدارة وحل مسألة الأزمة اليمنية من أن تكون ورقة أجنبية يتم التلاعب فيها في الأروقة الدولية وفي الأروقة الإقليمية، إلى أن تعود هذه المسألة، مسألة حل الأزمة اليمنية، إلى أيدي اليمنيين. وكما كانت هي في الأصل، كانت هذه كان حل هذه الأزمة بأيدي الشعب اليمني. وسوف يعني بناء على هذا الخطاب أو ما يؤكد هذا الخطاب، أن الأزمة اليمنية ستحل بسواعد اليمنيين بعد أن ما طلعت السعودية، وبعد أن تم التلاعب بالملف اليمني من البعوث الأممي إلى السفير السعودي إلى الدول الرباعية إلى الدول العشر إلى آخره. فأهم ما في هذه الكلمة هي أنها تعيد السيادة اليمنية على قضايا اليمن التي يجب أن يحلها اليمنيون، بعد أن أظهر الواقع أن القوى الأجنبية سواء الإقليمية التي كانت مخيطة الحرب العدوانية على بلادنا، أو القوى الأجنبية الأخرى غير المخيطة، أن كل هذه الدول لديها أولويات جديدة على الساحة الدولية وفي الاهتمامات، ولم تعد مهتمة أو تراجعت أهمية الملف اليمني لدى تصوراتها أو لدى أولوياتها.
0: طيب أستاذ أنس، يعني هو طبعا البعض بيقول أنه طبعا البيان كله مهم جدا، ولكن التركيز على النقطة الخامسة تأتي ربما من المنطلقات التي ذكرتها أنت. إنما منذ البيان حتى اليوم، يعني أعتقد أنه بالإمكان أيضا ربط ما جرى في البيان، لكن قبل أن نعود إلى البيان أنا أريد أن نسترسل في قراءة بعض الأحداث. كيف تقرأ ما يجري مؤخرا في المحافظات الجنوبية المحتلة؟ صوت الناس المرتفع في وجه الاحتلال، وإن كان هناك عوامل يعني مؤثرة أخرى، لكن كيف ترى أنت هذا النفس أو هذا الصوت المرتفع في مواجهة الاحتلال؟ وإلى أي مدى يمكن لهذا الصوت أن يستمر وأن يتصاعد أكثر؟
1: هو أنا أقرأ ما يجري في المحافظات المحتلة، أقرأ لا أستطيع أن أقرأه بمعزل عن ما يجري في اليمن عموما. أي أن الوضع كالتالي: لدينا أزمة يمنية، هذه الأزمة قائمة منذ العام 2015، أزمة الحرب العدوانية. السعودية هي الطرف الرئيسي في هذه الأزمة، وهي المسبب بكل الآلام وبكل التداعيات والمعاناة. السعودية كانت في العام 2022 قد بدأت تليين، وتحت أعاصير اليمن، تحت عملية أعاصير اليمن، كانت بدأت تليين وتجنح إلى السلم. وبناء على هذه المسألة كان يفترض أن طريق السلام أنه سيأتي بالحلول الإنسانية، أولا الرواتب، استئناف تصدير النفط والغاز والخدمات، أي أنه سيخفف من الأزمة المعيشية سواء في عدن أو صنعاء في مارب أو في تعز، سيعم كل المحافظات اليمنية شمالها وجنوبها. اليوم عندما نشاهد التظاهرات في عدن وفي سيئون، نشاهد أيضا قمع هذه التظاهرات في عدن وفي سيئون، نشاهد معاناة إخوتنا في هذه المحافظات بسبب شدة الحر وانقطاع الكهرباء وتردي كل الخدمات، هذه المسألة هي تعطي، أنا كباحث سياسي أو كمتابع الملف، تعطيني مؤشر

0: جداً. هذا المؤشر ماذا يقول؟ يقول أن السعودية عجزت عن أن تدير الأزمة اليمنية. هي كان يفترض أن تحل هذه الأزمة، هي حاولت أن لا تحلها بل أن تديرها، هي عجزت عن دارتها. والمسألة الأخرى هي أن السعودية منذ مطلع هذا العام 2026 بعد إزاحة الانتقالي وبعد إخراج الإمارات من جنوب اليمن طرحت سياسة جديدة. بدلا من أن تتجه السعودية نحو حل القضية اليمنية عموما، حل الأزمة اليمنية عموما، حلا عازلا منصفا قائما على إعادة البناء وعلى إعادة الإعمار وعلى التعويض إلى آخره، بدلا من أن تذهب السعودية باتجاه هذا الحل الجذري والنهائي الذي يحل المسألة اليمنية ويحل مسألة الصراع اليمني السعودي، بدلا من أن تذهب باتجاه هذا الحل حاولت أن تجرب أن تقوي من معسكر العلي، معسكر المرتزقة، أن تدعمهم بالسلاح، أن توحد القوات العسكرية المختلفة ممن كانوا أتباع الإمارات، حاولت أن تضخ مساعدات مالية، أن تنسق ما بين الحكومة العاملة والبنك الدولي إلى آخره. فهي بدل من أن تذهب إلى حل الأزمة اليمنية عموما حاولت أن تقوي مركز المرتزقة، لكن التظاهرات والمعاناة التي تظهر اليوم والتي تتجسد اليوم في عدن وفي تيكون وفي لاحق وفي تعز إلى آخره، هي تثبت أن السعودية كما فشلت في أن تحل الأزمة اليمنية عموما، أزمة اليمن عموما بمحافظاتها العشرين، هي أيضا عجزت عن أن تحل الأزمة المعيشية والاقتصادية والخدمية في المحافظات الجنوبية والشرقية. إذا نحن أمام مشهد واحد، السعودية تعجز عن حل الأزمة اليمنية عموما وتعجز عن حل الأزمة في المحافظات المحتلة. هذا العجز ليس عجزا إداريا وتقنيا، إنما هو عجز منعكس عن رؤية السعودية. السعودية حتى اليوم لا ترى أنه يجب أن تحل القضية اليمنية على أساس منصف وعادل، بل تريد أن تدير الأزمة اليمنية أو أن تحلها من بعد لا يعطي اليمن الحرية والسيادة، إنما من بعد أن تعود اليمن إلى حظيرها الطبيعية كما كانت سابقا، أي ذات الحل الذي جرى بعد عام 70 عندما بعد وقف الحرب بين الملكيين والجمهوريين كان هناك تسوية رعتها السعودية وكانت قائمة على أن تلحق اليمن بالسعودية. إذا ما يجي في المحافظة المحتلة هو تعبير جديد وتأكيد على فشل السياسة السعودية في اليمن.
1: نعم. على ذكر الانتقالي والإمارات وإلى آخره، هناك مجموعة من المؤشرات المهمة. السعودية قامت بحل المجلس الانتقالي بعد أحداث يناير. السعودية بالأمس منعت أحمد بن بريك من حضور تشييع جنازة شقيقه في القاهرة وأعادته من مطار الرياض وأجبرته على إقامة مجلس عزاء في الرياض. الانتقالي يصدر بيان ويدعو الناس تحت مسألة رفض الوصاية، ثم مؤخرا بعد أن أجبروا على إزالة اللوحة تم تغييرها إلى رفض الوصاية والاحتلال. التحركات واسعة في هذا الاتجاه. هل بإمكان الانتقالي أن يعيد تموضع نفسه في الموقف اليمني الرافض للعدوان والاحتلال بشكل مجرد وليس مجرد نكاية سياسية مثلا أو رد فعل سياسي يمكن القضاء عليه بشكل أو بآخر أو يمكن احتوائه؟ وهل ما زلنا أو هل ما زال هناك انتقالي يمكن الحديث عنه بالصفة الاعتبارية الذي تم تشكيلها وتغذيتها طوال الفترة الماضية؟
0: هو المجلس الانتقالي الجنوبي تم حله من قبل جزء من الانتقالي، لكن الانتقالي واقعيا كتنظيم سياسي وحاليا ضعيف عسكريا وأمنيا، إنما كتنظيم سياسي جنوبي موجود وقوي وله أنصار في المناطق العصبية ردفان والضالع ومناطق عدن، وأنصار أيضا في المحافظات الشرقية. فالانتقالي موجود، لكن الانتقالي مأزوم، وهذه الأزمة تجعله ليس فقط يعجز عن أن يعيد إنتاج ذاته كقوة يمنية عامة مواجهة للعدوان السعودي والاحتلال ومتقاربة مع صنعاء، لا هو عاجز عن هذا المسار، لكنه مأزوم إلى درجة أن الانتقالي يعجز عن أن يعود ممثلا للمكونات الجنوبية كما كان سابقا، أي أنه يعجز عن أن يعيد إنتاج نفسه على المستوى الجنوبي كما كان سابقا، يعني ناهيك عن أن يعيد إنتاج نفسه على المستوى الوطني اليمني، لأنه اتخذ سياسات كثيرة جدا كانت خاطئة، سياسة الحكم بالقمع والأمن والانتهاكات الإنسانية، سياسة التخلي على الهوية اليمنية والتنكر لها، سياسة الرضوخ التام للإمارات، سياسة مناطقية أيضا في المحافظات الجنوبية كان يقوم بها، فهو واقعيا

0: اللي صنع في معركة التحرير.
1: نعم.
0: ويصعب القول أن الانتقالي سيعيد إنتاج نفسه مجددا في المحور الجنوبية.
1: نعم.
0: ليعود القوى المهيمنة على حساب العليني. الانتقالي للأسف الشديد هو أوقع المحافظات الجنوبية في مأزق جديد، مأزق أعمق من أزق العدوان ذاته، وللأسف الشديد أيضا هو أضر بالقضية الجنوبية العادلة وتركها مباحة للسعودية تلعب بها كيف تشاء. يعني
1: نعم.
0: الانتقالي
1: لكنه من جهة أخرى أستاذ أنس يخرج المظاهرات المليونية بشكل كبير، وهذا يعني ألا ترى بأن هذا مؤشر جيد ل أو يعني إذا ما كان صادقا نوايا الانتقالي نفسه أن يعيد التموضع نفسه في الموقف اليمني المواجه للعدوان والاحتلال، يعني ألا يمكن له ذلك إذا ما أراد؟ يعني إحنا ما زلنا نتساءل أنه هل فعلا الانتقالي يريد أن يقف في هذا المربع، ثم إذا أراد هل هذا ممكن مع مؤشرات قدرته الفائقة أو الكبيرة جدا، إذا ما قلنا على إخراج قطاع واسع من الشارع في المحافظات المحتلة؟
0: ونحن يجب أن نحلل هذا الخروج على أي أساس يتم الخروج. هذا الخروج لا يتم على أساس وحدة القضية الوطنية اليمنية، ويتم على أساسين. الأساس الأول أن القضية الجنوبية ذاتها القائمة منذ حرب صيف 94 لم تحل حتى اليوم، وبالتالي كل جنوبي له تطلع انفصالي أو له تطلع نحو حل القضية الجنوبية يخرج مع الانتقالي، لأنه يرى أن الانتقالي الممثل الوحيد عن هذه القضية والممثل الأقوى عن هذه القضية، فهو يخرج من هذا الناحية. والمسألة الأخرى، هناك أنصار الانتقالي باعتباره حزبا سياسيا فلديه أعضاء ولديه منتفعين من سياسته، وهؤلاء يخرجون معهم في السراء والضراء كما يقال، سواء كانت قضية عادلة أو لا. وهناك الآن المستجد الأخير المتعلق بالوضع الاقتصادي. الانتقالي يركب موجة الاحتياجات والسخط الشعبي على الوضع الاقتصادي والخدمي، وأيضا هذا السخط يعطي الانتقالي قدرة على الإخراج أو يعطيه قدرة على إعادة إنتاج نفسه سياسيا. فالانتقالي لا زال طرفا قويا، ولا زال طرفا يمتلك قضية عادلة، قضية القضية الجنوبية.
1: نعم.
0: هو ليس عادل في رؤيته لحلها، إنما هي قضية عادلة، لهذا يستطيع أن يخرج. لكنه كما أسلفنا لا يستطيع أن يوحد هذه الكتلة الجماهيرية باتجاه قضية وطنية يمنية وحدوية حرية، لا، باعتبار أنه يخرج هؤلاء الجماهير لاعتبارات عديدة، وهذه الاعتبارات أبعد ما تكون عن مسألة مواجهة العدوان والقضية الوطنية اليمنية، إلا في حالات اعتبار، يعني حالات محدودة قد يقوم بنوع من المناورة السياسية للتقارب مع صنعاء، أو بنوع من المناورة السياسية للضغط على المرتزقة في إسقاط المناطق المحادية. هي ستكون نوع من المناورة يقوم بها حزب سياسي، لكن إذا قابلها كحزب سياسي فلن يؤيد فيها إلا فقط أنصاره كحزب سياسي، وهو لديه أعضاء كحزب سياسي وأنصار، وأيضا من ينتمون إليه بنزعة مناطقية، يعني جزء من اللحقة والطالع.
1: نعم.
0: لكنه لن يستطيع أن يحشد على القضية الوطنية اليمنية كل الجنوبيين، وبالتالي
1: طيب هل يمكن نعم.
0: وبالتالي الواقع هو ماذا؟ أن صنعاء بقدر ما تتخاطب مع الانتقالي وتكسب موقفه، وهذا أمر مهم، تتخاطب أيضا مع بقية القوى الجنوبية، تتخاطب مع القوى بقية أصناف الحركات المختلفة من ضمن الحركة الثوري.
1: نعم.
0: تتخاطب مع القوى الوطنية الوحدوية في المهرب، تتخاطب
1: هذا
0: مع
1: بالتأكيد يا أستاذ. نعم.
0: يعني لا يمكن التعويل على الانتقالي لوحده.
1: صحيح.
0: أن تمد يدها لمعركة أشمل، فالانتقالي سيكون عنصر من عناصر المشهد الجنوبي، إنما لن يكون الطرف الأقوى المهيمن كما كان عليه سابقا.
1: جميل، هذه نقطة مهمة وحيوية يعني ينبغي الانطلاق منها، لكن ألا يمكن اعتبار بعيدا عن المسميات الأخرى، لأنها فعلا ما زال هناك إشكالات كثيرة، لكن ألا يمكن اعتبار مواجهة الاحتلال السعودي كمرحليا نقطة مشتركة يمكن البناء عليها؟ أنا أتحدث مع الانتقالي بالتحديد بغض النظر عن بقية القوى الجنوبية الأخرى، المواجهة للاحتلال الرافضة للعدوان والاحتلال من ضمنها الحراك الجنوبي

0: موجود طبعا الممثل أيضا موجود في صنعاء, وأيضا الحراك مجلس على الحراك الثوري, أيضا القول الوحدوية طبعا كما أشرت أنت في المهرة وفي بعض المحافظات إلى آخره. ألا يمكن اعتبار مواجهة الاحتلال السعودي قاسم مشترك يمكن البناء عليه, وبالتالي مخاطبة الجماهير والمجتمع بشكل أشمل في المحافظات الجنوبية المحتلة من هذه البوابة؟
1: لا, هي فعليا قضية مواجهة الاحتلال هي مطروحة منذ سنوات, يعني هي مطروحة في الوعي الشعبي في المحافظات الجنوبية, موجودة كفكرة موجودة كخيار, لكن هذا الخيار كان يظهر عادة ما يظهر لدى الجنوبيين
0: ويجمعه الانتقالية. اليوم الانتقالية تبنى
1: كان يظهر عندما يكون هناك أزمة متعلقة بالحكومة العاملة عندما يرون أنها تخضر هون فيه. والانتقالي أيضا كان يحاول أن لا ينمو هذا الحس الوطني, لكن القضية ذاتها مواجهة الاحتلال مواجهة السعودية هي موجودة في المحافظة الجنوبية عموما. والآن من الجيد الآن أن قواعد الانتقالي مستعدة نفسيا وسياسيا لأن تتبنها.
0: نعم.
1: فالقضية موجودة كقضية ويمكن العمل عليها, يمكن البناء عليها, يمكن التواصل مع عدة أطراف ضمن هذه القضية.
0: نعم.
1: فهي قضية موجودة, والحس الوطني اليمني موجود في المحافظة الجنوبية والشرقية والغربية والشمالية إلى آخره.

0: والسخط بالطبع يتجه مباشرة في المقام الأول باتجاه العدوان والاحتلال والحصار بالطبع. لكن في نهاية المطاف هناك واقع مؤلم، هناك غليان غير عادي في المحافظات المحتلة يترجم بالخروج إلى الشوارع، هناك غليان في بقية المحافظات يترجم بإعادة ترتيب الصفوف ورصها وإعلان الجهوزية الكاملة لمواجهة العدوان والاحتلال واستعادة الثروات الوطنية. هناك موقف سياسي واضح في صنعاء بدأ معلنا من خلال بيان السيد القائد، إضافة إلى بيان التعبئة العامة الذي يعد بيانا لقوة شعبية رديفة للقوات المسلحة اليمنية. هذه كلها المؤشرات ماذا تحمل لنا في القادم؟
1: هي مؤشرات مهمة، مؤشرات مهمة. يعني أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، هذه النقطة هي متعلقة بإجابة ربما يظهر ربما يتأتى سؤال إلى الذهن، لماذا السيد القائد اليوم يعني في هذا الخطاب السنة الهجرية، يعني لماذا اليوم قال هذا الخطاب ولم يكن في الأمس أو لم ينتظر الغد؟ أريد أن أعرك على هذه المسألة من أجل أن نعرف السياق العام. طبعا خارطة الطريق كان يفترض هي وقعت في عام 2022 تم التوافق عليها، كان يفترض في عام 23 أن يتم البدء العمل عليها في الاتفاق، وبالتالي اليمن دخلت في معركة طوفان الأقصى دعم للشعب الفلسطيني وقفا لحرب الإبادة الجماعية. استمرت المعركة لمدة عامين إلى 2025 إلى أكتوبر 2025، والموقف اليمني كان موقفا مشروعا بكل الاعتبارات الإنسانية والوطنية والدينية، بكل الاعتبارات موقف أخلاقي كان لابد منه لوقف الحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. ثم دخلت اليمن أيضا لاحقا مع العدوان على إيران، دخلت بوصفها إحدى ساحات المقاومة والممانعة للمشروع الصهيوني والمشروع الاستعماري، وهو موقف عادل وهام باعتبار أن العدو إذا نال من دولة، إذا نال من إيران سيتجه نحو حزب الله، إذا نال من حزب الله سيأتي نحو اليمن. يعني المسألة منطقية ومفهومة، وبالتالي هو موقف اليمن مع إيران موقف أيضا عادل وضروري ومهم، دعم لإيران ودعم للشعب اليمني والوطن اليمني ذاته. فالقصد إن القيادة الثورية هي صبرت كثيرا على السعودية مع الدخول في طوفان الأقصى وفي إسناد إيران وحزب الله، صبرت كثيرا من 23 إلى 26، صبرت كثيرا على السعودية، وبالتالي السعودية كانت تتذرع بأن انخراط اليمن في هذه المعركة يجعل الولايات المتحدة تضغط عليها والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى آخره. كان للسعودية ذرائع معينة، وكانت القيادة الثورية في اليمن ترى أن توجيه المعركة نحو العدو الأمريكي والصهيوني هي الأولوية، وأن فتح معارك جانبية مع السعودية والإمارات أنه سيخدم العدو الصهيوني، وهذه تقديرات كانت صائبة. فالقيادة الثورية لم تتخلى عن القضية الوطنية اليمنية، قضية إزالة العدوان والحصار ومخلفاتهم لم تتخلى عنها، لكن الآن لدينا تحولات دولية إيجابية. مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، اليوم تم وقف العدوان على لبنان، بدأ تصدير النفط الإيراني ورفع العقوبات. في هذا السياق نحن صبرنا في اليمن من منظور القيادة الثورية، نحن صبرنا في اليمن، صبرنا على السعودية لاعتبارات كثيرة، والشعب اليمني أيضا صمد وصبر لاعتبارات كثيرة، يدرك أن قواته مسلحة في حالة دفاعية وفي حالة حرب مع عدو، وبالتالي لابد أن يصمد وأن يصبر من أجل أن نمضي جميعا في قافلة واحدة وفي سفينة واحدة من التحرر والمقاومة. فالقصد أن القيادة الثورية وأيضا الشعب اليمني من صبروا طوال هذه السنوات، اليوم ليس هناك ما من داع يجعل القيادة الثورية في اليمن تسكت عن الوضع وليمر كما هو، ومن داع لدى الشعب اليمني ليسكت عن السعودية.
0: نعم.
1: فالسر الذي جعل السيد القائد يقول خطاب هذا اليوم في ذكرى الهجرة النبوية هو أن الظرف الإقليمي تغير، وبالتالي نحن صبرنا كثيرا على السعودية وكنا منشغلين بقضايا أهم من الحرب مع السعودية. والآن إذا السعودية لا زالت على غيها القديم ولا زالت تفترض أنها قادرة على أن تدخل في حروب أو أن تسقط صنعاء من الداخل أو أن تخنق الشعب اليمني، فالإجابة هي من القيادة الثورية، ثم أصبحت هي إجابة الشعب أصلا، أكد عليها مجلس النواب، صدرت بها بيان من قوة التعبئة العامة لأن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقواه الوطنية وكل من يعاني أنه لا يمكن أن يصبر كثيرا على السعودية، وأن السعودية يجب أن تعطي لليمنيين ما هو حق لهم أو أن تعود الحرب كما كانت سابقا. ونحن نعرف أن الحرب توقفت، أن اتفاق الطريق توقف عندما كانت هناك عمليات وأعاصير يمنية تحرك أرامكو.
0: صحيح.
1: وأن هذه الأعاصير بإمكان القوات المسلحة اليمنية، القوة الصاروخية والقوة الطائرة المسيرة وكذلك القوات البرية في الحدود، أنها قادرة أن تعيد النيران إلى العمق السعودي. فهذه هي هذا هو سر توقيت الخطاب، وهذا السر في الزمن، يعني هذا التوقيت هو ينبئ لنا لماذا القيادة الثورية وصلت إلى أقصى مستوى من الصبر والصمود الاستراتيجي. أكثر من هذا يصبح استسلام للأمر الواقع ولا يعد صمودا.
0: جميل جدا، هذه رسالة مهمة. وإذا ما عادت الحرب، هذا نقوله إحنا يعني حتى للضباط المخابرات السعودية الذي دائما نصادفهم في النقاشات العامة، أنه إذا ما عادت الحرب لن تكون بالطبع مطلقا كما كانت. يعني اليوم بإمكان صنعاء أن تغلق البحر أمام السعودية وهو شريان بالنسبة للسعودية، بإمكان صنعاء أن تغلق الموانئ وأن تستهدف المنشآت الحيوية العملاقة بقيق وخريص وأرامكو وغيرها، بإمكان صنعاء أن تستهدف المطارات السعودية، وكذلك بإمكان صنعاء أيضا كما أشرت أستاذ أنس أم توصل النيران إلى العمق السعودي من خلال القوات البرية في الحدود. يعني مؤشرات كلها جحيم على السعودية ولا يمكنها أن تتحملها بالمطلق، وهذه المعادلة ينبغي أن تفهمها السعودية في المرحلة القادمة. والحمد لله اليوم ما عبش معنا غريم، يعني كان معنا السعودية غريم رقم واحد، الإمارات غريم رقم اثنين، اليوم قد غريم واحد نستمتع نتفاهم احنا. كلمة أخيرة أستاذ أنس، تفضلوا.
1: الكلمة هي الكلمة الأولى للحكومة، الحكومة مهمتها أن تبني في ظل العدوان والحصار وفي ظل المعاناة، أما في ظل السلام والازدهار والرفاه فالشعب يبني ويدبر حاله. الرسالة الثانية هي للشعب أنه نحن عانينا كثيرا من 2015، يعني نحن لا ندخل في أزمة اقتصادية جديدة ولا في حرب جديدة، عانينا طويلا والآن كما يقال النصر صبر ساعة، الآن يجب أن نصمد، ليس من أجل أن نصبر على المعاناة، لا، الآن نحن نصمد من أجل أن ننتزع حقوقنا ومن أجل أن نجني الثمار، كان هناك معاناة واليوم يجب أن نصبر على المعاناة، لكن صبر مع انتزاع الحقوق وليس صبر لتحضير الآلام أو للمضي يعني أو لبقاء الوضع اليومي كما عليه. لا، اليوم يجب أن نصبر ونحن في مرحلة مهمة، صبرنا صمودنا اليوم سيؤتي بثماره، هو الصبر والصمود من أجل انتزاع الحقوق ومن أجل جني الثمار، والشعب اليمني سيجني ثمار عزة وكرامة وحرية ورفاه وعدالة وكل ما يتمناه، فقد عانى طويلا، يعني والمعاناة ليست فقط من اليوم، المعاناة هي من 2011.
0: صحيح.
1: تكاد تكون 20 سنة وأكثر من المعاناة، فلابد أن نصمد اليوم، و مؤشرات النصر قريب، سواء خضع السعودي وعاد إلى طاولة المفاوضات الجدية أو عاد إلى طاولة الحرب وإلى ميادين.
0: نعم.
1: الحرب والجهاد برية وبحرية وجوية.
0: جميل، أشكرك جزيل الشكر أخي العزيز المجاهد الأستاذ أنس القاضي الكاتب والباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
1: شكرا لك كل المستمعين.
0: شكرا جزيلا لك في أمان الله. على فكرة طبعا برنامج الأستاذ أنس طبعا شؤون دولية، قلت لكم الأستاذ أنس عندما يحلل ويتحدث في السياسة ما شاء الله العظيم يعني لا يمل ويقرأ بمؤشرات مختلفة. الساعة 9 مساء كل اثنين، يعاد 8 صباحا كل ثلاثاء، والواحدة والنصف ظهرا كل ثلاثاء. عموما فاصل قصير، قلت كنت شي أقول قاصر فصيل يعني الأستاذ حفظ الله الحرازي، فاصل قصير الأستاذ حفظ الله الحرازي و بيان التعبئة العامة، ثم إلى حصاد الهدهد مع العزيز أسعد الشعبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. وقوفا أمام البيان المهم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 448 للهجرة في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا للواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولاً، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانيا، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل ساريا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصيل الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا، وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. رابعا، تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامسا، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات، وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صادر عن قوات التعبئة العامة. 7 محرم 1448 للهجرة، الموافق 22 يونيو 2026 للميلاد.

0: إلى الحصاد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. قوات التعبئة العامة تعلن الجهوزية الكاملة لمواجهة قوى العدوان. اللواء الركن المشكي يؤكد أن التواجد الصهيوني في سوماليلاند يمثل تهديدا وعملا عسكريا مباشرا ضد اليمن. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته بحق المدنيين في المنطقة، وإيران تعلن عن ارتفاع حصيلة شهدائه خلال حرب رمضان إلى 3519 شهيدا. اختتام المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا واتفاق على خريطة طريق. ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤيد إعادة فتح قنوات الاتصال بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. في التفاصيل، أعلنت قوات التعبئة العامة الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي تضمنها بيانه المهم بمناسبة العام الهجري الجديد، وبالتأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما. التعبئة العامة أكدت في بيان الجهوزية الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. لفت البيان إلى أن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة من قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء الشعب اليمني العظيم، وما زال التدريب والتشكيل ساريا ومستمرا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله تعالى، مع التنسيق والربط بين قيادات قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس الفريق الوطني للجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الركن علي حمود المشكي أن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديدا وعملا عسكريا ضد اليمن والمنطقة برمتها، محذرا من أن هذا التواجد سيمثل الشرارة لتفجير الوضع بالمنطقة وتداعيات واسعة على الأمن الملاحي في البحرين العربي والأحمر والمنطقة بشكل عام. وفي اللقاء الذي جمع اللواء الركن المشكي بالمستشار العسكري للمبعوث الخاص إلى اليمن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبحضور أعضاء الفريق الوطني ومدير مكتب المبعوث الأممي محمد الغنام اليوم، ناقش الطرفان خطة عمل مكتب المبعوث الأممي خاصة بعد انتقال مهام بعثة الحديدة إلى مكتب المبعوث الأممي. استشهد مواطنان فلسطينيان وفتاة وأصيب عدد آخر جراء قصف قوات العدو الصهيوني سيارتين في مواصي خان يونس وفي حي الرمال غرب مدينة غزة في الضفة المحتلة. اقتحمت قوات العدو مساء اليوم قرية أبو شخيدم شمال رام الله واعتقلت مواطنا على حاجز الزعيم العسكري وطفلا من بلدة سلوان. في لبنان، أعلنت الصحة اللبنانية مساء اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 4175 شهيدا و 12164 مصابا منذ 2 مارس الماضي. في ظل صمت لدى السلطات السورية الحالية، توغلت قوة من جيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية ونحو 20 جنديا داخل قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا في منطقة بئر بلال داخل محيط القرية. إلى قطر، حيث لقي 13 شخصا مصارعهم وأصيب 66 آخرون في مجمع راس اللذان الضخم للغاز الطبيعي المسال في العاصمة القطرية الدوحة جراء انفجار وقع أثناء إعادة العمال تشغيل العمليات التي توقفت بعد هجوم مارس الماضي. أعلنت سوريا اليوم إنشاء لجنة رفيعة المستوى والاتفاق على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما بين إيران وأمريكا كنتيجة للمحادثات المنعقدة. وأكدت وزارة الخارجية أن هاتين الخطوتين الإيجابيتين توفران إطارا للمرحلة المقبلة من العملية وتتيحان بدء المناقشات الفنية بشكل فوري. إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات اختتمت بنجاح. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوفد الإيراني أعرب خلال المفاوضات عن قلقه إزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، لا سيما في استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان. من جانب آخر نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مزاعم نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس بشأن موافقة بلاده على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أراضيها، مؤكدا أن تعامل طهران مع الوكالة سيستمر وفق المسار المتبع حاليا. في السياق ذاته أكد ممثل المرشد الأعلى في الحرس الثوري الإيراني عبد الله حاجي الصادقي أن الإيرانيين يثقون بمفاوضي بلادهم لكنهم لا يثقون بأمريكا وأعداء الثورة ومستكبريها أدنى ثقة، معقبا أن الجمهورية الإسلامية دخلت المفاوضات من موقع العزة والاقتدار. قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانجير إن حصيلة شهداء العدوان الأمريكي الصهيوني الأخير على بلاده الذي استمر 40 يوما ارتفعت إلى 3519 شهيدا، موضحا أن القائمة تضم 3002 من الرجال و517 امرأة من النساء. أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو عن تأييده لمبادرة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بشأن إعادة فتح قنوات الاتصال بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، مؤكدا أن هذا التوجه يحظى بدعم من عدد من رؤساء الحكومات داخل الاتحاد الأوروبي. في ختام الحصاد أكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بنتو أن بلاده ستواصل العمل من أجل تعزيز وحدة شعوب أمريكا اللاتينية والكاريبي بما يسهم في بناء تكتل قوي وذي سيادة يحقق العدالة الاجتماعية وحق تقرير المصير لشعوب المنطقة برمتها. انتهى حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. وننتقل الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة خدمة الشعب. في خدمة الشعب. حفظ الأمن والسكينة والاستقرار ركيزة أساسية لازدهار المجتمعات وتقدمها، وهو ما يجسده رجال الأمن بتفانيهم المستمر وأداء واجبهم على أكمل وجه. وفي خدمة الشعب نستعرض سوية هذه الإنجازات التي تحققت خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. تمكن رجال الأمن بالعاصمة صنعاء من كشف ملابسات جريمة قتل وسرقة غامضة وضبط المتهم بارتكابها بعد عملية تحري ومتابعة أمنية دقيقة انتهت بإلقاء القبض عليه في محافظة الحديدة وإحالته للإجراءات القانونية. تمكنت شرطة المرور من ضبط سائق باص ارتكب حادث دهس أدى إلى وفاة مواطن مسن ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث. حققت قوات النجدة بأمانة العاصمة نجاحات أمنية بارزة خلال الفترة الماضية تمثلت في إلقاء القبض على عدد من المطلوبين أمنيا والفارين من وجه العدالة في قضايا جنائية مختلفة، بالإضافة إلى ضبط أشخاص مطلوبين لدى النيابة العامة. كما نجحت الدوريات في احتواء وإنهاء 10 حالات شجار ونزاع نشبت بين مواطنين.
1: وفي سياق جهودها لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، أحبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة محاولات إدخال كميات من المواد المهربة وغير المرخصة. وعلى الصعيد الإنساني والخدمي، قدمت قوات النجدة واجب الإسعاف العاجل لأربعة مواطنين بينهم امرأة تعرضت لحادث تصادم، ومواطن أصيب جراء انقلاب حافلة ركاب، وآخر إثر حادث مروري منفصل، بالإضافة إلى مواطن أصيب خلال مشاجرة في أحد الأسواق. كما عثرت الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طفل مفقود، وجرى تأمين إيصاله إلى مركز الشرطة المختص لضمان عودته إلى عائلته. تمكن رجال الأمن بمديرية الحزم في محافظة الجوف من استعادة سيارتين مسروقتين في منطقة الوادي الأحمر. وفي محافظة المحويد، ضبط أمن مديرية شبان كوكبان سيارة مسروقة كانت مطلوبة أمنيا لصالح قسم شرطة إبلاس بمديرية همدان التابع لشرطة محافظة صنعاء، وذلك بناء على تعميم رسمي سابق صادر بخصوصها. في محافظة تعز، تمكنت المنطقة الأمنية الأولى بمديرية التعزية من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية واستعادة 7 دراجات مسروقة تعود لعدد من المواطنين. وفي مديرية التعزية أيضا، نجح مركز شرطة 22 مايو من ضبط متهمين بارتكاب جريمة سرقة حقيبتين من صندوق سيارة أحد المواطنين أثناء سفره من صنعاء إلى تعز، تحتويان على 40 جراما من الذهب وأغراضا شخصية أخرى. ضبطت قوات النجدة بمحافظة الحديدة عدد من المطلوبين للأجهزة الأمنية والعدالة، وأحبطت عمليات تهريب شملت أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية وكذلك بضائع متنوعة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمع. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مارب كميات متنوعة من الأدوية والمواد الكيميائية والفواكه والبضائع المهربة التي كانت في طريقها إلى المحافظة بطرق غير قانونية. ضبطت قوات مكافحة التهريب بمحافظة ذمار وإب كميات من المبيدات الزراعية المهربة والممنوعة ومنتهية الصلاحية. أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة عمران 3200 وثيقة ثبوتية متنوعة للمواطنين خلال شهر ذي الحج المنصرم للعام 1447 للهجرة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تحية طبعا لكل الزملاء الأعزاء على أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام وكذلك أثير إذاعة طن صوت وزارة الداخلية زميل أسعد الشعبي وكذلك زميل عبد العزيز الحبيشي ومن ورائهم طبعا طاقم التحرير الإخباري والعمل والإنتاج إلى آخره. تحية لكل الزملاء أو للزملاء الأعزاء جميعا. هناك الكثير من الأمور التي ينبغي الوقوف عندها. طبعا اليوم هناك اختتام لجولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا بناء على مذكرة التفاهم الموقعة يوم الخميس الماضي. الجولة اختتمت بما يسمى بمصفوفة خارطة الطريق. تم تشكيل بعض اللجان الفنية، لجنة تتعلق بالشأن بمضيق هرمز ولجنة أخرى تتعلق بالشأن اللبناني، لجنة أخرى تتعلق بموضوع العقوبات، ولجنة أيضا تتعلق بالملف النووي، وبعض اللجان والفرق الفنية الأخرى. طبعا على مستوى أيضا القيادة هناك لجنة رئيسية أو فريق رئيسي يقوده كارباف الذي هو رئيس مجلس النواب الإيراني، ومن الجانب الأمريكي فيدانس اللي هو نائب الرئيس المهفوف ترامب. الاتفاق أو مذكرة التفاهم كانت صادمة لكثيرين في العالم لأنها ببساطة مثلت استسلام أمريكي كبير. الأهداف الأمريكية المعلنة كانت خيال، يعني إسقاط النظام الإيراني، إنهاء البرنامج النووي الإيراني، إنهاء البرنامج الصاروخي الإيراني، وأيضا إنهاء أو وقف دعم الحلفاء إلى آخره. هذا كله لم يتحقق. البرنامج النووي الإيراني لم يحدث فيه شيء، وستعود المفاوضات فيه إلى ما كانت عليه في عام 2015. العقوبات على إيران بحسب مذكرة التفاهم يجب أن تنتهي. 300 مليار دولار لإعمار إيران يجب العمل عليها. إنهاء أو إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة، فتح مضيق هرمز خلال 60 يوم على أن يكون هناك عملية تفاوض أو ترتيبات معينة لإجراء بعض التجهيزات اللوجستية والخدمات البيئية واللوجستية من قبل الجانب الإيراني والعماني، وبالتالي تحصل رسوم. وهذا يعني أن مضيق هرمز لن يكون كما كان عليه قبل الحرب. البرنامج الصاروخي لا حديث عنه. الحلفاء ثبتت إيران معادلة جديدة لم تكن حتى يعني لم تكن موجودة قبل الحرب، وبالتحديد ما يجري في لبنان، وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والاضطرار لإعادة إغلاق مضيق هرمز نتيجة لعدم توقف إطلاق النار في لبنان، ثم اضطرار العدو الصهيوني لوقف النار في لبنان وبدء عملية الانسحاب. هناك حالة التفاف دبلوماسية أمريكية صهيونية يراد تغذيتها من قبل الإعلام العربي ومن قبل الأنظمة العربية في أنها هذا كله يراد أن يكون إنجازا استراتيجيا وسياسيا للسلطة اللبنانية. يعني وهنا طبعا سنسأل ضيفنا العزيز في هذا الملف كثير من الملفات الأخرى. رحبوا معي بالعزيز والحبيب دائما الأستاذ المجاهد دكتور محمد عبد الله الحيفي، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي. حياكم الله دكتور محمد.
1: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة سيدي.
0: عافاكم الله. أنا مش داري من أجي ولا من أسير. يعني أصدق من ألف قبل حيقولوا عندنا ها؟ لكن أعتقد أنه أنت تتابع الأحداث، أعطونا قراءتك الأولية حول آخر ما يعني إلى آخر ما وصلت إليه من المتابعة والاستنتاجات، ثم نذهب لتساؤلات حول ملفات معينة بناء على ما هو قائم من المؤشرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما هو معروف بأن أمريكا وإيران قد وقعوا على مذكرة التفاهم إلكترونيا على أساس قبل الوصول إلى طبعا إلى سويسرا، وذلك باعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية أو بالإعادة للكيان الصهيوني لكي يرتب عملية وهذا مهم جدا، يعني ترتيب عملية تأخير هذا الاتفاق أو الضغط. من ناحية أخرى ضرب لبنان أيضا على أساس أن يصل المفاوض الإيراني إلى جنيف وسيستمع عندما يقابل الوفد الأمريكي وسيتم التصافح بالأيدي، وعن هذه اللقطة التي كان يريدها ترامب لكي يضمن العالم بأن كل شيء على ما يرام وأن إيران أتت للاستسلام، وهذا ما كان يعتقد لأنه سيستطيع أن يقوم بذلك. ولكن هنا حتى إيران لم تعطي الولايات المتحدة الأمريكية ولا انتصار تصويريا، وهذا مهم جدا. وأنا في اعتقادي بأن إيران قد لعبت الدور السياسي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وفي نفس الوقت كما هو معروف دائما المنتصر هو الذي يرفض التصافح أو السلام بينه وبين عدوه على مائدة المفاوضات أو الجلوس، أيضا لأن شروط المنتصر إذا لم يضبطها المهزوم أي بمعنى أن الوفد سيغادر أو سينسحب من الاجتماعات وسيغادر إلى مجر إقامته أو إلى بلده حتى يدعم ذلك المهزوم أن يقوم بما يجب عليه. وكانت النقطة الأولى والأهم طبعا كما هو معروف بأن إيران قد وضعت 10 شروط لوقف إطلاق النار ووافق عليها ترامب في بداية الأمر، وقال بأنها الأسس الذي ستقعد طبعا سيقعد الفريقين للتفاوض في إسلام أباد. ولكن عندما ذهب الوفد الإيراني إلى إسلام أباد وأطب طبعا الوفد الأمريكي، والوفد الأمريكي قام وضع اشتراطات مخالفة لما طبعا وضعته إيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أو خاصة ترامب يريد من إيران الاستسلام التام، لأنه كان يعتقد بأن إيران ستنهار خلال 3 أيام، لهذا لم يكن له هدف أو خطة للخروج من المعركة، لأنه بعد الاعتداء على إيران من قبل أمريكا والكيان الصهيوني كان يعتقد المسألة 3 أيام فقط ومن ثم ينتهي كل شيء وتستولي أمريكا على إيران وعلى كل ثرواتها، وفي الأخير يقول للروسي أنا وصلت قبلك، أي بمعنى دخول إيران أو احتلال إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضغطا كبيرا على روسيا مقابل الحرب في أوكرانيا. ولكن هنا تغيرت الأحوال في الساعات الأولى بعد أن قامت طبعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرب كافة القواعد الأمريكية ومن ثم الانتقال إلى السيطرة على مضيق هرمز، وهنا هو القنبلة النووية الذي أحدثتها إيران ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ولكن على العالم، لأنه لم يكن في مخيلة أحد بأن إيران ستسيطر على مضيق باب المندب. ومن هنا أتت الشروط للمنتصر إلى أن وصلوا إلى جنيف، وكان يعتقد الأمريكي بأنه سيضغط على إيران ولكن عفوا طبعا مضيق هرمز طبعا والوصول الأخير إلى سويسرا، وكانت المفاجأة الكبرى بعدم التصافح عدم قبول إيران مصافحة الوفد الأمريكي، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست فقط يعني كسرت هيبتها.
0: يبدو الاهتمام كان بالمسألة المصافحة دكتور، هذه لفتت انتباهي. يعني في مرحلة ما كان أكبر من الاهتمام بما يمكن أن ينجز، يعني عجيبة هذه القصة.
1: شيء أكيد، لماذا؟ لأنه معناه التصافح من قبل إيران مع الوفد الأمريكي أي بمعنى أن الانتصار، وهذا الذي كان يريده ترامب ليحققه ولكنه لم يستطع، فقام بتهديد الوفد الإيراني بأنه سيتم
0: مش بس التصافح حتى الصورة يا دكتور.
1: طبعا الصورة هي أكبر دليل على أن الوفد الإيراني حتى على التصافح هو مهم جدا، أي بمعنى عندما يتصافح الطرفان أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت الصورة والتصافح في آن واحد لكي تقول للداخل الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد انتصرت على إيران، ولكن إيران لم تعديه حتى الصورة لكي يحقق أي انتصار. لذا قام بعملية التهديد والوعيد بأنه سيختطف الوفد الإيراني، أليس كذلك؟ وانسحاب الوفد الإيراني من المفاوضات كانت ضرب قوي جدا. لماذا؟ لأن على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا دليل قطعي على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد هزمت من إيران هزيمة كاملة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ابتداء من أول ضربة وانتهاء بالصورة الذي لم يستطع أن يحصل عليها.
0: كانوا ترامب يطبق المثل اللي يقول عندنا أنا ضاق حالك قلبتها جنان، يعني ما
1: أنا أعتقد بأن إيران استطاعت أن توصل ترامب إلى حالة وإلى مأزق، ليس فقط عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا، بل وصل إلى حد عندما يقول بأنه سيختطف الوفد إذا لم يوقع. هذه طبعا هذا يعني جنان، يعني لم يتخيل، يعني إلى أنه لم يستطع أن يحقق أي انتصار، لأن لو كان منتصرا سيأتي الإيراني وسيودع الاستسلام كما حدث في الحرب العالمية الثانية من قبل اليابان عندما استسلم الإمبراطور الياباني للولايات المتحدة الأمريكية. وكان يعتقد الأمريكي بأن كل شيء كان يسير على المهرام لتنفيذ مشروع إقامة إسرائيل الكبرى. أيضا يا سيدي المجنون الثاني، المجرم المجنون الثاني نتنياهو، طبعا لديه مشكلة حويصة جدا جدا لبنان، وهذا أيضا إشكالية كبيرة. أي بمعنى أن محور المقاومة استطاع أن يحقق انتصارا، ليس فقط انتصارا عاديا ولكن انتصارا تاريخيا. لماذا؟ لأنه صنع مجانين السياسة العالمية الذي كانوا يعتقدوا بأن أكبر قوتين على مستوى العالم وعلى مستوى النظام الإقليمي الذي نعيش فيه لأنه لا يمكن أن يهزمها أبدا على الرماد، وهذه هي الإشكالية.
0: طيب دكتور محمد، يعني هنا اليوم أنا طبعا بنتابع قناة العربية من باب يعني بعض أحيان المتابعة والاطلاع، ألاحظ أن هناك محاولة ذكية، ويعني يقولوا عندنا يهوده يعني على أصولها،
1: نعم بزماني
0: أو بزماني محاولة ذكية لتجهيل الإنجاز الذي كان إنجازا إيرانيا، إنجاز التعبير أن نقول إنجاز لمحور المقاومة، أنه أن يجبر الصهيوني على وقف العمليات في لبنان، أن يجبر على بدء الانسحاب من بعض المناطق، أن يعني ثم يقدم كإنجاز للدولة اللبنانية المفاوضات اللبنانية التي لم نرى أنها حققت شيء، يعني وبعد مفاوضات على مستوى السفراء يعني هزلية لم يشهد لها تاريخ مثيل. كيف تنظر لهذا النقطة، وكيف يمكن أو هل تتوقع أن تتضاعف أو أن تتصاعد مسألة تجير هذا الإنجاز لما يسمى بالسلطة اللبنانية على حساب المقاومة وإيران؟
1: يا سيدي ما حدث في جنيف اليوم هو انقلاب الصورة أيضا يا سيدي في الجزء الآخر من محور المقاومة خاصة في لبنان. طبعا الكل يعرف بأن الحكومة اللبنانية قد قالت بالحرف الواحد بأنها تريد السلام مع إسرائيل والتطبيع. كيف يمكن أن تكون المباحثات في واشنطن على أساس الإملاءات الصهيونية على من؟ على الحكومة اللبنانية. بماذا؟ بالقضاء على حزب الله، وأيضا يا سيدي بماذا؟ بتدمير السلاح أو أخذ السلاح من حزب الله، والكل يعرف ذلك، وهذه بروباغندا إعلامية كبيرة جدا. هم يريدون تحقيق انتصار حتى على مستوى الإعلام، والجميع يعرف بأن طبعا ما حدث في لبنان من قبل الكيان الصهيوني هو بيدنا الأعيان المدنية وقتل الأبرياء، هذا ما يقوم به. ولكن إذا ذهبت إلى المقلب الآخر، مقاومة حزب الله لديها الطائرات أولا الإنقباضية الذي لعبت دور كبير بالمقاومة اللبنانية، واستطاعت أن تدخل إلى غرف الضباط الكبار وأيضا إلى كل مكان وإلى كل مركبة، دباب مركبة طبعا فخر الصناعات الصهيونية الذي يقولونها طبعا يا سيدي، أيضا إلى كل هدف تريده المقاومة اللبنانية. وكما قال الشيخ نعيم قاسم في إحدى شباباته. طبعا العمليات العسكرية الذي يقوم بها حزب الله هو ليس على أساس أن يفكت في المكان، ولكن عملية الدردكة على الكيان الصهيوني لكي يصل إلى مرحلة اليأس من عدم قدرته على الوصول إلى أين؟ إلى الأهداف الذي كان يخطط لها لتدمير المقاومة في لبنان، وهذا مهم جدا. إذن الإعلام اليوم هو يقلب الصورة بالمقلوب أو يعني عكس الصورة، على أساس أن الحكومة اللبنانية هي الذي وصلت الجيش أو الكيان الصهيوني بالخروج من بعض الأراضي اللبنانية.
0: العجيب نعم
1: تفضلوا.
0: العجيب يا دكتور أنه يظهر مسؤولين لبنانيين يتحدثوا بعتاب شديد للأمريكيين وتحديدا لفيدانس عن الحديث أنه بيتكلم عن معادلة لبنان هرمز، ويقولوا يعني يعيب الشوم يعني. ويتحدث الرئيس اللبناني ويقول أننا مع أي جهد لوقف الحرب على لبنان، لكن دون التدخل في الشؤون
1: الداخلية
0: الشؤون الداخلية لبنان.
1: نعم
0: هؤلاء الناس يعني من أعجب من يمكن أن نفهمهم يعني. ولو افترض أن تحقق على الأقل يعني من باب البرغماتية السياسية أن تحقق حالة تكامل بينما تفعله إيران في المفاوضات العامة مع الأمريكيين وما تصل إليه من معادلات، وهذا الحالة الصورية التي تشكلها ما يسمى بالدولة اللبنانية في لبنان، ويصنعوا مزيج يعني، وكل واحد يقول نفسه أنه كلنا انتصرنا يعني، أو كلنا حققنا إنجاز لبنان. ما المانع من هذا يعني؟
1: يا سيدي، الهدف الرئيسي من أخذ لبنان في المكان الآخر ليس مع طبعا إيران، هو الورقة الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية لكي يكون باغضا على إيران، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى طبعا كما هو معروف بأن الهدف الصهيوني والذي رتبه نيتنياهو مع ترامب على أساس إقامة إسرائيل الكبرى أو الشرق الأوسط الجديد الذي يريده الكيان الصهيوني وأمريكا، هنا هذا المشروع طبعا بعد هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، ولو نأخذ ليس فقط على المستوى العسكري، لو نأخذ هرمز تمام، لو نأخذ هرمز كان مفتوحا أليس كذلك سيدي؟
0: صحيح.
1: ولكن العمليات العسكرية الصهيونية الأمريكية على إيران أدت إلى أن إيران تسيطر على مضيق هرمز، ولم تكن تفكر بأن تسيطر عليه لأنه كان مفتوحا لولا العدوان الأمريكي الصهيوني. تخيل ما في جعبة اليوم إيران ومحور المقاومة من محددات وأهداف استراتيجية ستؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تقعد على طاولة المفاوضات وتوقع.
0: نعم.
1: هنا ليس فقط مذكرة التفاهم ولكن استسلامها، لأنه طبعا الأهداف التي لدى محور المقاومة اليوم هي أكبر مما تصوره الولايات المتحدة الأمريكية. هناك شيئين موجودان في منطقة الخليج وهو الأهم، البتروكيماويات. عندما يتم ضرب البتروكيماويات لو عادت الحرب مرة أخرى أو قام الأمريكي بالاعتداء على إيران أو على أي جبهة من محور المقاومة، سيقوم محور المقاومة وخاصة إيران بضرب البتروكيماويات، أي بمعنى ليس هناك زراعة مستقبلية لمن؟ لكل مكان على مستوى العالم.
0: صحيح.
1: ليس هناك طبعا أغذية مغلفة تصل إلى أي مكان بالطلب وبالسرعة وبالDHL وبالقدرات الأمريكية الخيالية التي صنعتها للإنسان، وهناك الألياف الضوئية، وأيضا يا سيدي إغلاق باب المندب وهذا مهم جدا. وهناك
0: طيب هنا سؤال يا دكتور، مسألة إغلاق باب المندب، هل يمكن القول بأن إغلاق باب المندب ورقة يمكن البناء عليها في مسألة فقط الحرب الشاملة، أم أنها ورقة فاعلة وحيوية ومهمة جدا في إنهاء العدوان على اليمن والحصار، وأيضا مسألة المرحلة الجديدة التي دشنها السيد عبد الملك ببيان الهجرة النبوية، هذا مؤشر مهم يفهمه الناس أيضا.
1: طبعا يا سيدي، مضيق باب المندب تخيل عندما يغلق تماما على مستوى ليس فقط الكيان

0: الاقتصاد الصهيوني الذي كان يبني الكيان الصهيوني وكان ميناء استراتيجيا بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ويتم إغلاقه في عملية الإسناد اليمنية على مستوى الكيان الصهيوني. تخيل عندما ينتقل المرحلة الثانية وهي عملية النقل البحري، عندما أي يمنع أي سفينة أو تم إمساك أي سفينة خالفت ذلك البيان اليمني، طبعا سيسري على بقية الشركات الناقلة البحرية لو تتعامل مع الكيان الصهيوني أو لها علاقة مع الكيان الصهيوني. أي بمعنى أن التجارة العالمية كمضيق باب المندب كمضيق هرمز، وأيضا استراتيجي إلى أبعد الحدود. لماذا؟ لأن اليوم هذا المكان الاستراتيجي الذي تملكه الأمة الذي يجب أن تكون هي المسيطرة على التجارة.
1: هنا نقطة أيضا مهمة دكتور، ماذا يعني إغلاق باب المندب والبحر الأحمر أمام السعودية بالتحديد؟
0: 7 مليون برميل إلى شرق آسيا من باب المندب، 7 مليون برميل
1: من السعودية.
0: طبعا يا سيدي، وإذا حسبتها فقط لو نقول سيخرج من الموانئ السعودية
1: فضلاً عن الصادرات والواردات الأخرى، يعني
0: شيء أكيد البتروكيماويات، وأيضا يا سيدي المواد والسلع والخدمات وسلسلة الإمدادات التي تمتد طبعا إلى السعودية، وكذلك من السعودية من بتروكيماويات وغيرها. في نفس الوقت أيضا حتى على مستوى المظلة على البحر الأحمر، وكذلك الكيان الصهيوني الذي يعتمد اعتماد كبير جدا على ميناء أم الرشراش، لأنه تأتي المواد الأولية ويقوم بالتصنيع ومن تم الانتقال إلى أوروبا وإلى أماكن أخرى، وأيضا إعادة طبعا إعادة ما تم تصنيعه من المواد التي أتت من آسيا ضروري عبر باب المندب. أي بمعنى أن 40% من التجارة العالمية هنا ستكون هناك أزمة اقتصادية حتى غير عادية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لكن لو افترضنا يا دكتور أن اليمن اتخذت خطوة الإغلاق أمام السعودية فقط، يعني ليس أمام كل العالم،
0: طبعا 7 مليون برميل من $100 إلى $200 البرميل الواحد، تخيل كم من المليارات ستخسر السعودية. هذا أول شيء. ثانيا من المواد والبتروكيماويات كم ستخسر السعودية أيضا ما يأتي إلى السعودية، هناك دول ستخسر أيضا العمليات التجارية بينها وبين السعودية، كون السعودية أكبر منتج للنفط في العالم. لماذا؟ لأنه ينتج 12 مليون برميل.
1: يعني أن ميناء ينبع سيغلق تلقائيا، أن جدة وغيرها ستغلق تلقائيا دون الحاجة لإغلاقها بالصواريخ.
0: شيء أكيد، كما أم الرشاش بالضبط. هنا الخسائر الاقتصادية. إذن اليوم السعودية هي المفروض أن تستغل الموقف وضعف الموقف الأمريكي والصهيوني لكي تنطلق إلى إنهاء الحرب في اليمن، كونها كانت تتذرع بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الخروج من هذه الحرب أمام إيران وأمام بحر المقاومة، ما بالك السعودية التي تعتقد بأن هذا البلد سيظل لها حديد
1: خطير. يعني هناك من يقول يا دكتور أنه قد تكون إيران اضطرت لإغلاق مضيق هرمز أمام العالم كله نتيجة لأن من يواجهها هو العدو الأمريكي والصهيوني، وهؤلاء مرتبطين بالاقتصاد العالمي بشكل واسع ويصعب الإضرار بهم بشكل مباشر دون الإضرار بالآخرين، لكن أمام اليمن هناك فرصة تاريخية لإغلاق باب المندب والبحرين الأحمر والعربي أمام السعودية والإضرار بها لحد يعني بشكل كبير وكامل دون الحاجة لاستعداد بقية دول العالم. كيف يمكن النظر إلى هذه القراءة؟
0: طبعا كما هو معروف بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا أضفنا الكيان الصهيوني، طبعا هو أصبح هشا اليوم ولديه مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وغير ذلك، ولكن عندما ننظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوة عسكرية في العالم، السعودية تعتبر أكبر قوة مالية في العالم، هنا عندما لا يستطيع طبعا لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق أي انتصار سواء كان أمام اليمن أو إيران، ما بالك السعودية الذي ستخسر الملايين وقد يعني ليس الملايين ولكن المليارات، لأنه يخرج من المملكة السعودية 6 مليون برميل عن طريق مضيق هرمز و7 مليون برميل عن طريق ماذا؟ عن طريق باب المندب، سواء كان على مستوى البتروكيماويات أو على مستوى أيضا النفط، وكذلك السلع والخدمات وسلسلة الإمدادات التي تأتي من شرق آسيا إلى طبعا السعودية كالكيان الصهيوني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لأن السعودية دولة مستهلكة وهي تعتمد على الاقتصاد الريعي، وليس يعني اقتصادها الريعي هو أكبر من اقتصادها التصنيعي أو إعادة التصنيع لمواد أخرى وغير ذلك. هنا خسائرها ستكون كبيرة. هنا عندما يقبض اليمن إغلاق مضيق باب المندب أمام السعودية والبحر الأبيض والبحر طبعا العربي، هنا تكمن إشكالية السعودية وستصل إلى درجة الصفر في موانعها، كما حدث في بداية الحرب مع إيران عندما توقفت كل العمليات التجارية بالنسبة لدول الخليج وخاصة نقل النفط وغيره، حتى قاموا بالدفع، أليس كذلك؟
1: صحيح،
0: قاموا بالدفع. تخيل اليمن عندما تعمل ذلك، وكونها تملك اليوم القوة العسكرية الضاغطة وأيضا الرادعة للسعودية، لأن السعودية اليوم بدون الولايات المتحدة الأمريكية الذي هزمت خلال عامين من دولتين أو من محور المقاومة ككل.
1: صحيح.
0: عندما واجهت اليمن تم منع الولايات المتحدة الأمريكية من عبور مضيق باب المندب، أليس كذلك؟ حتى على مستوى الشركات الناقلة، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تبيع نفطها عبر الناقلات الكبرى على عالي البحار على مستوى المحيطات.
1: صحيح.
0: وأن يأتوا من يريد أن يشتري بترول من الولايات المتحدة الأمريكية أن يأتي بسفينته إلى السفن الاستراتيجية الأمريكية التي كانت تنقل النفط إلى طبعا إلى المحيط الهندي وأيضا إلى حتى على مستوى القارة الأفريقية وكذلك حتى على مستوى شرق آسيا. هنا تكمن المشكلة للسعودية. السعودية يجب أن تعرف اليوم بأن اليمن قبل طوفان الأقصى يختلف ما بعد طوفان الأقصى. أيضا يا سيدي اليمن يختلف تماما اليوم عما كان في طوفان الأقصى، خاصة بعد العملية التي قام بها مع إيران عندما جعل يافا المحتلة عاصمة الكيان الصهيوني مقابل الضاحية الجنوبية وبيروت. هذا مهم جدا. أي بمعنى اليوم السعودية ماذا تستطيع أن تقدم لنفسها وماذا قدمت لها أمريكا عندما ضربت القواعد الأمريكية وماذا قدمت للخليج؟ لم تقدم شيء. اليوم أمريكا في أضعف حالاتها والسعودية تستطيع أن تأخذ قرارا ولو لمرة واحدة في حياتها يكون سياديا، وهو الجلوس في مائدة المفاوضات مع اليمن، لأن اليمن
1: الجلوس
0: يعني لكن تختلف الجلوس عندما يقرر هو بنفسه،
1: نعم،
0: وليس يدعي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تهدده.
1: صحيح.
0: طبعا أمريكا هي تبحث عن أي انتصار، سواء كان عن طريق دول الخليج، عن طريق حلفائها في المنطقة، عن طريق أوروبا، عن طريق أي مكان.
1: نعم.
0: ولكن اليوم أنا أعتقد أن معضلة إيران اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لديها معضلة كبيرة جدا. إيران ومحور المقاومة هم من وقفوا أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إدامة إسرائيل الكبرى، وهذا ليس كلامنا كوننا ننضم أو منضمين إلى محور المقاومة أو جزء من محور المقاومة، ولكن الإعلام الأمريكي على مستوى الصحف الأمريكية الرئيسي يعني كواشنطن بوست، نيويورك تايمز، حتى على مستوى الإعلام الأمريكي الفاكس نيوز اليوم اليوم اليوم اليوم تهاجم ترامب بأنه ضحك على على المجتمع الأمريكي بأنه قد أسقط النظام في إيران وأنه قد انتصر على إيران، وذلك بسبب عدم التقاطه لصورة الوفد الإيراني مع الوفد الأمريكي. تخيل، ويقولون بالحرف الواحد بأن إيران انتصرت على الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا حتى على مستوى الإعلام العبري، الإعلام العبري عندما يقول أن إيران انتصرت بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، حتى على مستوى أوروبا الذي لم تشارك في الحلف الأمريكي ضد حربها على إيران مع الكيان الصهيوني، أصبح اليوم السلاح الأمريكي وأيضا الكيان الصهيوني عبئا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية. إذن النظام العربي الرسمي لماذا لا يستغل هذه الفرصة؟ لأن أمريكا تائهة في بحور.
1: هل تعتقد يا دكتور؟ هل تعتقد أنهم سيستغلوا هذه الفرصة ولا اشتوا لبجة؟
0: أنا في اعتقادي بأن الضربات أنا أذكر يا سيدي أثناء عاصفة الحزم عندما كان هناك مقابلة على ما أعتقد في الجزيرة أو في الحدث أو في العبرية العربية طبعا يا سيدي عندما قال له لماذا هجمت على اليمن وغير ذلك من السؤال، قال عندما المرأة تخالف زوجها.
1: هذا السفير السعودي في مؤتمر صحفي في واشنطن.
0: أحسنت سيدي أنا أعتقد اليوم بأن الرجل البليد قد وقع في المصيدة.
1: صحيح دكتور. إلى ما يجري في المنطقة بشكل عام، اليوم نحن أمام يعني كما ذكرنا في بداية الحلقة لجان فنية تم تشكيلها، آليات تقليدية يمكن اعتبارها آليات تقليدية لخارج
0: الطريق
1: مسار مفاوضات.
0: نعم خارج الطريق والمكانيزم، يعني اليوم في لجان مكانيزم كما قالوا لبنان. طبعا يا سيدي هناك خارطة الطريق أيام من توني بلير، أيام ما كان رئيس وزراء بالنسبة للقضية الفلسطينية.
1: صحيح.
0: والذي ضالت ولم تخرج بنتيجة، أليس كذلك؟ بعد اتفاق أوسلو.
1: وهذا السؤال هذا السؤال دكتور، إنه اليوم اللبناني مثلا يريد إقناعنا بأن المفاوضات هي من أخرجت مثلا أو بدأ الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي لبنان وسينسحب منها كلها. هل أخرجت المفاوضات عباس وهو الذي الآن تبنى مدن عسكرية في مناطق أوسلو المحررة بشكل كامل؟ هل أخرجت المفاوضات أحمد الشرع وهو الذي يتحدث نتنياهو من جبل الشيخ قبل يومين بأنه سيبقى هنا لمئات السنين؟ هل أخرجت المفاوضات؟ يعني أمور كثيرة، يعني كيف يمكن البناء على هذا الطرح الهزيل بأن المفاوضات وأن الدولة اللبنانية وأن الضمانات الدولية وأن الموقف الأمريكي هو من أخرج إسرائيل وليست ضربات المقاومة ومعادلات هرمز لبنان؟
0: طبعا لو تسمح لي بس 30 ثانية تقديم لما قلته عن اللجان وخارطة الطريق. طبعا الضامن هو كان أمريكي في وقت إطلاق النار بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني، أليس كذلك؟ ماذا عملت الولايات المتحدة الأمريكية الضامن للبنان؟ قام الكيان الصهيوني باختراق ذلك الاتفاق وضرب وقتل من اللبنانيين ما لا يحصى عدده، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: والحكومة اللبنانية ماذا استطاعت أن تعيد الإعمار؟ هل استطاع الجيش اللبناني أن يمنع الكيان الصهيوني من العمليات العسكرية وأيضا حتى على مستوى حماية المواطن اللبناني الموجود في الجنوب؟ لا، ولكن أنا أعتقد إيران، لو أخذنا إيران اليوم عندما غادر الوقت معناها أن الأصابع الإيرانية وأصابع محور المقاومة على الزناد إذا لم تبعد على طاولة المفاوضات وتوقع على ما تم الاتفاق عليه، ما تم الاتفاق عليه، وإيران وضعت لبنان في النقطة الأولى لأن كانت العشر النقاط الأولى لوقف إطلاق النار، أليس كذلك؟ والإجماع في إسلام أباد، ومن ثم تطورت إلى 14 نقطة، وفي الأخير إيران جمعت العشر والأربعة عشر نقطة في خمس نقاط رئيسية. وأول نقطة هي ماذا؟ وقف الحرب على محور المقاومة على جميع الجبهات وخاصة ليس فقط بما فيها، كان في طبعا في الشروط العشرة وأيضا في الشروط الأربعة عشر، ولكن في الخمس نقاط الأخيرة على أساس لبنان، أي أن إيران وضعت لبنان كنقطة استراتيجية لكل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى ذلك تم وضع الجدول الزمني لمدة 60 يوم لإثبات الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستمنع الكيان الصهيوني من العمليات العسكرية في لبنان وإخراج الكيان الصهيوني من لبنان، ومن ثم الجلوس بعد 60 يوم على أساس الانتقال إلى النقاط الأخرى. نعم. والنقاط الأخرى معروفة، لا برنامج نووي، لا برنامج صار.
1: يا دكتور هذه النقطة مضحكة اليوم ذكرتها، وأنا ذكرت في التايم لاين بيقولوا عندنا في التويتر السعوديين أكبر خبر محتفلون به سواء على مستوى التغريدات أو حتى مساحات النقاش الصوتية هو تصريح الرئيس الإيراني نقلته قناة العربية. الرئيس الإيراني: وقعنا التزاما للرئيس الأمريكي بأن لا نمتلك سلاحا نوويا. ما قمت هذا التصريح مع حديث إيران المستمر بأنها لا تنوي ولا تعتزم ولا تذهب أصلا باتجاه امتلاك سلاح نووي؟
0: طبعا اليوم اللعب بالمصطلحات اللغوية على أساس تجيير الانتصار لمن؟ على أساس هذا هي الإشكالية. اليوم السعودية هي تلعب بالنار على نفسها، والمعروف بأن ما حدث في 2015 أثناء المفاوضات أثناء أبان طبعا حكم أوباما، وكانت إيران تعلن بالفتوى وغير الفتوى بأنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي كونه محرما دينيا، والأمريكي يعرف ذلك، ولكن دول الخليج وخاصة السعودية الذي دفعت 3 تريليون دولار لإنهاء النظام في إيران وتدمير إيران، اليوم إيران هنا تكمن مشكلة السعودية مع إيران أنها جعلت من إيران عدوا رئيسيا لها، وهي تعرف بأن إيران لديها صبر استراتيجي عليها، وإلا لتركب ضربات غير عادية. وكما هو معروف بأن القواعد الأمريكية المتواجدة في السعودية قد تم ضربها، وكما ضربت كل القواعد على مستوى دول الخليج وعلى مستوى الأردن والعراق وغير ذلك. هنا اليوم السعودية هي تريد أن تقول بأنها تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والصهيوني، ولكن بالفعل من يضغط على السعودية هو الصهيوني الذي يريد التطبيع. واليوم الكيان الصهيوني لم يستطع أن يؤمن حتى منطقة في شمال الكيان المحتل، والكل يعرف ذلك. من أين ستأتي بالأمن للكيان السعودي اليوم؟ أمريكا ماذا قدمت لدول الخليج بعد ضرب القواعد؟ قالت لها لابد أن تدافع عن القواعد الأمريكية. اليوم الأمريكي هو لا يريد دفع المبالغ 300 مليار لإعمار من؟ إيران. هو يريد اختبار إيران على مستوى الجلسة الأولى في مائدة المفاوضات، ولكن إيران قلبت السحر على الساحر وتركته وحيدا أين؟ في جنيف. وهذه انتصار سياسي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لأنه يريد فتح حساب ووضع 300 مليار في هذا الحساب الذي على ضوءه هو يريد أن يجمع من دول الخليج مبالغ كبيرة لكي يعوض ما خسره، وكذلك ما خسره الكيان الصهيوني في هذه الحرب. وكما هو معروف في 73 لم يخرج الكيان الصهيوني ولم تستدع الولايات المتحدة الأمريكية إخراجه من سيناء ومن طابة في طبعا بعد حرب 73، وعلى مستوى الجولان السوري المحتل من قبل الكيان الصهيوني وخرج الصهيوني بمبالغ مالية سنوية تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا التطبيع الذي أجبرت عليه مصر لكي يبطئ مع الكيان الصهيوني، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: اليوم يختلف محور المقاومة عن ما كانت الأمة العربية الذي أذلت نفسها وجعلت نفسها في مشروع فاشل. تخيل عندما وهذا الذي لم يكن يتوقع، بأن محور المقاومة ليست روسيا ولا الصين ولا دول كثيرة في هذا العالم، استطاعت أن توقف أمريكا من دول الحرب العالمية الثانية.
1: نعم.
0: إلى أن وصل إلى طوفان الأقصى.
1: لكن
0: طوفان.
1: نعم.
0: الأقصى تفضل سيدي.
1: لكن فيدانس يقول دول الخليج هي من ستدفع المبلغ.
0: شيء أكيد يا سيدي، هي تدفع لكي تضرب وتدفع لكي لا تضرب، أليس كذلك؟ تخيل الإمارات تدفع 10 مليار دولار لإيران، لماذا؟ لكي لا تضربها.
1: 20.
0: أصبحت 20.
1: نعم.
0: أصبحت 20. أيضا الكويت عندما تعمل مسودة اتفاق بينها وبين إيران وترسله إلى إسلام أباد، اليوم هؤلاء يفكرون بأنهم يستطيعون أن يقوموا بشيء لأنفسهم. اليوم هي اللحظة التاريخية. إذا لم يلتقطوا هذه اللحظة التاريخية الذي استطاع محور المقاومة أن يوصل أمريكا والكيان الصهيوني إلى ماذا؟ إلى قعر البئر الذي لا يمكن أن ينهض منها، يستغلوا الفرصة لكي يكونوا جزء ولو حتى من الانتصار، يكونوا سياديين ويقرروا أن يقوموا بشيء لتحقيق الأمن. فبوسعيدي طبعا أنا في اعتقادي بأن عمان هي صبرت في ماذا؟ في لحظات الزلزلة، وكانت لها دور كبير، وأيضا تفتخر بالنصر الذي حقق من قبل محور المقاومة وقد نصحت دول الخليج بأنها لابد أن توقع اتفاقات أمنية مع إيران ومع اليمن ومع محور المقاومة قبل الحرب. ولكن ترامب ونيتنياهو هم أصحاب الكلمة الصحيحة، وهم الذين يقولون الحق بأن كل شيء سينتهي بعد 3 أيام، واليوم لنا أكثر من 120 يوم ولم تصدع أمريكا أن تأخذ صورة للوفد الإيراني.
1: أعتقد هذا أجمل ختام وأفضل ختام وأفضل تلخيص لهذا النقاش الحيوي المهم جدا معك سيدي الكريم والعزيز دائما والحبيب الدكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي. شكرا لك سيدي الكريم، دي لك العافية.
0: ولكم الشكر على الاستضافة سيدي،
1: دي لكم العافية.
0: أمان الله وحفظه.
1: الله يعافيكم،
0: مع سلامة الله.
1: إذا 120 من عجزت الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر ليس فقط عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية بل حتى عن أخذ صورة مع الوفد الإيراني. هذه خلاصة مهمة وحيوية ويعني اختصار فيه الكثير من الإجابات عن مئات الأسئلة والاستفسارات والتحليلات والنقاشات. جارح بشلي الزملاء في إذاعة سام أف أم.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. ما بنقول لكم إن بني إسرائيل يهود ونصارى لا كلمة ولا ميعاد ولا يرزوا على وعد أبدا، ناقضين العهود، هم ناقضين العهود، ما فعلوا في لبنان، لا ستوا ولا هم حق يشتوا ولا هم حق يخطوا الطريق. المهم بيجغوا عباد الله، ما إنهم حق سدد يشتوا بعد الخبيط الذي قد وقع لهم والفضايح والهزايم. ماشي ما يشتوا الله يمضوا كلمتهم ولو عوجة ولو عوجة ويوقعوا ومه وخلاص بيصير والناس على كلام وتمام. احنا بالنسبة لنا المسلمي لا قرحة الكلمة من القافنة ما تستنيش، ما فرج جال الله كلمته. هذا لا عندهم شيء عادي ولا والله في ذهونهم، البوري عندهم ساعة يوم العيد، وعد ما وضع الوعد، كلمة ما هذا الكلمة، ما بيش ما بيش، لا حياة يرزيهم ولا دين ملاعن قدوم ملاعن. ما تتوقع من يهودي، توقع منه كل البلاوي. هي صلينا على رسول الله، لحن ما نفعل احنا والسعودية، ما نسوي والسعودية تظلنا اليوم 11 سنة ها، وانتو محترمي بارك الله فيكم ها، 11 سنة عد اختوى الطريق والله يقع وعد مقتر، اختوى الطريق بسروا هذولا حلفاكم الذي بتقاتلوا عليهم وانجد قواعد.
4: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
6: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
6: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
7: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لا يعرف إلا بالفسوق والنياحة.
1: يا كمين، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كمين، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كمين، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
2: الكون في القرآن.
3: البحر هو مستقر الماء الواسع، بحيث لا يدرك طرفيه من كان في وسطه، وجمعه بحار وبحور وأبحر، وتشغل البحار والمحيطات الحيز الأكبر من سطح الأرض، فتبلغ نحو 3/4 سطح الأرض. وتبرز الحقائق العلمية الإعجاز العلمي في قوله تعالى:

عندما نزل العلماء إلى أعماق المحيطات وجدوا أن البحار العميقة تتمتع بظلام دامس، وعلى عمق كيلو متر واحد لا يكاد الإنسان يرى شيئا، وتزداد الظلمة إذا كانت أمواج البحر السطحية عالية الارتفاع لأنها تساهم في حجب ضوء الشمس. ووجدوا أن في أعماق البحار أمواجا داخلية لا يمكن لأحد أن يراها إلا إذا نزل إلى عمق أكثر من 1000 متر. ووردت مفردة البحر في القرآن الكريم في مواطن وسياقات عدة، منها تسخير البحار للإنسان وكونها محطا للاختبار والابتلاء. ومن مواطن تلك المفردة الدلالة على قدرة الله تعالى قوله تعالى:

0: سخا وحجرا محجورا.
1: فالمراد بمرج البحرين مصبات الأنهار الكبرى في البحار، مثل التقاء مياه نهر النيل بالبحر المتوسط أو نهر الأمازون بالمحيط الأطلسي، حيث توجد منطقة حجر تمنع طغيان الملح على العذب لمسافات طويلة. ومن سياقات مفردات البحر أن حالة البحر تتغير وتتبدل عند قيام الساعة، قال تعالى:
0: وإذا البحار سجرت،
1: وقال تعالى:
0: وإذا البحار فجرت.
1: فتغير حالة البحر من علامات الساعة وأشراطها.

0: عصر الدعاية، عصر الإعلام، عصر الوسائل الإعلامية، أنما تتحرك في الاتجاه الصحيح استجابة لله سبحانه وتعالى، ستجد نفسك محاربا. دعايات في الصحف، دعايات في القنوات الفضائية، دعايات تهاجمك أيضا بشكل تثقيفي حتى في الكتب، وتواجه في مجتمعك أحيانا حتى في أسرتك تلقى التوبيخ والإساءة وتوجه إليك الكلمات الجارحة. البعض داخل أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، ثم وصولا إلى ما يمتلكه الأعداء من إمكانات ووسائل في القنوات الفضائية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وهكذا بشكل عام. في هذا العصر من أهم ما يجب أن يتحصن به الإنسان وأن يمتلك تجاهه القوة الكافية والتماسك، وفي أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وإلا فالكثير من الناس تنكسر إرادته، يضعف موقفه مهما كان هذا الموقف حقا واضحا بينا صحيحا يستند فيه إلى هدى الله سبحانه وتعالى، يستند فيه إلى تعليمات الله جل شأنه، يستند فيه إلى الحكمة، يستند فيه إلى ضرورة الواقع، لكن سيلقى التوبيخ، سيهاجم من كل منابر الضلال، كل منابر الباطل، كل وسائل الطاغوت التي تشتغل في المجالات الدعائية والإعلامية. الإنسان يجب أن يمتلك القوة الإيمانية بحيث لا يتأثر بذلك أصلا، لا يكون ذلك مؤثرا عليه فيدفعه إلى التراجع. وفي نفس الوقت أن يتحرك، يتحرك الإنسان المؤمن، يتحرك، تتحرك الأمة التي تتجه الاتجاه الحق لتواجه الحملات الدعائية ولتتصدى لها ولتشن من جانبها حربا إعلامية تكون جزءا من جهادها، تقول الحق، تكشف واقع الآخرين من أهل الباطل، من قوى الطاغوت والظلم والإجرام، تكشف حقيقتهم بالحق. الآخرون الذين سيلومونك لأنك اتجهت في طريق الحق سيعتمدون على الأكاذيب والتشكيك والدعايات الباطلة، ويستخدمون أشياء كثيرة لا أساس لها، وأنت ستواجههم وتتحرك ضدهم كعملية جهادية مقدسة بالحق بالصدق بكشف الحقائق بالدفاع عن قضيتك الحقة فيما والعادلة فيما تمتلكه من أدلة وبراهين هي حق يتثبت صحة ما أنت عليه. تنطلق أنت ترفع رأسك، انطلقت على يقين، على بصيرة، على بينة، على حق واضح، تكون ثابتا على ذلك.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: نقول إن الإمام الحسين عليه السلام لا يخص مذهبا ولا طائفة، إنه رمز لكل البشرية، والحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل والخير والشر. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشعب اليمني يستمد من عاشوراء صلابة الموقف وصلابة العزم والإرادة. أيهات من الذلة، أيهات من الذلة، أيهات من الذلة.
3: رسالتنا لسبط الرسول الحسين عليه الصلاة أن ظنك فينا لن يخيب. أحفاد الأوس والخزرج يتقدمون صفوف الأمة في مواجهة أعداء الله وأعداء اليهود والنصارى وموالاتهم من المنافقين.
4: شعارنا الذي حملناه في قلوبنا ومواقفنا في مواجهتكم مواقف تبيض وجوهنا عند الله وعند آل بيته بيت المصطفى. شعارنا هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا

0: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات. الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا الى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزه ولا فلسطين ولا اي دوله اسلاميه.
1: فنحن نقول لاخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي ايران وفي كل المقاومات ان الشعب اليمني معين للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل اوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العده، مستعدين لاي قتال.
2: سنوصل اليهم مهما كان الامر باذن الله، وان شاء الله اقطع راس ترامب بهذا الشيء باذن الله.
3: وانا اقول للمرتزقه من الداخل واحذيه خدام امريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسولهم انفسهم بمساس امن هذا الوطن. والله

0: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
1: يقول المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون: أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية،

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يروحوا يشقى على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل أيش.
1: كيف ما أتأكلش أيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
0: وما دخلت زكاة؟
1: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
0: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
1: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
0: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
1: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
0: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
1: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتي بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات

0: يا حبر الأقلام دون ما حصل تدوين، ويا تواريخ خطي بالدماء عنوان، جاب الإمام الحسين حسين بدر الدين وكربلاء الطف، جابت كربلاء مران جابت كربلاء مران. بكيت يا يوم عاشوراء سنة 20، وحييت الإنسانية في قلب كل إنسان.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
2: مارد الغبراء، أبو در الغفاري.
3: يا جنادة، يا جنادة!
4: من ينادي؟
3: إنني جهينة.
5: جهينة؟ ما الأمر يا جهينة؟
3: اطمئن، لقد ولدت رملة.
5: وما حالها؟
3: بخير،
5: حمدا للآن.
3: ألا تسألني هوية المولود يا جنادة؟
5: أخشى أن تبوحي بما لا أرغبه.
3: بل سترغبه يا أبا أنيس.
5: أولدت صبيا؟
3: ذكرا تهفو له العين والقلب.
5: حمدا للآلهة، شكرا، وأخيرا أنعمت علي بصبي. أرغب قدومه بفارغ الصبر.
3: ألا تسميه يا جنادة؟
5: سأسميه اسما أحمله مذ حملت والدته به.
3: لابد وأن أنال بشر ولادته.
6: لن أبخل عليك بها.
5: انظري هنا،
6: أترين ذلك الضأن المدخم لحما وشحما؟
5: سيكون عقيقة ولدي هذه الليلة، وستأخذين النصيب الأوفر منه.
3: اطمئني يا جهينة، أتاك زادك رغدا لحما وقديدا.
7: إلى أين يا رملة؟
8: أملأ القربة ماء.
7: ورضيعك؟
8: إنه في عهدة جهينة.
7: لم نتفق على هذا، دع الجرة وانطلق إليه.
8: ومن يسقي البشر والضأن؟
7: أنا.
8: أنت؟
7: وما الضير في ذلك؟
8: ما تعودت أن أرى رجلا ينقل جرة إلى داره.
7: لا تكترثي لهذا، اذهبي إلى رضيعك وضعيه في حضنك.
8: وما عهدتك شغوفا بولد كهذا؟
7: إنه جندب.
8: أسميته جندب؟
7: نعم، إنه إرث والدي الكبير، يحمل اسمه ولواءه.
8: جندب بن جنادة الغفاري.
7: كأني به اسم يسطع في الصحراء ويلمع في جزيرة العرب.
8: رويدك يا جنادة، لا تغالي في ولدك إلى هذا الحد، إنه أحد أبناء غفار الذين يسوقون الإبل ويرعون الضأن.
7: لا أدري ما الذي يدفعني إلى أن أكون شغوفا به إلى هذا الحد.
8: ولكن لا تظهر ذلك أمام أنيس، إنه ابنك وفتاك فتثير غيرته.
7: لا عليك، لا عليك، أعطني الجرة يا رملة.
8: دع هذا الأمر لي.
7: أما سمعت، هات الجرة واذهبي إلى رضيعك.
9: خفاف بن رخصة السيدة غفار،
10: ما تفعلين أمام الآلهة يا جهينة؟
9: أشكوها أمري.
10: ما الذي حل بك؟
9: ناقتي.
10: ما بها؟
9: جف ضرعها ووهنت قواها، وأخشى موتها.
10: خففي عنك يا جهينة، خففي عنك، سترأف الآلهة بك.
9: حبذا، حبذا لو تفعل هذا وتعيد لناقتي حليبها وقواها. لا أخفي أنني قدمت لهذه الآلهة ذات يوم قصعتين من لبنها، أعطيتها ما تستحقه فلم تعطني ما أرغبه.
10: أتمنين الآلهة بما قدمته يا جهينة؟
9: أبدا، أنا أحاول أن أعلمك، فأنت شيخنا وأكثر دراية بها منا.
10: ربما أشاحت بوجهها عنك.
9: ولما يا سيد القبيلة؟
10: ترغب بالمزيد؟ أقول ربما.
9: أكثر من قصعتين وقد نزعت نفسي عليه
10: ترأف لحالك الآلهة، سأعوض عليك ناقتك بمثلها من نوقي، ناقة تقر عينك بها.
9: حمتك الآلهة ورعتك يا سيد غفار وحاميها.
10: عمت صباحا يا جنادة.
7: بل عمت صباحا يا ابن رخصة. أين كنت؟
10: أتفقد البئر والمرعى، عنوانان للقبيلة وحياتها.
7: وكيف وجدتهما؟
10: بألف خير، عرشت على الآلهة أشكرها وأسترضيها، وها أنا ذا أعود إلى الدار. أين غنمك؟
7: بصحبة ولدي أنيس.
10: أراك تحمل قربة.
7: أحاول أن أملأها ماء.
10: أين زوجتك؟
7: في الدار.
10: ويحك يا جنادة، أيكون للرجال ملء الجرار وللنساء المكوث في الدار؟
7: كان هذا بمشيئتي يا سيد غفار.
10: عادة لا أرومها وأخشى سريانها. اذهب، اذهب بقربتك إلى زوجتك لتقوم بما عليها.
7: لا أخفي عليك يا سيد القوم أن زوجتي ولدت ولا زالت في نفاسها.
10: وإن يكن، نساء غفار يلدن وهن وراء النوق أو على حواف البئر.
7: لا أدري مبعث ذلك الخوف الذي يدفعني لهذا الأمر.
10: كيف يتسرب الخوف إليك ما دمت ترضي الآلهة بعطاياك؟
7: لقد خسرت جنينا في الحول الماضي، وأخشى أن أخسر أما في هذا الحول.
10: دع عنك هذه الأوهام وانطلق خفية إلى مهمتك، ولتكن هذه آخر قربة تحملها بين يديك.
8: ها، أخبريني يا جهينة، ما حل بناقتك؟
9: لا زالت على حالها، تأنف طعامها وتشح بحليبها.
8: أعانتك الآلهة على هذا الأمر.
9: إنها مورد عيشي وموئل سعادتي.
8: أعرف هذا، ولذا ترينني أحزن لحالك.
9: لكن هناك بصيص أمل.
8: بشرتك الآلهة بما يسرك.
9: وهل فتحت الآلهة فمها حتى أسمع هذا؟
8: إذن ما هو بصيص الأمل يا جهينة؟
9: إنه خفاف بن رخصة،
8: سيد بني غفار.
9: نعم، وجدني عند الآلهة أبكي، فرأف لحالي ووعدني بناقة إن فقدت ناقتي.
8: ألم أقل لك إن الآلهة رأفت بك؟
9: قلت وعدني بها خفاف وليست الآلهة.
8: ولكن الآلهة التي رأفت لحالك فأوحت لخفاف بذلك.
9: فاتني هذا الأمر حقا.
8: أين الناقة التي وعدت بها؟
9: لا زالت في دار خفاف.
8: وما الذي يمنعك عنها؟
9: وجود ناقتي على قيد الحياة.
8: إذن أنت تتمنين موتها.
9: بل أتمنى بقاءها دون أن تمنع عني عطاء ابن رخصة.
10: يا جنادة، يا أبا أنيس،
8: ما الذي تريده يا سيد غفار؟
10: أين زوجك؟
8: لا زال خارج الدار.
10: أتراه منهمكا بنقل القرب إلى الدار؟ ما بك لا تجيبين يا رملة؟
8: كيف أجيب وقد طعنتني في الصميم؟
10: ما دمت تعلمين هذا فلما لا تحملين القربة بنفسك؟
8: حاولت فمنعني.
10: ما أقبح الرجال حين يستهون عمل النساء.
8: ما استهواه يا سيدي، وإنما قام به رغما عنه وعني أيضا. إنني أنوء بحملين، الجرة والرضيع.
10: كل ما أريده من هذا ألا يكون موضع سخرية ومحط إهانة. أين هو الآن؟
8: ما أظنه إلا في المرعى.
10: في المرعى؟ الشمس تميل للمغيب.
8: هذا الذي يقلقني ويزيد من حيرتي.
10: صار لزاما علي البحث عنه.
8: إن وجدت له أثرا دعني أطمئن.
10: سأحاول يا رملة، سأحاول.
8: عسى أن يكون ذلك خيرا.
2: مارد الغبراء، أبو ذر الغفاري.
4: مارد الغبراء، مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل حسني بدر الدين، سوسن عواد، في دور رملة، نور الدين ميرزادة، ميرفت وهبي، إخراج عاطف الحاج حسن.

ارتكز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا ذلك.

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني، ولا تستهدف أي شعب مسلم، فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو.
0: إسرائيل.

0: ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي ثورة كل المستضعفين في كل عصر، ثورة الحق والمبادئ والدين والقيم ضد الباطل والانحراف والفساد والجو. آفاق اف ام، منبر حسيني في ذكرى عاشوراء.
1: من مدرسة الحسين، وهي مدرسة جده المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، نتعلم أيضا كيف نثبت ونصمد مهما كان حجم التحديات ومهما كان مستوى التضحيات.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. إن ملحمة كربلاء هي ملحمة الذاتية كفرد إنساني. قول السلامات.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

مصاب الصبط يا بلدي الحبيبة يحدث عنك في حزن كئيبة لأن القاتل المعروف يبقى يدب بسيفه الأشقى دبيبة نرى فيك الحسين بكل هول نجدد في جوانحنا النحيبة ونروي عن بني الدنيا سكوتا مهينا في دلالته مريبا أتاك الأرذلون الدون غزوا وصرت تقاوم الخطر الرهيبا أتاك الأرذلون الدون غزوا وصرت تقاوم الخطر الرهيبا أتاك زياد في فتوى يزيد وقد جلب الصهاينة والصليبا أتاك وفي كتائبه الأفاعي وشئت على ترابك أن تخيبا.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل. يظل الإمام الحسين عليه السلام قبلة العاشقين للحرية في كل زمان. آفاق، التضحية والفداء.

the young

والخيل قد هجمت على نسوان.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية.

0: هي الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: الزادة تدركك النجاة وخف خطاك جاوزك الصراط.
3: أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، مرحبا.
4: مساء الخير.
2: مساء النور.
4: معنا سؤال الشيخ.
2: تفضلوا.
4: يجوز صلاة يصبح صلاة الاستسقاء جماعة ولا فرادة؟
3: حاضر.
4: صلاة الاستسقاء جماعة ولا فرادة؟
3: لا جماعة.
4: ما يصلح فرادة؟
3: لا أعلم بصلاحيتها، لا المشروع فيها الجماعة.
4: والسؤال الثاني، إذا ما تجي السجود التلاوة تقول الله أكبر؟
3: سجود التلاوة نعم كبر
4: قبل ما تسجد.
3: أيوة تكبير الأحرام.
4: شكرا
2: يا مالا. اتصال. نعم مرحبا. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
5: هل يجوز الضرائب في مال المسلم في بلده، أو لا تجوز إلا في البلد التي بينك أنت وهي ضرائب؟ وهل تجوز الضرائب على الفرد، على الفرد العامل؟
3: الضرائب المفروض أنها يعني بحسب نظر المتولي أو السلطان الذي أو الإمام يأخذ من الناس ما يحتاجه وما يكون في صالحهم ومصلحة الدولة، هذا سواء ضرائب

0: يعني الإنسان ينبغي أن يقوم إلى الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل وهو طاهر نظيف. إذا كان أهل المذهب قالوا ما يجوز أن يبقى بين الأسنان ولا خلالة من أثر الطعام ولا الأكل، فكيف أنه يملي لقفك كله ويقوم وهو مشغول بشهوته؟ أما إذا مضغ القات وازدرده فهو فعل كثير، والفعل الكثير يفسد الصلاة.
1: شكرا بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، وهذا من أهم المواضيع الذي الشعب اليمني يعني بكامل، لأن الشعب كل مخزن، وبعض الناس يقول أنا قد قال لي فلان أو قد قال لي ذات الرحمن فلدان إلى ما مضغت شلقات فصلاتي صحيحة ولا فيها أي خلل. شكرا.
0: حتى لو فرضنا أن الصلاة صحيحة ولا فيها خلل، لو لم يكن إلا الحياء من الله عز وجل أن يقف الإنسان بين يدي الله في عبادة من أهم العبادات التي تتعلق بالله ويكون هو مشغول بشهوته.
1: نعم، المفروض ومن الأعلى إله قدوع من هولك الذي مدهو من عركات يلبل في علاقي في قلس ويدي حق الله الفرد وبعدها يرجع يخزن ليح المجد.
0: ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: هل هو من المخدرات يا سيدي القاضي؟
0: لا، ليس من المخدرات، هو من المنبهات، هو من المنبهات مثل الشاهي والبن ونحوها.
1: بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، تحياتي لكم، تحياتي لإذاعة آفاق أيها البصيرة، مع السلامة.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا. نعم،
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: معنا سؤال شيخ.
2: تفضل.
3: ما حكم العلماء ما كلام عند الذي يصلي والخطيب يخطب وهو يدخل يصلي وهو رجال عالم داريدة؟
0: هذا
3: الخطيب قاب المنبر يخطب ويسرع قدامه يصلي.
0: عندنا المذهب أنه إذا قام الخطيب على المنبر انتهت صلاة كل المصلي ويجب على الكل الاستماع. وعند الشافعية أنه يركع ركعتين حتى ولو الخطيب بيخطب، لكن احنا عندنا أن الركعتين هي تحية للمسجد وهي مستحبة مندوبة، والاستماع إلى الخطبة واجب، فلا يعارض الواجب بالمستحب.
3: بالدليل هو يصلي بالدليل على كلام الرسول لا تجلس شوب المسجد حتى تعملي ركعتين، هذا دليله.
0: نعم
3: تمام.
0: نعم نعم، قلنا هذا هو يدعو إلى الاستحباب، أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن لكن يعارضه وجوب الإنصات للخطيب. الإنصات لصلاة الجمعة لخطبة الجمعة واجب.
3: يعني الأفضل يصلي ولا يدخل ويقعد؟
0: يدخل ويجلس.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم تفضل.
4: أما يكون عليك ضغوطات ومواجهة للموت عشان تطلق حرمتك بمضمير، إذا طلقتها يعني صح وأنت مضغوط ولا ما صح؟
0: إذا لم تنوي الطلاق وإنما قلته لأجل الضغط، فالمجبر على الطلاق المكره الذي ما لا لا لا لا يغيع الطلاق، لكن بشرط أنه ما ينوي، لأنه إذا أجبروه حتى أن يقول به نوى في قع طلاق، وإن لم ينوه وهو مجبر على قوله فلا تقع الطلاق.
4: يعني يقولوا له طلق وحرمنا في أنك وهو
0: طلق إيش؟
4: محجة يعني محجة.
0: يقولوا له طلق وإيش؟
4: طلق وأنا وقفوا أن قتل حقه ويغلق غير باب، يقول له طلق لما يعني
0: ضمير يضغطوا
4: عليه، يعني هو حتى
0: لقيت قلت لك إذا هددوه أو طلق تحت التهديد أو تحت الخوف ولم ينوي الطلاق فلا يقع الطلاق. واضح؟
4: واضح. الله سبحانه وتعالى يحفظنا.
2: في أمان الله. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7 2 2 88 20 88 و 7 2 30 99 100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا. نعم
5: ابن جذابي.
0: الله يعافيك.
5: ما بلا يجوز يعين الاستنسال على السنين الواجبة يعني والمستحبة لو سمحت، يعني شوف واحد
0: سواء السنن ما بالسنن واجبة. السنن الذي هي سنة المغرب وسنة الفجر، من فعلها كان له أجر ومن تركها فليس عليه إثم.
2: مع الوتر يعني.
0: أيوة. والمستحبات النوافل كلها مستحبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر.
5: أكتب الله أجلكم. ما بي خدوك على هذا يعني سنة قبل قبل الظهر، سنة بعد الظهر، سنة قبل العصر.
0: لا لا مش بش ما بش ضروري، الضروري الصلوات الخمس والباقي فيها أجر. إذا أراد الإنسان أنه يصلي يعني ركعتين السنة المغرب وركعتين بعدها، ويصلي ثمان قبل الفجر ويختمها بالوتر، ويصلي ثمان ركعات قبل الظهر، ويصلي أربع ركعات بعد الظهر، ويصلي أربع ركعات قبل العصر، هذا كله مستحب.
5: يعني
2: نوافل
5: يا
2: زبل. نعم.
5: الله بارك الله فيكم.
2: الله معك. في أمان الله. تقول يا شيخ إذا في مزرعة عنب وهم تاركينها لما يكونها العصافير وهم ما يرضوا يدوا للذي يطلبهم، فإذا واحد بز منها
0: حرام يجوز؟ لا يجوز له.
2: يعني قصة مقابل نقدوا بي يدوا لك ما رضوا يدوا.
0: إذا سمحوا العصافير مشوا من العصافير، ما يجوز لأن
2: قد بسمه هناك حامي مع الكل يعني.
0: ما يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
2: نعم. سلام. مرحبا.
6: السلام.
2: السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله. تفضلوا. بعدها ما بعدين وش السؤال ذا الحين؟
6: يعني هي طلقة ما قلنا أنت طالق؟
0: طلقة ولا فيها إشكال ما هو تشتي؟
6: أنا إذا طلقة الأخيرة ذا الحين.
0: إن شاء الله العظيم. خلاص فإذا لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
6: يعني إذا الحين يشي ما يشي يروح لها ولا شيء يقول لها
0: البيت كيف كيف؟
6: راجعها لا وأنا مشي مع البيت.
0: كيف؟ لا ما بش عدة تصير تطلب الله خلاص قد تم الطلاق قدو الثالثة ما عاد به بقاء تصير تعتد في بيت أهلها ويدروا أهلها وتنبيهم ويدري الخاص والعام. ها؟
6: يعني يدروا أهلها
0: يدروا أهلها فاش عاد بقى تخفي ليلة كيف كيف؟
6: أنا بيجي للبيت تعتد في بيتي بيت على جهة على تعتد البيت
0: تعتد في بيتك ورجع يجي أخوها يزوجها سر يزوجها بواحد ثاني.
6: رجع الله رجع فهم رجع لي.
0: لأجل لا ترجع لك لأجلك تطلقها رابع مرة.
6: أنا لا شجعت حل لي.
0: أوه لكن لأجلك تطلقها الرابعة طلقتها ثلاث. تطلب الله تطلب الله تصير لها تصير لها وإذا ترجع تلحقها من عند أهلها إذا زوجوها وفلتها الزوج الجديد ما جاء وما يشتيها ولا تشتيه فحلت. ما الذي ما بالاتفاق أنكم تتفقوا الواحد يحللها ما يجوز.
2: كمال سأل. مرحبا. نعم.
7: ألو.
2: نعم.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: كيف أحوالكم؟
0: الله يعافيكم.
7: أنا لقيت سؤال يا شيخ عبد الله.
0: توكل على الله.
7: أنا يوم من الأيام كان في واحد من أصحابي حارس في سمعها في أرضية. وبعدين مر أبوه قال لي أجي أجلس بدله يومين في الأرضية لو ما يقدر يعالج أبوه.
0: تمام.
7: عندما أجلس في خلال اليومين هذلك واحد باع العمارة يعني جنب الأرضية هذا وبيمر على المساكين والضعفاء وهذا وبيقسم زلط. ترك علي الحوش وقال لي هذا أنت الحارس قلت أيوة. بالتالي مبلغ أنا بزيت المبلغ ولا حتى الآن لا خبرته ولا أنا أدري هل المبلغ حلال علي ولا لا بقصد به عند الحارس الأول.
0: ماشي حق الحارس.
7: ها؟
0: المبلغ حق الحارس.
7: حق الحارس. أنا ما أدري في البيدولي أنت الحارس قلت أيوة.
0: أيوة.
7: بالتالي مبلغ.
0: ديها للحارس.
7: أديها وإذا أخذت منها شيء يعني دروات الحارس وما رأيك؟
0: بدلها.
7: ها؟
0: إذا أخذت منها شيء بدله.
2: قصة بالرضا.
7: يعني
0: سلمها له بعدها ما يدي لك ما يشتي.
7: أيوة يعني أقول له إنه طرحوا له زلط هذا إذا كان إنه إذا ما شيء هو أحد بها.
0: لا حقه يا حقه بالكمال والتمام. وبعدها إذا هو يشتي يتصدق عليك إذا أنت رحم الله يصبر.
7: صابر يلا.
2: في أمان الله.
7: جزاكم الله خير ما شاء
2: الله. سلام مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: عندي سؤال. صاحبتي بتقول انها تطلقت من زوجها وكيف الحين بالمحل يعني شلون يعول بعض كيف المحل هذا
0: قد كملت العدة
8: يعني بالحين هي بدأت العدة بعد ما تكمل العدة يعني
0: إذا عادها الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية فيصبر انه يترى إذا كانت هي الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية فيصبر انه يتراجعها وتصبح مرته.
8: لا لا هذا كده الأخيرة.
0: خلاص ما عاد بش
8: يعني والمحلل
0: ايش
8: المحلل يعني هذا اللي يحلل بعده
0: ما يجوز. ما يجوز إلا تتزوج زواجه صادقة ما بش تحليل. الذي يجي يتزوجها ما بلا بشرط إنه يحلل ما يجوز. لعن الله المحلل والمحلل. وفي روايات إن اسمها التيس المستعار. فإذا كان حد تزوجها يشتي يتزوجها وبعدها فلتها في صبر ترجع عليه
8: يعني ما يصبر حتى عندما تكلم فيما بعد ما تشي تطلق منها أو شيء.
0: لا يسبر لكن إذا ما رضي يطلقها ما يجوز لها تخالفه.
8: أيوة أنا عارفة يعني الحين طبيعي أن الواحد يقول لك فيما بعد مثلا صاحبة فيه تقول له أنها ما تشتي يعني بعد فترة.
0: أيوة لجلها ترجع
8: إذا طلقها عادي تعتد مرة ثانية وتزوجها الرجال السابق
0: عادها تشتي ترجع لذا الذي قد طلقها ثلاث ها تشتي ترجع له
8: أكيد لأنهم
0: ما معها كرامة ولا شيء ما بش كرامة ولا شيء تغثيها نفسها وكل ساعة يطلقها يا مالا يا مالا.
2: سؤال آخر سؤال
8: يعني هم على ما أعتقد أنهم بيحبوا بعض مبلغ يعني كان بفترة غضب وعلى رغم ما تحار ومدري إيش
0: في مالا.
2: سؤال آخر
8: الحين خلاص
2: قد جواب عليكم وكرر نفتح مجال الآخرين. سؤال آخر
8: تمام عيد السؤال يعني ذا الحين ما يصبر نحن نقول لا تتزوج من أجل تحبتها
2: دي هو نفس السؤال أنا قلت لو بو سؤال آخر
8: يلا خلاص شكرا
2: يا مال. سؤال مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. الحمد لله.
9: يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء سواء لا لا
0: للذي له عذر لمن له عذر
2: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال مرحبا.
10: مساك الله بالخير يا سيدي.
2: مساكم الله بالخير والعافية.
10: مساك عليك وعلى الشيخ حفظكم الله. أخي الكريم إمام الجامع للنابع خناوية ونقوم نقول قسم بالله العظيم إن إسرائيل عندهم أمانة أفضل مننا وإمام رغم هذا الظروف وهذا المثل رغم ما قد وعينا، هل هذا يصح الصلاة بعده؟
0: لا، ما يجوز الصلاة بعده. هذا ما يجوز الصلاة بعده.
2: سؤال آخر. يا مرحبا. إيه، في أمان الله. سؤال آخر. مرحبا.
0: نعم. نعم.
11: لا شيء درش هذا عالي بنت أصلي فوقي تحت الصلاة.
0: ما درت ما بتقولوا.
11: فرش عالي.
0: إذا هو طاهر نعم.
11: الفرش إنه عالي أصلي فوقي جو.
0: إذا هو طاهر فنعم يجوز.
11: طاهر أيوة. السؤال الثاني، واحد لو شو وطهالة فلش الصلاة حق ال صلاة التسبيح هذه فلش الصلاة غرزالك هين. في آدمة.
0: لا مش آدمة.
11: وصاها وفيه لا تتفلتي
0: ولو أوصاها.
11: طب يا زارة فينا ثاني الليلة ثاني الليلة راب الله يلسطو.
0: إن صلتها فهو خير لها، وإن تركتها بما يلزمها.
11: فهمت بدل ما يستشهد وصاها مني لا تفلتي
0: سواء.
11: يلا شكرا.
0: العفو، في أمان الله.
2: ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتى، ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
12: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
0: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7282 88 20 88 و 7239 99 100. اتصال. مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: يعني هو المفروض الدريس بالاتفاق بين المعطي وبين التالي كما اتفقوا عليه، لكن في العادة تقريبا بيدرسوا من 25 أو من 30 الختمة.
13: هذا الناس يقولوا يدرس 25.
0: يعني قلت هو حسب الاتفاق بين المعطي وبين الآخذ، فإذا به عرف في المنطقة متعارف عليه كما في الجامعة الكبير ولا نحوه فيدرس بحسب العرف.
13: تمام. وكما واحد يخرج من جلد الدم لا ثيابه هو نجس دم واحد؟
0: أنا ما فهمت. الدم أكيد نجس، لكن بشروط. إذا هو خرج من مكان واحد في وقت واحد وقدر بقطرة فهذا يكون نجس، ولا أقل منه، ولا خرج خرات لكن متفرق في أوقات متفرقة فليس بنجس.
13: تمام. يا شيخ، وكما المرض تهرب من عند أهلها بعدين تصير فين ما بشي، هو حرم عليها تصير فين ما بشي من دون بغاز الجهة
0: المرأة ما
13: كما تهرب وتصير عندها لها تجي عندها عرس ولا تصير عندها من دون رضا زوجها وهي هاربة حامية من زوجها.
0: يعني إذا هي أماكن لو كانت سادة هي وزوجها مع يرضى لها تصير فيها فلا تصير، ولا أصلا هي ما يجوز لها أنها تجلس عندها لا وهي هاربة، حرام. لا ما يجوز تهرب.
13: بس يقول لك كده المالك أبوها.
0: لا مش هو المالك، زوجها لما دام ما قد طلقها فلا يجوز لها أنها تخرج من بيته إلا برضا.
13: وكما واحد يتوضى ويصلي وبعدين يخرج يتبصر عند الشاشة مثل صلاة حلقة حرام يسخ وضوانا؟
0: لا خذيلة، يعني مش حرام، لكن ما ينبغي الإنسان، المفروض بين الصلاة والصلاة ينشغل بذكر الله، ينشغل بتلاوة القرآن، بالتسبيح، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما منها فائدة لا للدين ولا للدنيا، بل منها ضرر. ما ينبغي للعاقل أن يعرض نفسه لها لهذا الضرر.
13: قالت حرم لما تبصر المسافلات
0: ما
13: رجعنا نصلي.
0: مش هو لأجل أنكم ترجعوا الصلاة ولا ما ترجعوا الصلاة، والمسلسلات مش هو سابر أن الناس يتبسروها.
13: تمام. وحرام حلما قابل زوجة أختي،
0: زوجة
13: عمي،
0: زوجة أختي
13: ما قابلت شغلها، هذا متكبر، هذا متهومنا.
0: لا، الزوجة الأخت هو مثل الرجال الذي في الشارع تماما، ورضى الله أهم من كلام الناس، لا يهتم الإنسان لكلام الناس، رضى الله مقدم على كل شيء.
13: تمام. جهال العم،
0: أولاد العم أيضا أجانب.
13: تمام. لا لا جبتهم سلمت عليهم زوج حجوز المعانا.
0: حرام حرام حرام، المصافحة عليهم لا تجوز، حرام.
13: بس نقول لهم حرام بيقولوا احنا متكبرين.
0: أنتوا وش؟
13: احنا متكبرين، متكومنا يجوا يقولوا انا متكبرة.
0: لا لا، قولوا الذي يلتزم بأمر الله مش هو متكبر.
13: قلنا لهم هذا ما بيرضى يسمعونا.
0: أنتوا لا ترضوا.
13: تمام.
0: مع السلامة.
2: سال مرحبا. نعم.
14: إذا واحد يعني ترك صلاة الوتر لا فجر وقام يعني قد الدورة فيها كيف تسوي؟
0: خلاص الصلاة ما عاد بش صلاة وقد الدورة فيها،
14: يعني تقضيها
0: إذا شاءت تقضيها بعد ما تطهر. إذا قضتها بعد ما تطهر في جوز، وتركتها ما إذا ما أجي.
14: يلا تمام.
2: يا مالا سال مرحبا. نعم.
15: الو.
2: نعم.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. الو.
15: نعم. معنا سؤال.
2: تفضلوا طفوا الراديو.
15: في واحد قدم وصية عند مرته يقبروه في حقه بس ما نفذوش الوصية.
0: خلاص قد كملوا ما عاد يلزم شيء.
15: جاهز ولا ما؟
0: لا ما يجوز لهم، كان المفروض ينفذوا وصيته، لكن ما دام ما نفذوها خلاص.
15: طيب مع الله.
0: يا مع الله.
2: سار مرحبا.
16: الو.
2: نعم.
16: شاك بالخير يا شيخ، ومن هذا اخبارك ويحفظك ويحفظ المليعة اللي جنبك.
0: حياكم الله.
16: اللي يدعونا ان اسرائيل تنتهر على لبنان حول القرود، الدواعش والتكفير، ما هو حكمهم هؤلاء؟
0: اعداء الله.
16: أعداء الله وأعداء الشيطان موالين اليهود.
0: ماشي مع أعداء الشيطان، أصحاب الشيطان.
16: أصحاب الشيطان الله يحفظك ويحفظ السيد القائد ويدعم من بلال المتصل هذا الطفل، بيت على بطاقة مولى اللصوص القطار واليهود هؤلاء. تحياتي لك، الله يحفظك جمعتك مباركة.
0: جميع إن شاء الله.
2: في أمان الله. تصال مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: يا شيخ نسألك بس، واحد يعني طلق زوجته طلقة أولى وجلس يعني ثلاث هذا الحيضات قام يستجي الشركة، هل يجوز؟
0: ما بلا بعقد جديد ومهر جديد.
17: سامي نجلس شهرين وتسعة وعشرين يوم وقد مرت ثلاث حيضات.
0: إيش؟
17: جاي ترجع في آخر يوم قصده إنه عدد ثلاثة شهور. قد مرت ثلاث حيضات يعني ثلاث حيضات وجلست عشرين يوم بعدها زيد ورجع.
0: بش رجع إذا قد كملت الثلاثة الحيضات ما عاد بش رجع.
17: يا مشكلة يا شيخ، جزاك الله خير.
2: سؤال مرحبا. نعم. يا مرحبا.
18: الو.
2: نعم.
18: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
18: اشتري جهاز يا سيد القاضي.
0: تفضلوا.
18: قال لا حتى الله قد مرتين قال لا ادراش الغنم حق واحد ثاني. والان البعير عون.
0: ما فهمت. عفوا. ما فهمت السؤال.
18: قال حرم ان ما عاد ترعى الغنم.
0: حرم وطلق ولا حرم؟
18: حرم، قال حرم وطلق ما عاد ترعى الغنم فلا ورجعت ترعاهن.
0: تقع طلقة واحدة.
18: تعتبر طلقة واحدة؟
0: نعم.
18: يلا شكرا يا شيخ.
0: عفوا.
2: سؤال. نعم مرحبا. مس النور.
19: يا شيخ مبين، واحد آخر اختار الطلب لو رد مرسه وحده خارج جاء احنا بعدنا.
0: ما فهمت. لم افهم.
19: ها؟
2: عيد.
0: ما فهمت السؤال.
19: هو طلب بعد
0: طلقها.
19: ما حلف بالجنجزة يعني ما هو هلا بالطلاق لا يرجع عدى.
0: حلف بالطلاق إنما.
19: أيوة.
0: ما هو أيوة حلف بالطلاق أن ماذا؟
19: إنما الجنجزة يعني هاي لا يمجنها تهرب.
0: شو يقول؟ إذا حلف بالطلاق على شيء ولم يقع هذا الشيء فتقع طلقه على زوجته، واضح؟
19: لكن ده حاجة قال إنهم كفارة.
0: ما بش كفارة.
19: صادق والله.
0: بإمان الله.
2: اتصال. نعم مرحبا.
20: صحيح.
2: سنار.
20: نعم بارك.
2: الجميع.
20: السلام على يعني ابن الأخت جايز.
0: إيش؟
20: ابن الأخت إذا سلم على خالته.
0: نعم.
20: يعني جايز.
0: أيوة.
20: وعندما عند تحييد البراز أو البول يعني وأنت مضوبي تصلي.
0: مكروه.
20: الله. الله خير.
2: جمال. اتصال. نعم مرحبا.
21: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
21: يا شيخ لو ما يكون مثلا شعر الحواجب يعني منتشرة بشكل كبير في مكان الحاجب هل يجوز الواحد يخفف منهم بالقص؟
0: يخفف بالنمص. النمص حرام لا يجوز.
21: القص القص ما قص.
0: أما القص والحلق فنعم يجوز.
21: يلا شكرا الله أجركم.
0: أجر معي.
2: اتصال. مرحبا. نعم. السلام ورحمة الله. طفي الراديو تفضل.
22: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
22: الله معنا زاد الشيخ.
0: تفضل.
22: في الصلاة في الصلاة عندنا صلاة جارية.
0: ما لا؟
22: عندما الإمام يقرأ سورة الفاتحة والمؤتم هو يقرأ جماعه.
0: ماشي. المؤتم إذا الإمام بيقرأ في الصلاة الجهرية فيجب عليه الإنصات وتكفيه قراءة الإمام.
22: وطبيعة التسبيح في آخر الصلاة الركعة الأخيرة
0: هو الأفضل.
22: التسبيح عن الفاتحة.
0: الأفضل التسبيح ويجوز الفاتحة.
2: يا معلّة. صال. نعم مرحبا.
23: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
23: يا شيخ بالمحاضر يجلس يحاضر بعد ما بين مغرب وعشاء والليل بيقول قال إن به مراقص الدعارة والزنا وشرب الخمر جنب مكة المكرمة. ما قد سر مكة ولا قد عرف مكة ولا قد إلا بس بيديع. ما رأيك؟
0: إذ أن المراقص فو صحيح موجودة. أما الزنا والدا مشو صح
23: يعني جنب الحرم
0: أو جنبه يعني في جدة وفي الرياض وفي قريب منها في نفس البلاد الذي يحكمها آل سعود.
23: يا الله إذا لا نجادل ولا شيء نخلي قدو على ما
0: هو تجادلوا هم بيعلنوا بها في التلفزيون ليل ونهار والناس دارين بها الخاص والعام. يتفاخروا بها السعوديين مفاخرة ما تحتاج مجادلة ولا شيء.
23: يا الله خير إن شاء الله.
2: يا مالة. سأل. مرحبا. نعم. يا ألو. ألو. ألو. سأل آخر. مرحبا. نعم. مرحبا.
24: مرحبا.
0: مساء النور.
2: تفضلوا.
24: معنا قطعة حق جامع ونربي فيها شجار.
0: كما.
24: وتدي لي أمي من هم حبب هو جوز جرهان.
0: إذا هم بيدوا حق الوقف.
24: بيدوا حق الوقف لا الوقف. على شجرة بنربيها بنقطع على حطب.
0: إذا هم بيدوا فلوس مقابل الحطب ولا بيدوا للوقف من جزء من الحطب الذي هو حقه سابر ولا فلا يجوز.
24: لا مش بيدوا جزء الحطب بس هم يزيدوا الزلط حق الوجه.
0: سابر لك بيدي وزلط مقابل الحطب تمام.
24: أيوة مثل ما بيدي وعندنا بني عمك عاد إشنا ساكنين فيها.
0: تمام.
24: وعاد ريسال.
0: تمام.
24: أخوتها بيجوا يآذوها بيجوا يبسوا حقها يصح تقاطعها.
0: ماشي ما بالله تتبصر بهم تضغط عليهم بالقضاء ولا بالأمن؟
24: قد تعبت بالقضاء بس بيجوا يتهجموا على
0: ولا قاطعتهم عادي يبطلوا؟ يبطلوا ما بالله تدخل في قضية المقاطعة وما هو نافع فيهم. الذي ما يبطل من الخوف من الله ما عاد مبطل من الخوف من المقاطعة.
24: ما بيبطل الله
0: بعد ما قاطعتهم بيتجموا على يالا بيتها يضربوها
24: يضربوا عيالها.
0: ولا قاطعتهم عيبطلوا؟
24: ايوه بس
0: هم قاطعناهم وخلاص. سابر لا ينفع نعم.
24: ايوه لا
0: عاد
24: ندخل عندنا ولا ندخل عندهم في زوجهم قاطعناهم احسن لنا.
0: اذا هو على ما قلتي ما بلا بيتهجموا بالضرب ولا بغير اسباب فنعم يجوز.
24: يدزوا حقنا من قدام وجهنا الحاجة ولو قد تعبنا عليها.
0: نعم
24: مثل قاعد يجوا يتهجموا لو ولو هو حق الوقت يجوا يقولوا ولو هو حق الوقت ما جالكم مننا.
0: نعم يجوز إذا أقدم بهذا الشكل في جوز
24: تقاطعهم.
0: أيوه
24: يلا شكرا لك
0: العفو.
24: يلا السلام
2: يامال اتصال. مرحبا.
1: يا مساء النور.
2: مساء الأنوار.
0: انت بتدري وش بيقول؟
2: ايش؟
1: واحد مقاعد جبل انا ما اني اكلت كهربا بالجبل ما هو الحكم له.
0: ما يجوز يبدلها.
1: ادفع قيمتها؟
0: نعم.
2: يا مالا اتصال. نعم مرحبا.
3: ايوه السلام.
2: السلام ورحمة الله.
3: ابي انا ايش رأى؟
2: تفضل.
3: طيب نجي انا ابي اول ما اني اجمع على هنا الزكاه.
0: بيبيعوا ما؟
3: ايوه يشرح الزكاه في الماء على هنا الزكاه.
0: لا لا لا ما في زكاه على الماء.
2: في امان الله. اتصال. مرحبا. الو. مرحبا. نعم تفضل ارفع صوتك. السلام ورحمة الله. ارفع صوتك ماشي اغلق. الو اتصال اخر. مرحبا.
4: عليكم
2: السلام ورحمة الله.
4: لا بالله يا شيخ ممكن اسأل سؤال؟
0: تفضلوا.
4: لا بالله طول واحد عندنا نذر بجامع لابنه نذر بجامع انه يسأل الجامع وبنى الجامع من أول كم خربه وهو الجامع حجر كم خربه وفعل بدله جامع
0: أوسع منه
4: يعني ما بلا نفسه خربه وسكر عمارة جديدة.
0: تمام.
4: وممكن أن تسأل سؤال؟
0: أيوة.
4: المرأة اللي ما تجيها الدورة يعني بالفاتحة؟
0: لا حرام ما يجوز.
4: قالوا ما بلا يجوز إني تفوتح.
0: مش شو صدق؟
4: يلا تسلم جزاك الله ألف خير.
0: وإياكم.
4: الله معكم.
2: سؤال مرحبا. نعم.
5: لا سؤال من موضوع الزراعة.
2: تفضل وطفي الراديو. نعم اقطب.
5: كم نصاب العقار؟
0: نصاب الذهب والفضة. نصاب الفضة تقريبا 16 ريال إلى ربع. ما أدري كم صرف الريال الفرنسي ذا العيني بسر كم هي كم دقع بف السوق وهذا نصابه.
5: يعني نصاب الفضة.
0: أيه يا مالا.
2: سؤال مرحبا. السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك يا القاضي؟
0: الله يعافيكم.
6: جمعتكم مبارك.
0: الجميع إن شاء الله.
6: هو يجوز الحال مثلا بيقولوا قسم الدم دم الشهيد هو يجوز؟
0: ما دريت وش قلت أنت.
23: كلام الشهيد هل يجوز؟
0: اقسموا ايوه ما بالله ما هي حلفها الحلف الذي هو يمين صدقه والحلف بالله.
23: ابو جلال ما واحد
0: وياكم
2: تستقبل اخر اتصال. مرحبا. يا مرحبا. الو اخر اتصال. مرحبا. من اللي يجي له اخر اتصال؟ مرحبا. السلام ورحمة الله. الباقي ما عرف.
7: انا عندي حلف الطلاق.
0: ايوه
7: حاجي الناس عم تنزع بضاعة.
0: ايوه
7: يعني دحين يعني لو عاد تشيلي بيت فلان.
0: ايوه انا لو تقول لا عاد تشيلي بيت فلان مش طالق بس قاعد طلقه.
7: ايه ورجعت السودان ثاني.
0: ايش
7: ولا صارت تغيير ثاني؟
0: لا صارت ما
7: تفريق ثاني
0: خلاص ما عاد بالله ما بالله لا لا ما بالله لا جاب حلفة ثانية ولا ما عاد قاع طلقة.
2: يا مالا. إذا نعتذر مستمعين عن استقبال الاتصالات. بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. فضيلة العلماء رسالات تقول هل ضروري لكل فرض أذان وينجمع؟
0: إذا هو جمع الصلاتين في يكفي أذان واحد وإقامتين.
2: يا شيخ زوجي ما بيصليش وعندما أنصحه يلعني نصيحتك؟
0: استمري في النصح والضغط عليه وقدر الإمكان وعظيه وخوفيه بالله عز وجل.
2: البيض واللحم والدجاج هل هو جائز؟
0: أكيد.
2: قال معي 22 مليون و300 جرام.
0: هذا قضية البيض والدجاج هذا قضية الدكتور ضياء العوضي وهذا من يعني أنا أرى أنه من الدلالة الكبيرة على عدم فهم الناس وعدم ثقافتهم وعدم اطلاعهم على شيء لأنه يعني ذي تابع مقاطعه أخبل. يا هو أخبل يا مستهتر بعقول الناس بشكل غير طبيعي. يجيب المتناقضات يجيب كلام بغير لا بيلتزم بالقوانين الطبية ولا بيلتزم بالمعايير الشرعية. مرة يعتمد على أن ما هو مذكور في القرآن ومرة يعتمد على أنه ضار ومرة يعتمد على أنه بها بحاث ومرة يعتمد على المزاج. والله غريبة يعني رواج هذا
2: وتقبل الناس الموضوع يعني تأثروا يعني
0: بشكل بشكل عجيب مع أنه جنان.
2: قال معي 22 مليون و300 جرام ذهب وقد زكيت عليهم مرة واحدة أزيد أزكي عليهم مرة
0: كل سنة
2: كل ما مر عليهم سنة
0: كل ما مر عليهم سنة إذا كانت مما تجب فيها الزكاة.
2: ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟
0: بنو أمية.
2: القنوت الوتر واجب أم مسنون؟
0: الوتر بكله مسنون.
2: نعم.
0: القنوت أيضا مسنون.
2: هل إذا شكيت في عدد ركعات الصلاة أعيد؟
0: هو إذا هو في أثناء الصلاة فإذا هو مبتلى يعني من الذي يقدم فيهم شك في يتحرى. هذا هو المذهب يتحرى ويعمل بالتحري حقه إذا أثبت الله ظن وإن كان ما هم مبتلى بالشك في عيد الصلاة.
2: نعم. المزمار حرام أم لا؟
0: بكل الآلات الطرب محرمة والمزمار أحدها.
2: آخر سؤال تقول كم على المصحف صلاة حق الدرس؟
0: يعني هو بحسب ما يتفق التالي والذي يعطيه ولا فإذا ما أدى له صلاة وقال درس بها فالعرف ما 25 إلى 30 ألف.
2: انتهى وقتنا مستمعينا. نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم أيضا من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعني إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. صلى الله عليكم سيد الكريم. كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالصة تحية مني محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: أنا في بحر المعاصي يا الله.

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
2: تقول الباحثة الإنجليزية جيرت رودبل: لقد أصبحت كربلاء مسرحا للمأساة الأليمة

قال جل القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.

بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها

وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون، وقلنا إن ارتباطها بالآية التي قبلها كما ذكر المفسرون من أحد وجهين. الوجه الأول أن المراد بالتائبين والعابدين والحامدين هم نفسهم الذين اشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، بمعنى أن الله تعالى اشترط في المجاهد أن يكون على هذا النحو من التوبة والعبادة والحمد والسياحة والركوع والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقدم لنا بالأمس معنى قوله السائحون، هناك من العلماء من المفسرين من ذهب إلى أن المراد بهم الصائمون، يعني أن الله خص الصائمين بالذكر، وهناك من ذهب إلى أن المراد بالسائحين المهاجرين أو المهاجرون أو طلبة العلم، أو أن المراد بالسياحة من حيث هي كمطلق السياحة كل ما دل على مفارقة الأوطان والأهل والبلدان تسمى سياحة.

0: وفي مقدمتها الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد يتطلب من الإنسان أن يخرج من داره وأن يرابط في جبهات القتال وفي الحدود وفي الثغور ويبقى الشهور الطويلة. فالسياحة في حق المجاهد بأولوية، يعني معنى السياحة في حق المجاهد بأولوية، تدل على المجاهد بأولوية وتدل على غيره أيضا سواء بالتبعية. قوله سبحانه وتعالى: السائحون، الراكعون، الساجدون، إلى آخر الآيات. هذا المعنى الأول من وجه الارتباط لهذه الآية بما قبلها. وهناك من ذهب إلى أن يقول إن التائبون أو إن التائبين في الآية تائبون وما بعدها مبتدأ، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمر المعروف والنهي عن المنكر، كذلك يعني من أهل الجنة. يعني كأنها كلام جديد، يعني إذا كان هذا حكم الله تعالى في المجاهدين فما بال غير المجاهدين الذين هم من التائبين والعامدين والحامدين والسائحين والراكعين والساجدين، هل لهم حكم؟ هل سيدخلون الجنة أم لا؟ قال كذلك سيدخلون الجنة. فهذا معنى آخر غير المعنى الأول، هذا معنى آخر، بمعنى يعني تماما كقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. ما قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
1: أولئك أعظم من ذلك من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ولكن كلا وعد الله الحسنى. يعني هؤلاء يعني هم ما جاهدوا لكن قلوبهم عن المجاهدين، عامدون، سائحون، راكعون، ساجدون، تائبون، عابدون، عابدون معروف ناهون عن المنكر. وعاشر شجرة قال لك وعاشر شجرة كذلك هم سيدخلون المنزل، لكن منزلة أولئك أي منزلة هؤلاء. ويدل عليكم تعالى: لا يستوي الراكعون غير أولي القرب من المؤمنين مهما سواء، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، غفر الله للمجاهدين بأموالهم وأنفسهم، على القائلين درجة كلها، وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القائلين أجرهم. فالمعنى الأول من وجه الاعتراف أن المراد بالتائبين الحامدين السائحين هم نفسهم المجاهد، بمعنى أن الله افترض في المجاهد المقيم على هذا النحو من التوبة والعبادة والحمد والسياحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلاة، لأن مجاهدا لا يكون على هذا النحو ليس بمجاهد. على ماذا يجاهد؟ أصلا على ما يجاهد؟ إذا كان المجاهد قاطع صلاة لا يصلي، يعني معظم جيوش مش كده، معظم جيوش الأمة العربية الإسلامية يرمونه ويربونهم على غير محبة الله، على غير الولاء لله سبحانه وتعالى، على طاعة عن هذا ولي الأمر، لكن اجعلنا طاعة الله أنفسنا. فمعظمهم لا تجدهم محافظين على الصلاة ولا محافظين على الآداب ولا محافظين على الأخلاق. وإذا خرجوا في مضادات الأعداء مثل ذلك تسمعون أنهم في حالة أغاني وملاهي. قالوا عندما حدثت النكسة في 67 تقريبا بين إسرائيل ومصر، إسرائيل كانت توزع لجنودها التوراة العهد القديم من أجل أن تحمسهم حتى يقاتلوا على فرد على دينها على عقيدة. وإخواننا للأسف كما ذكر الله تعالى كما نودي إلينا كانوا يوزعون سواء أغاني عبد الحليم معروف وأغاني القرن كبير جدا. التابعه المعنويه، يعني كيف مثلا اين الملايين الاغاني؟ هل هذه ستؤثر في نفسيه المجاهد في سبيل الله؟ اين الملايين الاغاني؟ هذه لا تؤثر مناسب بل تؤخر. ان انسب شيء في التابعه الجهاديه هو ان تقرب الانسان لله، وان ترغبه في الجنه، وان ترغبه في لقاء الله. ولقاء الله لا يمكن أن يحظى الإنسان به من الجنة إذا كان قاطع صلاة، مانع زكاة، مغني، مقطوع، شطرنج، سواء لاهي ساهيا لله سبحانه وتعالى، لا يمكن. لذلك هذا من شروط المجاهد في سبيل الله أن يكون على هذا النحو: التائبون، العابدون. يجيب حالة المجاهد صورة في وجهه، صورة الجنة في وجهه. المجاهد ترى صورة الجنة في وجهه، يشع نورا تبصر الجنة كأنها ستتكلم في وجهه، لأنه له من الهبى وله صلاة. لكن إذا هو قاطع صلاة ما بيصلي في الجبهة، يقوم يصلي فجر الفجر من الجنة، قمت وقت المغرب قمت الجنة. هذا قال أنه ما بيقاطع

كون إلا بمن؟ لا كون إلا بعمل، ولا كون ولا عمل إلا بنية، ولا كون ولا عمل ولا نية إلا بإصابة ما، إلا بإصابة السنة. لا كون إلا بعمل، ولا كون ولا عمل إلا بنية، ولا كون ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة، يعني موافقة السنة. يعني مثلا واحد يصلي شرقي، يصلي الظهر شرقي، قلنا يا خبير صلي من؟ جاء تبدل قال انما الاعمال بالنيات، انت ذكر كذا. نقول في هذه الحاله ولا دوله ولا عمل ولا نيه الا بمن؟ اصابه السنه. لابد من التوجه نحو القبله بحيث ما قلتم هو الاول. الله يقول بهذا ما نقولش معنى المستقبل الكريم، واضح النص. صلي زين ظاهر قال المستقبل الكريم هذا الجهاز او الثياب شفافه تصف العوره. قال المتكبر الكريم ما هو متكبر الكريم لكنه لم يتكبر منك الا ما كان صالحا وموافقا لسنه النبي الذي قال وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فلا بد من موافقه للسنه. ايضا في حاله الجهاد لا بد ان يكون المجاهد موافقا للسنه حتى يتكبر الله سبحانه وتعالى في توبته في طهارته في نيته في اخلاصه في إقباله على الله، في التزامه بشرع الله، من عدم الإجهاز على الجريح، ومن عدم سواء الإيذاء للأسير، كدو أسير خلاص يده كدو كدو كدو وداع، تمام؟ صار الأسير في يده في يدها وداع أمانة، سواء أحسن إسارتكم هذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعمون الطعام على حبهما مسكينا ويتيما فاجرا إنما نطعمهم وكلا هذه معاملة المؤمن حتى في حالة المن لا يزهد على جريح لا يبث على جريح لا يمسك على شيء كبير في السن ولا على امرأة ولا على ولد هذه حتى أخلاق الحرب أخلاق الحرب يجب أن يتمتع بها المجاهد في سبيل الله وإلا فليس مجاهدا في سبيل الله لا بد أن يتمتع بهذا الأخلاق وأن يكون ملما بها عارفا بها حتى إذا لقي الله لقي الله على بينة من أمره سبحانه وتعالى هذا معنى وجه الارتباط لهذه الآية بما قبلها التائبون العابدون الحامدون هذا على قول والقول الآخر كما قلت لكم يكون الكلام ابتداء كلام جديد والمعنى أما التائبون والعابدون والذين لم يجاهدوا فهم أيضا سيدخلون الجنة لكن منزلتهم لن تكون كمنزلة أولئك المجاهدين في سبيل الله ولعل القول الأول هو الأولى والأرجح والأوضح حتى يكون هناك رابط بين الآيتين والله تعالى أعلم قوله الراكعون الساجدون لأن للركوع والسجود أثرا كبيرا في نفسية المجاهد في سبيل الله وفي نفسية المؤمن سواء عندما يكون الإنسان راكع ساجد هذا بيأثر في نفسيته بيسكل نفسيته إن الصلاة تنهى عن الفحشاء عندما ترون الرجل كثير السجود دلالة على أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ما وهو ساجد فبالتالي أن عملية الركوع والسجود لها الأثر النفسي والفاعل والمؤثر الإيجابي الكبير في نفسية الإنسان تصلح شأنه بإذن الله سبحانه وتعالى قال والآمرون بالمعروف هذا أيضا وصف لازم لهؤلاء المجاهدين لأنهم عندما جاهدوا جاهدوا من أجل إعلاء هذا المعروف وإنكار المنكر واضح ما في هم أرادوا أن يحيوا من درس من معالم الدين بجهادهم لأنه في كل فترة من الفترات تمر مراحل المسلمين يكاد أن ينضمس الدين فيها يعلى من شأن الفسق والنفاق والفجور ها مثلا هذا الأيام الفنان الفلاني الفنانة ويعطوه جائزة قولتهم الأوسكار والجوائز ويلتقوا به في حلقات برامجية من أجل يعني وكيف وقعت احكي لنا عن حياتك الفنية وكيف سبرت وكيف فعلت وخلوها محلقة وهو في حالة فجور في حالة فتور في حالة مياعة في حالة خلعة كما يشاهد الكثير من الناس في التلفزيونات وخلوا هذا فنان وخلوا هذا يعني النجم الفلاني وأعلوا من شأنه وربما قلده وسام الدولة من الدرجة الأولى كما حدث في تونس ها وغيرها وغيرها وغيرها هذا فتمر مراحل يعلى من شأن الفسق والفجور وما أقول لكم والبغي والظلم ويقول

يتخلل فيها من شأن العلم والعلماء والدين والمعروف والخير والأداب والحشمة والسواء، هذا كله. الآن الفن إذا خرجت المرأة متبرجة متعطرة متزينة أمام الناس تظهر مفاتنها وأعلى من شأنها، وهذا هو الخطأ الكبير. فالمجاهد عندما أو الربا، وجعلوا الربا عملية ضرورية وأنه لا بد منها ونحو ذلك، وهات ما أمور انتهك فيها أمر الدين، في كل مرحلة من المراحل يحصل هذا الأمر، فيحتاج الناس لتجديد هذا الدين من الأمر بالمعروف والنهي منه، يحتاجون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحيانا قد يكلفهم حياتهم، قد يكلفهم حياتهم، يعني يحتاجوا أنهم يبذلوا حياتهم من أجل إعادته، لأنه من أحيا من دثر من هذا الدين، من سنن هذا الدين، هو بحي سنة، سواء من أحيا سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم. كيف نقرر في أذهان الناس أن هذا الفعل حرام وأن هذا الفعل حلال بعد أن قد انعكست الأمور وانقلب الحابل، اختلط الحابل بالنابل، وصار الحلال حراما والحرام حلالا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. يحتاج الناس يضحوا حتى يرجعوا الناس إلى صوابهم وإلى جادة الصواب، يحتاجوا يضحوا عبر مراحل الحياة دائما من بعد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، وما حدث من حروب القاسطين والمارقين والناكثين، وبعدها بعدها لا عند الإمام الحسين، لا عند الإمام زيد بن علي، لا عند الإمام الهادي، إلى آخره، إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين على هذا النحو، صراع بين الحق والباطل. فلذلك عندما يجاهد المجاهد ويعرف لماذا يجاهد، إذا كان يجاهد من أجل الحكم ومن أجل السلطة من حيث هي، فهذا ليس في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن لديه غرض وهو إعلاء كلمة الله وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى بين عباد الله وفي أرض الله، فليس بمجاهد وهو كاذب. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الذي هو في سبيل الله، وهذا الذي يستحق هذا الوعد الإلهي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، الواقفون عند حد الله لا يتعدون حدود الله سبحانه وتعالى. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا حال المؤمن، يقف عند حدود الله، يرى الشيء الذي فيه شبهة فيقف عنده، لأن المؤمنين وقافون عند الشبهات. الحدود التي أمر الله بحفظها هي التكاليف الشرعية بجملتها، في مقدمتها الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، سواء هذه الأشياء يجب أن يحافظ الإنسان عليها. أيضا يحافظ على حدود الله، مثلا حد الله أو قدر الله حد القاذف بثمانين جلدة، وحد الزاني غير المحصن بكم؟ بمئة جلدة. يحفظ حد الله فلا يزيد فيه ولا ينقص. حد قطع يد السارق، معروف أن تقطع يد السارق فلا يزيد فيها ولا ينقص، سواء القصاص نفس الشيء. هذه الحدود، هذه أيضا هذه من حدود الله، من حدود الله ما أحله الله وما حرمه. فالإنسان المؤمن هو الذي يقف عند حد الله، فلا يأكل ما ليس له، ولا يضرب ما ليس له، ولا يقاتل على ما ليس له، لأنه يحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى من حده أن قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأيما مال يؤخذ بالباطل فهو من معنى قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سواء كانت زكاة منعها أو أوقاف منعها وأكلها، وأيا كانت تلك الأوقاف ذرية أو غير ذرية، أو كانت مالا عاما أو كانت مالا خاصا، كما يتعارف الناس اليوم عليه من أخذ ما يسمى بحق اليد في المال والنصف في الرهق، ويقاتل الإنسان عليه ويدي راسه ويدخل جهنم على أساس ليدي أكل أموال الناس، فهذا ليس من الحفاظ على ما على حدود الله سبحانه وتعالى. لأن الله بيقول: والحافظون لحدود الله. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق. أيضا من الحفاظ على دين الله والحدود حدود الله
وقد أعطى الله كل ذي حق حقا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، والأبوين لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، إلى آخر الآية. فالآيات في هذا الجانب واضحة. فالحافظون لحدود الله في هذا المعنى هم الذين يقفون عند حد الله. قال النبي: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية. إذن ينبغي على المؤمن أن يقف عند حد الله سبحانه وتعالى. لا يحمله حب الأولاد من الذكور من الذرية على أن يطغى على البنات وأن يحرم البنات من حقهن، فيوصي للذكور. قال: أوصى بثلث مال لابن فلان. جاءوا إن لا وصية لوارث، قال: هان لعيال ابني مشي الوارث، هي لعيال ابني. قالوا في الاجتهاد: ولا لمن يدلي بوارث، ما نفعل، ما نسوي، ما نزبر. قال: في دريس وقف، في دريس. نصوا في القانون على أنه حتى الوقف في دريس للذرية ومع حرمان البنات لا يصح، لأن وجه الحيلة ظاهر ظاهر ظاهر. يلاحق الحكم الشرعي بعده يلاحق صاحبنا سواء وبي. قال: ها ما يقع رفت، رفت في العرس ما بسواه كذا، يفعل لب وقع رفت. ما شاء الله والكرم، الناس يرفضوا لا شيء ضليل، لا شيء معزل، لا شيء ذا، لا شيء ذا. وهذا أرض، هذا دلالة على الحيلة على البنات. إذن ما منها، هذا حيلة، لأنك لم تقف عند حد الله. لاحظوا كيف أن ابن آدم يحاول أن يتعدى حد الله بأي أسلوب، يحاول أن يتجاوز حدود الله باللف والتوران. ها ما يقع ذا. قالوا: باع وشرى، باع وشرى، اكتب بصيره أنه باع واشترى، أنه استلمت الثمن، مع أنه لم يستلم ثمنا ولا باع ولا اشترى ولا بحاجة لهذا الشيء. أريد أن أقول لكم إن المؤمن الحق هو الذي يقف عند حد الله سبحانه وتعالى. اسمعوها مني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيما يروى عنه: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبين دخول الجنة إلا خروج روحه فيجور في الوصية. في الصف الأول، ووقت الصلاة والجدول الأول، والدريس والختمة، ولا ويصوم ثلاثة أشهر ويسري حج ويعتمر ويتصدق، ولو ما قدوا عند الوصية يجور في الوصية، يظلم في الوصية. إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبين دخول الجنة إلا خروج روحه فيجور في الوصية فيكون من أهل النار والعياذ بالله. والإنسان يكتب ويختم له بعمله الخاتمة، فالإنسان يحذر في هذا الجانب. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، وإن الله قد فرض فرائضا وسن سننا وأحل حلالا وحرم حراما وشرع هذا الدين وجعله سهلا ولم يجعله ضيقا، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إنه لا دين، ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ألا وإنه لا إيمان لمن لا أمانة له. كنت أمين صندوق، كنت وزير، كنت وكيل الشؤون المالية والإدارية، كنت طالع، كنت أمين مخازن، كنت أينما كنت دائري على بومبة، كنت عاقل حارب تجمع الزكاة حق الناس وهذا وبعدها لا جيبك ولا هذا، كنت ما كنت، احفظوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العهد الذي بيننا وبين النبي وبيننا وبين الله سبحانه وتعالى. على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما به صفاء، ولا يقول أنا ما قد ظهر لي وأنا ما سمعت هذا الخبر وهذا الخبر ما قد جالي وأنا عذني غردريت به، يوم القيامة يجي يقول قدوا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركته. لا، من الآن النبي تركنا كما قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ليس شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. هكذا تركنا النبي على المحجة البيضاء، وهذا مما تركنا عليه النبي. قال: ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، لمن لا أمانة له. من هو مثلا واحد بيشل قال في درس وما بدرس ولا هو قادر يدرس ولا بيكسر القرآن وين تفصلت، هذا من الخيانة وليس من الأمانة. هذا كلام النبي في حقه. ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
عاهدت يجب عليك أن تفي بعهدك. واضح وماشي. هذا حال من؟ المؤمن الذي يستحق الجنة، الذي يستحق الجنة. أما إذا كان الإنسان يخلف وعده ويكذب في حديثه ويخون أمانته فهذا ليس بمؤمن. سئل النبي هل يكذب المؤمن؟ قال ما آمن بالله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب. وقال ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد، وإذا أتمنى خان. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمنى خان. هكذا يقول النبي. ألا وإنه لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ألا وإنه من خان أمانته طلبه الله، أو من خفر ذمة الله طلبه الله، ومن خفر ذمتي أو من خان أمانتي خاصمته، ومن خاصمته فلجت عليه، يعني تغلبت عليه. ألا وإنه من خان الأمانة، هكذا فيما معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينل شفاعتي ولن يرد علي الحوض. هكذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينل شفاعتي. وهذا هو الوجه المناسب لما جاء له النبي، لا كما قيل منه شفاعتي لأهل الكبائر منه، لأن الوجه المناسب لحث النبي وأمر النبي المعروف ونهي عن المنكر وتخويف الناس أن يقول هذا الكلام، أنه من خفر ذمة الله وذمة رسوله لم ينل شفاعة النبي. ما يتصور يجي يفعلها النبي يوم القيامة، هذا خطا، أن هذا في إغراء على فعل المعصية وارتكابها واستمرار الناس في فعل المعاصي. إنما المناسب واللائق والمتماشي مع كتاب الله وسنة رسول الله وما تمليه العقول الصحيحة الصريحة أن يهدد النبي، أن يقول من خالفني، من خان الأمانة، من خفر ذمتي فلم لن ينال شفاعتي ولن يرد علي الحوض. هذا هو الكلام المناسب في مثل هذا المقام. الكلام المناسب عند التخويف أن يعطى مثل هذا، أن يعطى مثل هذا الكلام، أن يعطى الناس مثل هذا الكلام. أما أن نقول لهم افعلوا ما شئتم سأشفع لكم، هذا إغراء بالمعصية، إغراء بالمعصية. والحكيم لا يفعل هذا أبدا، الحكيم لا يفعل هذا أبدا. قال جل من قائل والحافظون لحدود الله. إذن يجب على الإنسان أن يقف عند حد الله. قال وحد حدودا، إن الله فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا وأحل حلالا وحرم حراما وشرع هذا الدين فجعله سهلا سمحا ولم يجعله ضيقا. هذا كلام النبي حاكى عن الدين. فهناك حدود حدها الله، إذن ينبغي على المؤمن أن يقف عند حد الله. يسمع مثلا الدجاج الذي بيجي من الخارج الذي ذبح على غير الطريقة الإسلامية، الله تعالى يقول هذا حد الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن حد الله، أقف بطني العصافر بالزقزق، الجوع بالدابي، كيل الإنسان كلمه عشر سواء. قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله منه. والذي ينبغي أيضا على التجار أن يقفوا عند هذا الحد أيضا، وعلى وزارة الصناعة أن تقف عند هذا الحد أيضا، فتمنع استيراد اللحوم والدجاج المجمد المذبوح على غير الطريقة الإسلامية. هذا هو الواجب أم لا؟ كيف يكون الدين؟ ما هو الدين؟ الدين عبارة عن صلاة ومسجد وفراش جامع وسجادة وخلاص. لا، الدين كل لا يتجزأ في كل مناحي الحياة. فمن الدين أن يقف الإنسان عند حد الله. أخبرنا الله أنه لا يجوز أكل الذبائح التي لم يذكر اسم الله تعالى عليها، ونهانا الله عن أكل الميتة. ما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ما ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالذي يجب على الناس أن يقفوا عند حد الله. نهانا الله عن الخمر، إذن يجب على الناس جميعا أن يقفوا عند هذا الحد. فلا يأتي أحد يقول ها لن تتم السياحة ولا استجلاب السياح ودخل القومي
والرفع من الدخل القومي إلا بالسياحة، والسياحة تتطلب من متطلباتها كأس الخمر وإلى آخره. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. والحافظون ما لحدود الله، يقف الإنسان عند حد الله، لا يتعدى حد الله سبحانه وتعالى. أحل حلالا حرم حراما، ألا إن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله منه. لا يجوز لإنسان أن يجتهد ليحل ما حرم الله أو يحرمه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يجب على الإنسان أن يقف عند حد الله. قسم المواريث، إذن علينا أن نقسم المواريث كما أمر الله. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نقف عند حد الله. كل ما خلفها الميت يجب، هو حقه ملكه، يجب أن يقسم على الفرائض الشرعية كما ذكر الله سبحانه. خلف وقف، خلف شرك، خلف مرهق، خلف سيارة، خلف بند، ما نقولش البنات ما بيش معاهن، النسوان ما بيش معاهن، هذا ما هو من حد الله ولا هو من شرع الله. أنت الآن تعديت على حد الله وعلى شرع الله، قلت ها شرك وحق الناس مش وحقنا، هيا أنت رجال وحق الناس سلم حق الناس لهم. أتقول معانا كذا؟ الذي بتقول إن معك حق فيه ارتباط يجب أن يوزع بينك وبين بقية الورثة على الفرائض الشرعية. فهمتم أم لا؟ أي شيء يمكن أن يتعلق الإنسان به من جهة الوراثة يجب أن يوزع بين الورثة على الفرائض الشرعية، لأنه لم يخص به الذكور دون الإناث. فإذا قلنا إن المال مال الناس أو الوقف حق الوقف، سلم لأنت رجل حق الوقف، هل نفسك ستسمح بذلك؟ ما قل أبي وتعب. الذي استحقها أبوك مما يسمى بحق العناء الظاهر هو ورث يقسم بين جميع الماء على الفرائض. افهموا هذا عني، افهموا هذا عني. والحافظون لحدود الله، يقف الإنسان عند حد الله، ولذلك مدحهم لأنهم على هذا النحو. الحافظون، والحافظون لحدود الله وبشر من المؤمنين. كلمة المؤمن معنى المصدق، مصدق بما، بكل ما أتى قبلها، أنه لا بد من التوبة، لا بد من العبادة، لا بد من الحمد، لا بد من الركوع والسجود، لا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا معنى المؤمن، وإلا مؤمن بلسانه دون مه أن يتحرك بقلبه ومشاعره وحاسيسه ويأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو مه، ما هو مؤمن، ما هو مؤمن. فالبشارة لمن؟ للمؤمن، للمصدق، للواقف عند حد الله سبحانه وتعالى، للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه البشارة، وهذه البشارة من النبي الآن. البشارة هي الخبر السار الذي يفرح المع الإنسان. والمؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه خطيئته. المؤمن عندما عرف المؤمن قالوا هو الذي تسره ما، يعني عندما يصدق ولا يصلي ولا يفعل محسنه يشعر براحة نفسية، يحمد الله أنه وفقه لهذه الطاعة. عندما يرتكب خطيئة قلبه يؤنبه، ضميره يؤنبه، يستغفر. سواء بخلاف الفاسق والمنافق يسوي المعصية ولا في باله، قالوا له استغفر تب إلى الله، قال لا يخلونا عند أحذيتكم، لا لا. يعني متكبر، متجبر، جعذري، جواب، هذا ليس بمؤمن. المؤمن هو لابد من الخطأ، وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين من التواب. إذن المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه خطيئته أو مساءته. هذا علامة أن قلبه حي، دلالة على إيمانه، دلالة على أنه مؤمن. النبي لأنه إذا أحسن حمد الله وشكر على تلك الطاعة، وإذا أساء أحدث استغفارا على التو على الفور. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق، هذا بيوفقها الله سبحانه وتعالى. لكن المدبر والمنافق والفاسق والفاجر ذنب بعد ذنب ومصيبة بعد مصيبة وجريمة بعد جريمة ولا في باله، ويقتل النفس المحرمة، صار عنده قتل النفس المحرمة كقتل الدجاجة، ما عنده ملا هم بالي ولا هم بالي. يقطعوا الطريق، يسقفوا البيت، قالوا ها بواحد من القيادات الحوثية جنب 100 نفر فقراء، مساكين، ضعفاء، أطفال، نسوان، سائرين جايين، قالوا اقتل بس بيشك وضرب. وبمن يفتي يقول لا حرج لا حرج لا حرج، سواء والقاتل واحد والمتحدث الرسمي شيء ثاني، ما يحسوا بحرج ويقتلوا النفس بغير حق. فهؤلاء غير حافظين لحدود الله. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج على أمتي فضرب برها وفاجرها
ولم يتحاش من مؤمنها ولم يفل لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. من خرج على أمتي فضرب برها وفاجرها ولم يتحاش